0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير، يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 13 سبتمبر 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم كالعادة والعويد تسمع في برنامج الويكاند. صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك اف ام. نهار لحد بدلت البرمجة فيها، كان ذكركم انك كيفاش باش تكون على الأقل في الصبحية وفي النهار برمجتنا على موزايك اف ام. صباح صباح الخير ويكاند مع بعضنا إن شاء الله حتى العشرة تاع الصباح. من بعد يخلط علينا زميلنا الياس الغربي ونسمعوه في موزايك موند. من بعد كيما النهار السبت نلقاو زميلتنا ليندا رحالي، معها عايد عرب، معها ضيوف متاعها في ميدي ماغ ويكاند. هذي هو الصبحية على الأولى موزايك فام. نقولكم اقعدوا معنا حتى للعشرة بالمواعيد اللي استنستوا بها واللي باش تستنسوا بها واللي موجودة. ونشكركم برشا على التفاعل متاعكم، على التواصل متاعكم، رانا نقراو في الميساج متاعكم. حتى احنا زاد نصفوا عليكم ونقولكم نهار كم طيب، نهاركم أسعد الأيام. نبدأ صبحيتنا مع سلطان الطرب جورج وسوف، يغلي لنا حيلي في الأمر. نقول لكم إن شاء الله نهارنا أحلى وإن شاء الله نهارنا خير. يلا نرجع لكم.

0: حتى 29 دقيقة جعلنا لكم يسبح الخير يسبح النور تسمع في يسبح الخير ميكاند. يلا نعطيكم فكرة على حويل طقسنا. التوقعات الجوية لليوم لحد 13 سبتمبر 2026، باش يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، البحر مضطرب بخليج جيبس ومتموج ببقية السواحل، الحرارة في استقرار نسبي بالشمال والوسط وفي انخفاض بالجنوب. احنا سبعة أخرى كالعادة نكلم المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك FM.

0: 56 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا ايه ساعتنا الثانية، عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، انكلموهم ويفسرونا ويقولونا كيف باش يكونوا تطورات طقسنا اليوم وفي بداية الأسبوع، يمكن زادة الأسبوع الكل كيف باش تكون حوالي الطقس فيه. عنا زادة دقيقة حاد نسمعها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيو للموسيقى، أحباء كاظم الساهر شافرحوا برشا يغنينا أحبيني بلا عقد. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك كافم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير. وزارة التربية تعلن عن استكمال عملية ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية، وذلك بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100%، والبالغ عددهم 2.1 مليون تلميذ، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معالم التسجيل 2,056,473 تلميذا بنسبة تقدم بلغت 98%، وذلك إلى حدود يوم أمس الموافق ل12 سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ لوزارة التربية أيضا، فقد بلغت نسبة العناوين المنجزة من إجمالي عناوين الكتب المقررة لسنة الدراسية 2026-2027 97% إلى حدود يوم 11 سبتمبر الجاري، مبينة أن عملية التوزيع على الفروع الجهوية بلغت 85%، وذلك عبر مختلف ولايات الجمهورية، فيما بلغت نسبة مبيعات الكتب المدرسية 79%. الفرق التابعة للحماية المدنية بالمتلوي من ولاية قفصة تنجح مساء أمس في تنفيذ عملية إجلاء أسفرت عن إنقاذ 3 أعوان ينتمون للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة فوسفات قفصة، وذلك أثر محاصرتهم بمياه الأمطار والسيول بإحدى المحطات التابعة لشبكة السكك الحديدية بالمنطقة. ووفق مراسلنا بالجهة عماد التومي، تعود تفاصيل الحادثة إلى الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه بوادي الثلجة إثر تهاطل الغزير للأمطار، مما أدى إلى فيضانه وتدفق السيول بكثافة نحو المحطة المذكورة، ليجد الأعوان 3 أنفسهم عالقين داخل المقر دون منافذ للعبور الآمن. هذا وكانت معظم معتمديات ولاية قفصة قد شهدت مساء أمس نزول كميات هامة ومتفرقة من الأمطار مصحوبة بتساقط للبرد. في تطورات الشأن الدولي، الحوثيون في اليمن يعلنون أمس استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وسكنات للحوثيين بثلاث غارات جوية. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أصدر توجيهات حازمة على خلفية الأحداث الأخيرة في محافظة ميسان، مشددا على أن الحكومة العراقية لن تسمح إطلاقا باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار. وسائل إعلام إيرانية رسمية تذكر نقلا عن حاكم جزيرة قشم أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وفي الختام، مسؤول في وكالة البحث والإنقاذ الأندونيسية يقول أن فرق الإنقاذ تواصل اليوم البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب وردت تقارير عن فقدان أثرها في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء أكثر من 100 آخرين ووفاة أحدهم. وكانت الوكالة قد ذكرت أن الاتصال انقطع بسفينة الركاب في وقت مبكر من اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان على متنها ما يزيد عن 240 راكبا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.

0: مالكم يا صبح الخير يا صبح نور. يلا ناخذ فكره على حوالي طقسنا.
1: عروض العوده المدرسيه الكل متوفره في مغازيتكم عزيزه، اكتشفوهم على عزيزه بوانتيين. ان شاء الله عوده ميمونه لصغيرتنا الكل. امشي لعزيزه.
0: سيسلين بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح نور، يصبح الخير.
2: صباح خير ميرا، وصباح خير كيف مستمعينا مزيك.
0: مرحبا فيك. نحبوا نسألوك على طقسنا اليوم كيف باش يكون، وكان ناخذوا فكرة زادة هكية كيف باش يكون في بداية الأسبوع.
2: صحيح بداية من البارح نزلت الأمطار بمناطق الشمال، وكانت مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الغربية الوسط والجنوب، شملت محلين جهات الشرقية مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. البارح سجلنا في طوزر بين 3 و22 ملم في دقاش، في ولاية قابس بين 21 ملم في الحامة، في قبلي بين 8 و13 ملم في دوز، بقفصة بين 1 و13 ملم في سيدي عيش، في القاصرين بين 1 و12 ملم في مجلب عباس، بتطاوين بين 1 و11 ملم في بير الأحمر. بقيت الولايات ما تجاوزتش في 10 ملم، ونتعب نتاع من بعد نصدروا القائمة المفصلة على الصفحة الرسمية. بالنسبة لليوم كيف يقعد بعض الأمطار؟ يقعد بعض الأمطار أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي. هوني نذكر ولايات قابس ومدنين وتطاوين معنية بهذه الأمطار. والعشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. هوني نذكر ولايات القصريين قفصة وقبلي معنية بالأمطار. إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار
0: إن شاء الله. هي
2: بالنسبة للريح من القطاع الشمالي، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، وتجم تزاوز 70 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية تهم كافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج قابس، بما أنه البحر يكون شديد الاضطراب خاصة بخليج قابس ومتطرف ومتموج بقية السواحل. بالنسبة للحرارة في استقرار، وإن تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في توصل عاصمة سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى.
0: أيوة.
2: بالنسبة للغدوة كيف تقعد بعض الأمطار ضعيفة والمفرقة خاصة بمناطق الساحلية الشرقية، وسحب عابر بقية الجهات، والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف بمناطق الشمال، بينما بقية المناطق في استقرار وتقعد الحرارة في نفس المستويات لأيام الجاية.
0: أي نشكرك برشا سيسلين بالميلاد على كل المعلومات. يلا توا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: تشوفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيرتنا الكل. امشي العزيزة.
1: صباح الخير ويكند، كل رعد مسات العشرة متاع الصباح على موزايك فام.

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. سلموا على الناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي يمكن ما مش يسمعوا فينا باش يقوموا شويه اخر قيموهم قولهم راهم يصبح الخير ويكاند. رانا بدينا مسه نتاع الصباح اللي متواصل موعدنا حتى العشرة نتاع الصباح. يلا احنا خلطه فطومه نسموها توا في دقيقه حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا نبدأها مع الحمل مفيش آمالية. خلينا نقولوا سبتمبر، هو سبتمبر الشهر الفلوس الأكثرية الأبراج عنا مفيش آمالية. ليك أنت يا حمل نجم تجيك من بلاصة ما حسبت لهاش حصيب. الثور شخص ينجم يعاونك في موضوع مالي وإلا عاطفي، أما خليك واضح في الاتفاق. الجوزاء فما خبر على خدمة وإلا مشروع ينجم يحلك باب جديد. السرطان هو صحيح مصروف كنت خايف منه ينجم يخف عليك بطريقة ماهيش متوقعة. الأسد عندك فرصة باش تطلب حقك وما تسكتش على قيمتك. وانت عذراء فلوسك تتحسن كي تبدأ تنظم مصاريفك أكثر. الميزان عندك فرصة ربح كيف كيف زادة، أما يلزمك تقرر وما تبقاش متردد. هذه هي نصيحتي ليك. والعقرب فما مبلغ ينجم يرجع لك بعد انتظار طويل. الفترة هذه راهي فترة مالية بامتياز. القوس حكاية تبدأ صغير وتنجم تكبر وتولي مصدر دخل. وانت يا جدي فما مكافأة، هوني نحكيه على الجدي ميرا عنده مكافأة وإلا تقدير مادي نجم يكون في الطريق. ادل وراه رزقك اليوم مرتبطها وكب علاقاتك وبالمعارف متاعك. ونكملوا مع برج الحوت، فلوس تدخل وتفرحك ما رد بالك من المصاريف الزايدة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام.

0: الخير يا صبيح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صبيح الخير ويكاند. وخلطنا ساعتنا الثالثة عنا فيها فقرتنا الرياضية سبور إكسبريس مع زميلنا فهمي البرهومي. بعد عنا أجندا وعنا زاد اليوم إيكوناتور. نجيو للموسيقى ملحم بركات غنينا على بابي. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: D'abord, la fréquence 1,1 du Tunis. Mosaïque FM.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. هذا وبلغت الصادرات أكثر من 44 ألف مليون دينار مقابل ما يزيد عن 41 ألف مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 8%. في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ أكثر من 62 ألف مليون دينار مقابل ما يزيد عن 56 ألف مليون دينار قبل سنة، وفق ما كشف عنها المعهد الوطني للأحصاء أمس. فريق طبي متعدد التخصصات من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب بحادث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه، واستلزم وضع المريض إعادة بناء الحفرة القفية الأمامية وترميم عظام الوجه، حيث استغرقت العملية أكثر من 6 ساعات بمشاركة فريق متكامل ضم طبيبة جراحة الأعصاب وطبيبة التخدير والإنعاش من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت إلى جانب رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين ترجح استئناف التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديات مارث من ولاية جابس ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وشرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من اليوم الأحد. وشركة سونات وضح في بلاغ لها أصدرته مساء أمس أن انقطاع التزود بالماء الصالح للشرب في هذه المناطق يأتي على أثر العطب الفجائي الذي طرأ أمس على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزرات مساء أمس. في تطورات الشأن الدولي، سلطات جيبوتي تعلن أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ سبتمبر بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في اليمن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن بلاده لن تستسلم للضغط الأمريكي، متهما واشنطن باستهداف البنية التحتية المدنية والمدخرات والاحتياجات الأساسية. واتهم بازشكيان في تدوينة على منصة إكس الولايات المتحدة بحرمان الإيرانيين من الماء والغذاء والدواء، مؤكدا أن الشعب الإيراني لا يمكن أخضاعه بالترهيب وأن إيران لن تستسلم وفق تعبيره. ختاما، ليبيا تؤكد أنها لا تسمح لأي جهات خارجية باستخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات، نافية بذلك تقريرا لشبكة CNN الأمريكية عن أي أن مسيرات أوكرانية انطلقت من القاعدة العسكرية في شمال غرب ليبيا لضرب ناقلات روسية في البحر المتوسط. وكانت شبكة CNN الأمريكية أوردت نقلا عن مصدر أوكراني أن مشغلي مسيرات أوكرانيين منتشرون منذ أواخر 2025 في شمال غرب ليبيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: صباح النور. بعد شوي نحكيه على الشامبيونز ليغ، كاس الكاف، ايضا نحكيه على البطوله، لكن البدايه نبداو باللي صار البارح في القيروان في قاعه عزيز ميلاد واحداث العنف اللي شهدتها المباراه الوديه بين شباب القيروان ونادي الهلال الصفاقسي، احداث خطيره وعنف واعتداءات. وحسب بلاغ هيئه نادي الهلال الصفاقسي اللي يدين اعمال العنف والاعتداءات، يقول انه ثم هذا تسبب في اصابات في صفوف ملاعبي السياسات والمسؤولين والاطار الفني من بعض من الجماهير الجماهير اللي اقتحمت القاعة في حين كونه المباراة هذه دور أو يكلو. من بعد تم السماح تقريبا لعدد 600 محب وكانت الأجواء متوترة. طلبت إدارة CSS إيقاف المباراة بأكثر من مناسبة بالبيع حسب رواية النادي الرياضي الصفاقسي, وتم فتح تحقيق بالنسبة لهم كإدارة النادي الرياضي الصفاقسي وشكاية في الغرض. وأيضا تطالب إدارة النادي الصفاقسي جامعة كرة السلة تدخل واتخاذ الإجراءات اللي تفرضها القوانين والترتيب. هذه رواية النادي الرياضي الصفاقسي بانتظار رواية شبيبة رضي الغيراني على اليسار وتفسير كل ما صار ومن المتسبب في اليسار هذا الكل والفوضى والعنف وتبادل العنف الحقيقة اللي كان موجود, وصور الحقيقة مخجلة اللي رناها البارح بعد نهاية ولا نقوله في أثناء مباراة ودية تحضير الموسم للفريقين الاثنين. الحقيقة اللي صار البارح ما شرفش, وأكيد نستناه رواية الشباب القيرواني وأيضا الجامعة التونسية لكرة السلة إذا كان عندها رأي في الموضوع. نحكيوا على التشامبيونز ليغ. النادي الافريقي تأهل البارح للدور الثاني من التشامبيونز ليغ الافريقي بعد تعادل 2-2 امام جوليبا المالي في مالي. فريق جوليبا افتتح النتيجة من دقيقة 17, صدق قديد عاد النادي الافريقي بعد دقيقة من قبوله الهدف. من بعد بعيدة الشوط الثاني فريق جوليبا يعاد يدخل الاسبقية في دقيقة 50, لكن تادي سينكانغ يتمكن من تسجيل هدف التعادل. النادي الافريقي موتو جاء في الدقيقة 75. النادي الافريقي باش يواجه تي بي مازامبي الكونغولي, ماتش الذهاب يكون في الكونغو في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر, ماتش الرتور في تونس من 23 إلى 25 أكتوبر. أيضا ترجي اليوم باش في تشامبيونز ليغ, ترجي باش يتعرف على منافسه في الدور الثاني بين السويحلي الليبي وكافيزيد من زنزبار. يتقابل اليوم مع مدي ساعة ماتش للي في ليبيا, وفي بتقدم السويحلي بنتيجة 1-0. في كأس الكاف ترجي جزيز نجز على ملوان الإفريقي ومر الدور الثاني بالرغم من هزيمة البارح في السنغال أمام ديامبرز بنتيجة 1-0. بونتو جاي من ضرب جزاء في الشوط الأول. ترجي جزيز باش يواجه فريق ريال باماكو المالي الذاهب في تونس في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر, ماتش الرتور في السنغال من 13 إلى 25 أكتوبر. اليوم الموعد مع النادي الرياضي الصفاقسي بداية من 6 نتاع العشية في ملعب الدايب المهيدي ضد شوتينغ ستارز النيجيري. سي اس اس منظم بنتيجة 1-0 ومطالب اليوم بالفوز بفارق هدفين. بالنسبة للتشكيلة المحتملة للسي اس اس, دحمان في حراسة المرمى, ريان الدربيلي على اليمين على اليسار, علي معلول محور الدفاع منتظر يكونوا في ثينة ملعبية, حمزة المثلوثي ومونديكو خط وسط الميدان في حسام ادو موتيبي موتيابا غايث الصغير, وخط الهجوم في اياد بالوافي ولولاندو. نادي الصفاقسي بصورة تأهله باش يواجه نادي أكاديمية أمادو ديالو من الكوت ديفوار, الذهاب باش يكون في الكوت ديفوار والإياب في تونس. في البطولة اليوم كل موعد مع دفعة ثانية من الجولة الرابعة بداية من الأربعة تاع العشية لثلاثة ماتشويات المبرمجين. اليوم نادي حمدل يستقبل الترجي الذي تونسي الحكام أيمن النصري وحسني النيلي في الفار, لولمبي البيجي في مواجهة تقدم سقية الدير الحكام شيكون الصادق السلمي وأمير الوصيف في الفار, وشبيبة العمران في مواجهة نجم المتلوي الحكام محمود قصيعة وحمزة جعيد في الفار. البارح أيضا كانت دفعة أولى ومستقبل المرسى فاز 1-0 على النجم الرياضي الساحلي بونتو نورماني في الدقيقة 23, أول انتصار للمرسى في الموسم هذا مقابل ثاني هزيمة للنجم الساحلي. أما الحمام سوسة قاد الهزيمة على أرضية ميدان وقدم الملعب التونسي بنتيجة 3-1. عمار السماري افتتح نتيجة الحمام سوسة في الدقيقة 38, يتمكن الملعب التونسي من التعديل عن طريق فخر الدين بن يوسف في 45. نداي سجل الثاني للستاد في الدقيقة 63, ويوسف الصافي سجل الثالث من ضرب جزاء في 90+6, أول انتصار الملعب التونسي في الموسم هذا مع مدرب البرتغالي توزي. الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردين تعادل مثير 3-3. الاتحاد المنستيري كان افتتح النتيجة عن طريق صالح البرهومي من الدقيقة 7, غازي العيادي عادل الاتحاد بن قردين في 17, عبد الوهاب بخوش عطى الاسبقية الاتحاد بن قردين في 45, دريس محيجي سجل الثالث الاتحاد بن قردين في الدقيقة 53, وفريق الاتحاد المنستيري يرجع يذل الفارق عن طريق رايد بوشنيبا في الدقيقة 60, وحمد بعصيدة عادل الاتحاد المنستيري في الدقيقة 63. في كرة اليد منتخبنا الوطني قبل من 20 عام خسر نهائي الكان في أبيجان ضد المنتخب المصري بنتيجة 31-29. المنتخب كان كمل الشوط الأول متقدم 14-11. خليل العياري سجل أول هدف ليه مع فريق دانكيرك اللي فاز البارح 2-1 على سانتيتيان. العياري سجل هدف التعادل في الدقيقة 52 وكان خرج في الدقيقة 71, وهو أول هدف ليه كما قلت مع فريقه, هدف ممتاز بتصويبه من خارج 18. في إسبانيا البارح الريال فاز 4-1 على رايو فاليكان, واليوم مع ماضي 3-4 ليفنتي في مواجهة البارسا. في انجلترا اليوم يتلعب دربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي, الماتش يتلعب مع 4:30. ايضا البارح امبارح من نتائج تشيلسي وول سيتي، تعادلوا 2-2. فوز ارسنال على ساندرلاند خارج القواعد نتيجه 2-0. في فرنسا مع 8 غرباء اليوم بريس في مواجهه بي اس جي، وفي المانيا فريق الفيرسبرغ في مواجهه بايرن ميونخ، الماتش يتلعب مع 4:30. كانت هذه اولى نشرات الرياضيه.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyé, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: علياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة إلى نص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
6: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بليش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
7: صباح الخير ويكاند كل رعد من ستة العشرة متاع الصباح.

0: 28 دقيقة. يلا خلطنا الموعدنا أجندا
1: أجندا.
0: نبدأ بالخبر الأول ويجينا من دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة لتنظم تظاهرة ثقافية وتوعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع، وهذه من نهار 12 من البارح 12 سبتمبر حتى نهار 26 سبتمبر 2026. تهدف التظاهرة هذه التي تنتظم برعاية وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. وتقوم فكرة التظاهرة على توظيف الفنون لاسيما الكتابة والرسم والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى كوسائل للتعبير عن الذات ودعم الصحة النفسية والاجتماعية، إلى جانب توفير بدائل إيجابية تساعد على تجاوز السلوكيات المرتبطة بالإدمان والانخراط في مسارات إبداعية ومنجة. الخبر الثاني يجينا من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس اللي تحتضن ملتقى للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، وهذا نهار 17 و18 سبتمبر 2026. الفعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب هذه تنتظم العام هذا تحت شعار المدينة والثقافة، ويشكل الملتقى فضاء للباحثين كما قلنا والمهتمين بالشأن الثقافي والشبابي لتبادل الرؤى حول علاقة الشباب بالمدينة ودور الثقافة في تشكيل الفضاء الحضري وتعزيز الاندماج الاجتماعي. الخبر الثالث والتظاهرة الثالثة انطلقت يوم الجمعة 11 سبتمبر من منطقة العبيدات من عمادة مشرق الشمس التابعة لمعتدية سبيتلا في ولاية القصرين، فعالية الدورة العاشرة من مهرجان ليالي الجبل اللي تتواصل حتى اليوم توفى اليوم 13 سبتمبر ببرنامج يجمع ما بين العروض الفنية والمسرحية والتنشيطية والفروسية إلى جانب فقرات تستحضر الموروث الشعبي والخصوصية الثقافية للمنطقة. نفاو بخبر يفرح على خاطر هو معناها يخص مسرح بوحسينة اللي يستعد للعودة بعد 8 سنوات من التوقف. كان مسكر المسرح هذية، والكلام هذية أكدوا كاتب عام بلدية سوسة سي مراد بن سالم، وقال أنه أشغال تهيئة فضاء مسرح الهواء الطلق في بوحسينة أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه عملية التسليم لفائدة مصالح البلدية ينتظر أن تتم قبل الأجال وذلك قبل موفى شهر سبتمبر إن شاء الله. وأوضح سي بن سالم في تصريح المزيك أنه أشغال التهيئة والتجديد شملت الركح والوحدات التقنية المرتبطة به إلى جانب المدارج والإدارة والفضاءات اللوج، فضلا عن تحسين منظومة الصوت وذلك بكلفة جملية معناها خلطة 2.7 مليون دينار. زاد فما إمكانية برمجة لعرض افتتاحي بعد انتهاء الأشغال، مشيرا إلى لأن المقترح المطروح يقدم يعني هكا ماشي في تقديم عرض للفنان صابر الرباعي. إن شاء الله يا ربي هذا هو اللي نستنيه فيه. يلا نرجعوا لكم
1: أجندا. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 إلى 10 تصبح على موزايك فام.

0: 48 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور. إيكو ناتور.
0: نبهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر وحرائق الغابات نجموا يساهموا في تدهور جودة الهواء. احنا المعلومات الكل والتفسيرات الكل ناخدوهم من عند ضيفتنا وهي المستشارة في البيئة والتغيرات المناخية والمختصة في التحاليل البيئية وجودة البيئة الأستاذة أميل جراد. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة وصباح الخير لجميع المستمعين متاع الإذاعة متاعكم.
0: مرحبا بيك أستاذة. أستاذة جسلك ساعة في سؤال حاجة معناها اللي حظناها لكلها احنا توينسا مع موجة الحر الكبيرة اللي عشناها في الصيف. انا واحدة من الناس كنخرج الصباح حتى الصباح بكري ولا في العشية نحس الهواء ما فماش هواء. عارف اما مودوني قلت يكون عندي ذيق نفس عجب من نحس شو حين تنفس وبعد لقيت برشا عبيد يقولوا كلي كانوا لطف ما فماش اكسجين في الهواء ولا في الحالة هذيك معناها مستغربين منها. هي حالة صحيحة ولا واحد يهلوس ولا سخانة تعطي لفاه هذيك؟
2: ليه هو مش الواحد يهلوس بالكل مدامه ينبع من أن معناها إحساس كونك تحس به والناس كل يحسوا لأن وقت تخرج البرة تتنفس هواء هواء المحيط احنا نقوله. لكن هذا متأثر باش في الوسط البلاد في تونس تو مثلا في العاصمة وفي الكياسات وفي الطرقات متاعنا وين أنت تمشي يتأثر هذا خاصة بوسائل النقل.
0: أيوة.
2: اللي كانك بعيدة على زون اندستريال ولا حاجة اللي هي بيدها تبعث انبعاثات غازية دونك هذا يأثر على جودة الهواء وعلى نوعية الهواء لأنه عنا فيه دينار ما احنا هذا الكل دونك في وقت في أوقات من اليوم. دونك احنا نقيسوا نوعية الهواء نقيسوها بالنسبة ل 24 ساعة ولا بالنسبة ل 6 شهور ولا بالنسبة العام مثلا دي موين. علاش؟ على خاطر وقت لانتي اكسبوزي لهيك الهواء هيك وتتنفسوا مش كيما واحد

0: ديت نفسه ساعة ساعتين كما انت تو قلت نفسه في كما واحد اكسبوزي ليلو اون كونتينيو دونك معناها المشكل على الصحه سي اون تيرم دو دوز دونك لا كونسونطراسيون اي لو طون ديكسبوزيسيون قداش انت معناها تشم في الهواء هذا دونك هذا اللي كان انت حسيته في البلاد وفي وسط البلاد دونك الانبعاثات نتاع الغازيه نتاع الكراهب اسانسيالمون النقل وسائل النقل الكل فهمت هذوما خاطر يحرقوا في المازوت ولا يحرقوا في الليسانس ولا غيرها وهذيك تحرق انت في الكهرباء و يخلي معناها عندك انبعاثات غازيه وفما منهم حتى برشا معناها دو لا بوسيير احنا نسميوها دي بارتيكول دونك هذوما هما اللي اثروا عندك زوز حاجات انت تقول لي نحس هكا في خنقان وكل هذيك الاولاني بالكل هو لوزون لوزون هذا سيتان غاز يجي من الانبعاثات الغازيه هذوما اللي خارجين من الكهرباء ومن النقل وكل ويخلف لك معناها تتنفسه يحرق شويه ويقلق لوزون معناها لوزون اللي هو قريب من سطح الارض خاطر عندك اللوزون هذاك العالي
1: اللي طبقه لوزون
0: اللي هذاك بعيد هذاك الفوق برشا هذاك الفوق برشا دونك هو عندك سخانه باش يتكون هو سخانه
1: اي
0: والشمس يفور لي زوفي نتاع الشمس وعندك هذوما لي كومبوزي كيما لي انويكس نسميهم احنا لي زوكسيد دازوت خارجين من المحروقات ومن استعمال المحروقات وبرشا حاجات هذوما هما اللي خلفوا لوزون يتكون شيميك مال كله راهو شيميك وسامحوني انا بس عاد كي نحكي يقولوا لي بسط مي كله معناها سي
1: تبع معناها الطريقه علميه قاعده
0: ان شاء الله ان شاء الله توصل فوالا وعندك اللي يزيد يقلق برشا برشا واللي هو فريمون يكون نجم يكون مخطر خاطر لوزون وحتى كي يبدا معناها تقول لك تقعد 21 يوم ولا حسب لي نورما حتى نتاع لو ام اس دونك يلزمك تتبعوا مي لكن ينجم يجي خاطر يتكون كما قلت لك من الشمس ومن السخانه وكل وهذا ديما في الليل مثلا ما ينجمش يكون عندك اوزون يتخلق خاطر ما عندكش الشمس
1: هذاك علاش نحسوا بك الاختناق تصبح بكري ولا في النهار
0: ولا في العشيه ولا عقب العشيه
1: ولا عقب العشيه
0: فوالا وعندك الاخر اللي هو مخترر ومراوهوش هما لي بارتيكول ان سسبنسيون هذوما اللي هما كبرهم احنا نحكيوا عليهم بي ام 2.5 ميكرون الميكرون هذا سي 10 بيسانس موان 6 معناها بالنسبه للمترو وهذوما معناها باش نبسط لك اكثر هما 30 مره اصغر من الشعره
1: مش ومن جايين هذوما
0: هذوما يخرجوا كيف من استعمال المحروقات ومن الموتورات ومن الدنيا كل
1: ايوا
0: نمشيو نشوفوهم كيفاش في الغابات
1: اي هرجينا
0: هذوما نتنفسوا وهذوما مشكلتهم خطرهم صغار صغار صغار يتعدوا فيسع للرواري ومن الرواري بالليزالفيول نمشوا في الدم وقت اللي هذوما هالحبيبات الصغيرات وما نشوفوهمش يتعدوا للدم يكونوا هزين معاهم هيك المواد الكيميائيه اللي هما نسميهم احنا ريتك تصب ليسانس تشمك ليسانس صغارنا ديما يحبوا يشموها هذيك هو ذيك سي دي كومبوزي مخترين برشا للصحة
1: أيوة.
0: أكثريتهم صنفين في المنظمة العالمية للصحة كانسيريجين
1: أيوة.
0: كيما البنزين والتولوين هذوما سي دي غاز الكل هم موجودين في كل حبيبات هذوك يركبوا عليهم
1: أي.
0: وقت اللي يدخلوا للبدن على مده طويله ما نقولش معناها فيسع يتراكموا في البدن خاطر يمشيو يشدوا لي بارتيك معناها لي زورغان ليبيديك
1: عرفت كلمه طب واحنا ما نقعدوش في بلاصه مثلا فيها برشا نحاولوا اللي نجم معناها نحاولوا ما نقعدوش فيها بلاصه فيها مثلا برشا دخان دايق نحسوا كي نخرجوا من العاصمه نمشيو هكا شويه نبعدوا تحس الهواء يتبدل
0: صحيح.
1: واحد يقول لي يحس معناها رويري تتملي بالهواء نرجعوا توا احنا معناها للخبر هذا اللي كما قلنا جينا من المنظمه العالميه للارصاد الجويه ويتحكي فيه على حرائق الغابات وتأثيرها على جودة الهواء احنا معناها الله غالب علينا كما برشا بلدين في العالم شفنا السنة معناها برشا بالسخانة وكل شيء شوية معناها كما يقولوا شوية من الله شوية من عبد الله حتى الناس عندها معناها دخل وكل يخليوا القزاز والبلار وكل في الغابات هذيك أثرت وعملت حرائق على الأقل احنا كبشر نقولوا واحد يستحفظ حاجة كتجي أقوى منا الله غالب فالهواء هذي خرج دخان أستاذة الدخان هذين صوروا زد معنى عنده تأثير هكا ولا ليه
0: صحيح صحيح هو تو كي نشوفوا الغابات تفرق شنو نوع الأشجار اللي في الغابرة مش كيما غابة في فرنسا ولا كندا كيما غابتنا احنا في تونس
1: شنو الفرق احنا
0: الفرق احنا عندنا غابتنا الكل هم صنوبر ولا
1: اي
0: وعندنا غابات فيهم كشان الياش متاع الخفيف
1: اي
0: هكا ولا دونك هذوما أشجار من نوعيتهم من الورق نتاعهم معبين بالان سيغتين غزين فيهم معناها كل هكا يتلصق شويه
1: كيلكول ولا كيلوبين ولا حاجه هكا
0: صحيح هذيك الريزين هذيك هي سان كاربيرون هذيك وقت الدوب تشعل هذاك يمشي فيسع كونتريرمون للاشجار مثلا في فرنسا شين ولا اتر ولا غيرها فهمت
1: يشدوا احسن عندهم الريزين
0: وفما حاجه اخرى هو المناخ احنا هوني غابتنا في مناخ معناها بحر ابيض متوسط وشايح في أوروبا عندهم كمان معناها كلماء آخر، وعندهم برشا يوميديتي وعندهم أمطار. دونك احنا عنا احنا بكشيح وتوك كما قلت انت سيادتك بالسخانة اللي جاتنا. أيه. والسخانة هذه خذت وقت طويل والدنيا سخونة. دونك كل الأشجار شحت. وكل يلقى ديجا اكل يطاح ولا وريق وكل كل شاح بالقدي بالقدي. دونك هذايا يخلي لك اللي الاشتعال يكون فيسع فيسع. أيوة. في أوروبا الاشتعال يكون اقل شويه في الفيتاس نتاعو، لكن هاك شفت انت شفت الكوارث اللي صاروا فرنسا ولا كندا ولا غيرها
1: اسبانيا كلها،
0: هذوك على خاطر حتى كي دخلوا بالامكانيات باش يطفيو ما نجموش، خاطر وقت النار تشعل في غابه يلزمنا نفهموا اللي هي بتبيعتها بك الحريقه راهي تعمل ميتيولي لها، هي تعمل ريح لها، هي معناها بساطه تقول ما عندناش ريح ما عندناش ريح وترى الغابه الريح. علاش؟ على خاطر وقت لفما حريقه الهواء يسخن، دونك تسيب انت 800 غراد و1000 غراد في الهواء بك الحريقه الكبيره. وهذاك كل ما هو سخون خفيف، دونك الهواء السخون اخف من الهواء البارد. دونك يطلعك الهواء السخون الكل في الهواء الفوق 10 15 كيلومتر في الهواء، وش يعمل؟ يجبدك الهواء البارد اللي جاي تو. وقت اللي يجيك هك الهواء البارد هك الكونتاكت هذاك عرفت يخلق لك هك لي موفمون دو فون اللي هما ينجم يكونوا في في في ديفيرون ديريكسيون، يبدا ينفخ على اليمين وعلى اليسار. علاش؟ حتى الحمايه ورجال الاطفاء يتعبوا باش يطفيوا، خاطر هو يبدا يطفي من هنا وكله هو يفيق بالنار مشات من غادي.
1: تحيه كبيره ليهم معناها، تحيه كبيره ليهم، عمل جبار قاموا به فما حتى فيهم معناها نقولوا معناها استشهدت والله معناها يخدموا هكا باش يطفيوا الحرائق.
0: كما قلت انت معناها الاسباب وكل احنا تو قلنا سخانه وكل، لكن زاد المواطن ان شاء الله ربي يهديه،
1: ان شاء الله
0: احنا عندنا يلزمنا النظف والغابات نتاعنا، على خاطر احنا نحكيوا تو على الشجره ونحكيوا على معناها لا كومبوزيسيون نتاعها هي كي تتحرق شنو، لكن زاد وقت اللي تلقى بلاستيك ملوح، وقت اللي تلقى معناها حاجات اخرين خارجين على المنظومه معناها نتاع الغابيه وكل هذا، هذاك زاد يخلف لك معناها غازات اخرين كيما البلاستيك تو كي تحرق البلاستيك يسيب معناها دي غاز انكور تري توكسيك وقت اللي يتحرقوا بك 800 و1000 غرادو ويخلف هاللي بارتيكول ان سسبنسيون ويزيد يخلي لك الهواء نوعيته متدهوره متدهوره.
1: معناها توا البلايص اللي معناها يعني هالغابات هذيا اللي تحرقت وكل، احنا خطر السؤال هو على جوده الهواء، يعني هذيا عنده تاثير على الهواء
0: بالطبع.
1: اي لعبت كيفاش تعمل معناها وقتها تحاول تستحفظ تحاول تبعد تحاول كيفاش
0: هو نوعيه الهواء قلنا هذوما لي بارتيكول ان سسبنسيون اللي بكري حكينا عليهم 2.5 وعندك كيف غازات الاخرين اللي هما كما قلنا بكري هكم لي سي او في هالبنزين وكل ما قلت لك انا فيها ريزين والريزين هذه كاينه كاربيرون دونك تخلق لك هيك لي كومبوزي كانك صبيت اسانس في الغابره
1: فهمتك.
0: دونك كلهم توكسيك هذوما الا كان انت مثلا عملت يلزم نعملوا ناخذوا حذرنا باش ما نقللوا من هالحرائق هذوما، خاطر احنا تو ماشيين راهو في سخانه اكثر وماشيين في معناها مناخ اكثر معناها سخانه والريسك هذا باش يزيد يكبر. اما الا كان انا ننقص معناها ونحاول نستحفظوا كلي كومبير كيمشيو وكل شيء وسح ولا دوم ما يراو حاجه شعلتي يعلموا كل
1: أما
0: شيء.
1: اما بالنسبه للهواء خلينا نرجعوا لموضوعنا احنا كيف نعملوا معناها احنا باش نستحفظوا على الروح.
0: هو الهواء والهواء وقت لتجيك موجات نتاع معناها طبيعيه كيف كيف الهواء يتحول راه
1: يتعدل
0: ينجم يمشي من بلاصه لبلاصه معناها احنا ما عادش الا كان هك الغازات خرجوا في الهواء ما عادش نستعمل لهم حتى شيء. يلزم احنا وقت صاروا الحرائق نتاع كندا في عام 2025 هما التو متمديره البوسير اللي خرجت من كندا قاوها في فرنسا دونك هزها لي كورون هذو اتموسفيريك احنا ينجموا يمشيو كيما ينجموا يقعدوا خاطر احنا وقت تبدا عندك سخانه فما ان ديبرسيون دونك يقعدوا هكا قراب لنا احنا في المنطقه نقولوا احنا نتاع البحر الابيض المتوسط وشنو يصير لهم وقت تجي المطر احنا نقولوا المطر تغسل الهواء ولا هي هيكم الكل هم اللي كانوا في الهواء وكنا معناها ريسك على الصحه بالتنفس باش يوليو مشاو في الماء ومشاو في الحشيش اللي باش تاكلوا البقره ومشاو في هذا دونك ملوثات كيميائيه ديما تقعد في البيئه.
1: بنسالك سؤال اخير وكان معناها هكا جاوبنا عليه بسرعه، المواطن توا العادي كيفاش يعرف معناها اللي الهواء اللي عايش فيه البلاصه اللي عايش فيها الهواء نتاعها معناها باهي والا الهواء نتاعها لازم يرد باله
0: عليه؟ والله سؤال خارق العاده يا مدام. هو شنو هو في المعلومه ولا دونك احنا الدوله التونسيه خلقت بالقانون خلقت مواصفات للهواء اللي هما ما يبعدوش برشا على مواصفات المنظمه الدوليه للصحه ملك المنظمه الدوليه الصحة زادت توا بالبلاغ اللي بكري تحكي لي عليه نتاع لو امام زادت هي نقصت في نوعية الهواء باش تكون معناها حذرة حذرة برشا. وقت اللي شافوا اللي افكتي ما معناها فما مشكل صحي كبير برشا. والغابات هذوما وتلوث الهواء من الغابات مش داخل في المنظومة هذه الكل. قال لك احنا محتسبناه محسبناهاش تلوث الهواء من الغابات. أيوة. وبالتالي هي بيدا لو ام اس وقاعدة باش تراجع المنظومة هذه كلها متاع المواصفات. أي. احنا في تونس عندنا مواصفات خارقين للعادة. توا اليوم يعادلوا مواصفات اوروبا. أي. من ناحية البارتيكول ان سسبنسيون من ناحية الأوزون وملوثات اخرين. وعندنا مرصد كامل. ريزو ناسيونال دو سورفيونس لاكاليتي دو لير فيه محطات للرصد الهواء. هذوما المعطيات الكل باش يخرجوا يلزمهم يكونوا عندهم بوبليك.
1: أيوة.
0: دونك مثلا الميتيو كي تعطي كل يوم الميتيو تقول انت سخانه تمبيراتور
1: متغير
0: نقولوا رانا نوعيه الهواء راهو لوزون طالع. راهو مثلا راكم مثلا العباد الكبار اللي ازماتيك الوليدات الصغار اتسترا ما تخرجوش. أيوة. حاولوا ما تمشيوش حاولوا. أيوة. ما تحركوش برشا اللي يعمل سبور مو يولي يتنفس برشا.
1: صحيح.
0: دونك هذيك زيادة كي تبدا تلوث في الهواء ما يساعدوش خاطر بالعكس ويخرج باش يعمل سبور يولي يتنفس في هواء ماهوش نظيف.
1: يعطيك الف صحه نشكرك برشا يا استاذه. هو موضوع معناه يستحق اكثر وقت
0: سامحوني لكانه معناه فني برشا ونحكي برشا على معناه شيميك وكل ما هذاك. وان شاء الله نشكركم برشا لانكم قاعدين تبلغوا على حاجه اللي هي اليوم ولات شان عام.
1: نشكرك برشا المستشاره في البيئه والتغيرات المناخيه ومختصه في التحاليل البيئيه وجوده البيئه الاستاذه امين جراد. نورتنا يا استاذه.
0: شكرا على
1: يعيشك. يلا نرجعو لكم. إيكو ناتور. إيكو ناتور. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. توا 8:58 دقيقة احنا خلطنا لساعتنا الأخيرة. عنا فيها نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري. عنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-13 هذا هو نمرونا. عنا توتوبسيون مع أركين من فضل. وعنا إدبارة الشيف. نجيو للموزيكا. نور مهنا يغني وحشتني. يلا نخليكم عزميننا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سابق عصرك.

0: مبلغ 100 ميجا.
1: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. ملا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: ملا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. العجز التجاري يبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 ما يفوق 17 مليار دينار مقابل أكثر من 14 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، يعود العجز التجاري الإجمالي أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة والذي بلغ أكثر من 8930 مليون دينار، إضافة إلى عجز المواد الأولية والنصف المصنعة بقيمتها 4544 مليون دينار. وفي المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا قدره 983.1 مليون دينار. الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن، وفق ما تم الكشف عنه خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة. كما تم بالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل، وذلك من خلال إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. في تطورات الشان الدولي، قصف شنته طائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة يسفر عن استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما ذكرت مصادر عالمية فلسطينية. الأمم المتحدة تفيد بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ شهر جويليا الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام دام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. وذكرت منظمة الأمم المتحدة أن هذا العدد يمثل 4 أضعاف الحصيلة المسجلة الأسبوع الماضي مع تصاعد حدة القتال، محذرة من أن عائلة بكاملها باتت في حالة نزوح وغالبا ما تغادر منازلها ليلا من دون أن تجد مكانا آمنا تلجأ إليها. ختاما، رئيس شركة روس أتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية يوجه اتهامات لأوكرانيا اليوم باستهداف شاحنات تنقل وقود ديزل، مما أسفر عن مقتل جنديين روسيين وبتعمد تهديد سلامة محطة زابوريتشيا النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا. وقال أليكسي ليختشيف إن الهجوم وقع يوم الجمعة وأدى أيضا إلى إصابة جنود روس آخرين، وكانت القوات الروسية فرضت سيطرتها على محطة زابوريتشيا وهي الأكبر في أوروبا وتضم 6 مفاعلات في الأسابيع الأولى من الحرب والتي اندلعت في فيفري من سنة 2022. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
4: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية لمستقبله. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرام ولا على sokratschool.in ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفيه ISO 21001 كونفورم نورم ناشيونال.
8: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
9: 9:14 دقيقه يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلس.
8: نوتري بلس مع اميره عسكري.
9: امورة صباح الخير.
10: بونجور. صباح الورد يا لاله. صباح الفل.
9: نهارك اسعد ليام.
10: عايشك.
9: عشان باش نحكيو اليوم اميره.
10: اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا.
9: اي
10: لي تاش برون ولا الاماكن الغامقين اللي بينو في الجلده نتاعنا اللي قلقوا قلقوا النساء قلقوا الرجال قلقوا الصغار. فهمت؟ ساعات تلقى حتى تلصق ولا طفلة صغيرة وتبدأ حاشمة بها كل بلاصة الغامقة اللي هي جنرالمون تبين في الرقبة أكثر بلاصة ويبدأوا مساكن يحبوا ينظفوها البلاصة ذيك تقعدها في الدوش يحك ويعاود ويك البلاصة ذيك مختلفة لونة على لون البشرة متاعو تلقاها غامقة بيانسيغ هذيك راهو موش وسخ مغي ما تقعد تحك فيها البورة باش تبدلك إغيتي أكثر مع الإكسبوزيسيون متاع الشمس راهو تنجم تزيد تغمقها. دونك الغموقية متاع الجلدة هذيك عندها علاقة كبيرة بالتغذية متاعنا. ريت نحن قديش كل مرة نحكي على نوع معين متاع ماكلة نبدأ وننصح ونقول راهو ماكلتنا مهمة ياسر راهو هذيك اللي تبين على البشرة متاعنا. إبا هذيك معناتها باش تفهم انه بلاصة غامقة كما هكاك التريتمون متاعها راهو ينجم ياخو وقت. معناتها تنجم انت تاخو برشا وقت باش تنحيها البلاصه الغامقه هذيك تتنحى بين مع الديرماتولوج. والديرماتولوج اول حاجه راهو يقولها لك يقول لك كان عندك سوربوا كان عندك وزن زيت خاطر هي مربوطه بالريزيستانس الانسولين مقاومه الانسولين في الجسم. وقت اللي الانسولين يرتفع برشا دونك ينجم يعطينا الاماكن الداكنه هذيك. دونك كان عندك سوربوا يقول لك اول حاجه نقص ميزان ونظف ماكلتك. معناتها هو بيدو ديرماتولوج ما ينجمش معناتها يقول لك جوست مع خذ التريتمون هذا تو تتنحى البلاصه
9: نجيو للتنظيف الماكله. اش معناها نظف ماكلتك؟ كنقولوا شنو ما ناكلش.
10: فوالا كنقولوا بشرة كنقولوا أماكن داكنة فما حاجات سهلين برش. نبدأ بالفيتامين سي. الفيتامين سي مهم برشة للبشرة متاعنا وللنظرة متاع البشرة متاعنا. كنقولوا فيتامين سي راهو الفلفل فيتامين سي راهو القارس فيتامين سي باش ما نمشيوش للغالي معناتها وبعد نطلعوا بيان سور الطماطم فيها فيتامين سي القوارس الكل بوركدين ومدلينا دخلين عليهم الزنباع هذيك كله فيتامين سي. دونك الفيتامين سي مهم معناتها برشا في التغذيه نتاعنا. دونك اذا انت انسان الفيتامين سي ما ناخذوش في الجازوز بالله باش نبداو فاهمين وما ناخذوش في لي جو نتاع بوركدين المصنعي مش هذاك الفيتامين سي نحكيوا عليه. فيتامين سي تنجم انت دبوسه الماء نتاعك تحط فيها ترونش نتاع قارص وريقات نعناع سافا معناتها خذيت الفيتامين سي نتاعك. دونك اللي هو الزاده مهم برشا باش يعمل تثبيت للفيتامينات والمعادن في جسمك اهمهم بيان سور الحديد. دونك الفيتامين سي هذاك الاولاني. عندنا الفيتامين او فيتامين او زيد مهم برشا برشا معناتها نشوفوا لي كومبليمون حتى نتاع الجلده والشعر فيهم الفيتامين او. الفيتامين او نجمو نلقاوه في اللوز في الزوزه في الجلجلان في الافوكا. نحن باش نبسطوها اقعدوا ديما فكل لي غرين نقولوا نحن الجلجلان وكتان والغرين هذوك كل فما لي بوليفينول. لي بوليفينول اللي هو نلقاوه في التاي نلقاوه في التاي نلقاوه في نلقاوه في الحاجات اللي هي مضاده للاكسده. لي بوليفينول مثلا النعناع في برشا بوليفينول الزنجبيل في برشا بوليفينول اللي هما المواد المضاده للاكسده في الجسم اللي ديما باش ينظف لك الجسم نتاعك ماكل لي توكسين والسموم نقولوا من الماكله اللي تنجم تجينا. واهم نقطه في اللي حكيناها الكل تجنب السكر. معناتها راهو اهم ريت هذا الكل هذا الكل يعطيك صحه فيك تعملوا. لكن كان تقعد تاكل في السكر بنفس الطريقه راه ما عملت حتى شيء. دونك اي انسان يعاني من اماكن غامقه في جسمه مقلقينه يخمم في الحاجتين هذوما وزن وكي نقولوا وزن نحكيه سورتو على ماكلة السكر والحلويات مقاومة الأنسولين تعطينا أماكن داكنة في الجسم متاعنا ينظف البلام تاعو صحن ماكلته ينظف ويدخل فيه معناتها حاجات صحية ونافعة كما اللي حكيناه وبيان سور يمشي ديرماتولوج ثم تريتمون ياخذو وينجم معناتها يرتاح اي سورتو با سورتو با يبدا يحك في البلاصه هذيك راهو يزيد يهلكها.
9: يعطيك الصحه يا مورا نشكرك برشا نتقابل الجمعه الجايه
10: ان شاء الله.
9: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
8: نيوتري بلس مع اميرة عسكري. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام.

0: 24 دقيقة. يلا كلمتونا على 71 113 013. نسمع توا أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: سموني توانسة. نحب نسأل التوانسة كل، والله مع كل احترامي ليكم نحترم كبير، غير نعرفه ما نعرفوش، شيبا شباب النساء الأطفال. نحب نسألكم سؤال، سموني على الأحراج، شنو رأيكم يا توانسة؟ نار تخرج من دياركم وتلقاو الدنيا نظيفة، لا دبابس لا ساشيات لا كواغط، الرجارات الكل مسرحة، كياسات ما همش محفرين، القهاوي محترمين القانون وما همش محتلين تروتوارات، الكيران تحترم الأوقات، واللي بيع في الطريق يحترم معاش يبيع في الطريق ويمشي، واللي بيع في المكان المخصص ليه، والدنيا نظيفة ومرتوبة ومنظمة. شنو رأيكم وشنو انطباعاتكم؟ جواب نعرف اللي بشي حرج الناس الكل، أما بجاه ربي نحب بكل صدق وبكل لطف جاوبونا عليه هدايا. شنو رأيكم؟
3: ألو موزايك فام، أنا إيمان من مدنين، كفيفة حامة شادة واخدة شادة في استندار، شو ما يربي ساهم نظبي تعاونوني نبدي خدامة، بارك الله فيكم وتحية لكم.
4: وأخير موزايك ربي كلمة نحب نوجهها لأولياء التلاميذ اللي يقريوا فهم في المدارس الحرة الموجودة في المناطق العمرانية اللي تشهد حركة مرورية كثيفة، بربي النصايح تقدمهم لولدك يا ولي تقدمهم له وانت في الدار موش في الكهرباء، موش انت توصل بالكهرباء قدام اللي زي وتعطي لولدك دروس كيفاش يرد باله على روحه وكيف يتصرف وكيفاش وكيفاش وكيفاش، والشارع مليان ناس تزمر عليك، اعطيه نصايح متاعه وهو في الدار وصلت لليسي حلوا الباب ويابد وياخذ بلاسه في المدرسة وربي ينجحه. صلى مساج يوسف.
5: صندوق عزب بالله رانا توا انا ولي نتاع بنات تويما كوليج، بناتي نجحوا تعداو للستيان فرحانين، الكوليج مهبط الناس اذا باش ترسم وتتعرف على الكوليج ياك، ما رانا اللي لا اذا نهار الثلاث اليوم ما نجموش نرسموهم. اي قلت له عليك كيك تخلوا في العبيد تقوم في الصغيرات يقوموا، ما خسر عليا حتى ريبونس، ما ناس لاهين اذا مدرسه اعداديه راو اقسموا بالله كليت شوك اكي ما خيبوا الكوليج.
6: هل يصبح الورد وفي الوسنين يا نيرة؟ والله العظيم شيء يفدب بالله العظيم، الغلاية هذية أنا مش نموت ومش نموت بالله بالغلاية يا رسول الله، توا بالله العظيم حتى تسلق الدينار قلك ما عدلت الدينار بيه معاش نحكي، أنا توا حد زيل الزوالي معاش نحكي عليه، ده هو غلي الحوت ذيك ما نحكيوش عليه، والحم كيف كيف يا رسول الله، حتى واحد باش يعمل حتى هكا خضرة ما خضرة، الخضرة شعلة فيها حشيكم النار نار يا حبيبي نار، حتى يعمل خضرة ما هي الخضرة فيها منفعة قولوا لا مش لازم الدجاج عم نحوت، الخي واحد يتغدى بتراي خضرة يدخل بشيء لطف يا رب نغلى خلي أنا نسلم عليها ونتعدى أنا طالعة طالعة ليس بيسر الحق، والله العظيم تعبنا رانا والله تعبنا بالغلية يا رسول الله، شنو هذا لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي، والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا عاد خالص حتى شيء الواحد بالله العظيم لا عاد خالص حتى شيء، نهاركم زين ونستركم مزين.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند كل رعد مساء العجرة متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند مع اورانج بوستي الغونتخي.

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: Tu hésites encore sur ton projet éducatif? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vis internationales grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
3: التسعة وسبعة وعشرين دقيقة في شغل الستة. التسعة وسبعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. احنا خلطنا الموعدنا مع أركين بن فضل الإكسبير اون اوتوموبيل جامو تو تونيزي. نسمعو توا في توت اوبسيون.
4: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
3: يصبح الخير يصبح النور. اهلا وسهلا بركان.
5: اهلا ميرا.
3: لبس عليكم.
5: الحمد لله
3: الحمد لله. عشان تحكي لنا اليوم
5: تحكي شويه على لي جون بريطانيا العظمى. 1500 بريطاني بين 17 و 20 سنه خذوا الاراء نتاعهم باش يفهموا الكونسوماتور الجاي الجديد الصغير.
3: أي.
5: اللي الحقيقه ميرا راهو طريقه تفكيرهم مختلفه شويه. دونك لي جون اليوم هالجينيراسيون زاد احنا نسميو فيها في العالم الكل.
3: أي.
5: راهي مختلفه ومختلفه جدا. نعطيك الارقام تتفهمني. 55% منهم يحبوا على سياره كهربائيه كوم بروميير فواتور.
3: عندهم الحق.
5: ميرا كم بروميير فواتور معناها ميم با حاجته باش يجرب السيارات كومبوستيون مش جربهم وعمل قطيع عليهم يحب يعمل ترانزيسيون. ليه
3: سيد واضح
5: بالنسبه لي هو سياره كهربائيه. 23% بالنسبه ليهم هما كي يستعمل سياره كومبوستيون حتى كان هيبريد ميرا فيها اسانس ويتعدى الترومبه يصب معناها الكومبوستيبل بالنسبه لي هو عباره يستعمل في التليفون فيكس.
3: ايوه
5: عبارة قديم برشا وماهوش على باج وانتر جيومي جاهل يا سيدي. هكا هما يراو التكنولوجيا اليوم. 56% منهم يراو اللي الالكتريك ماهوش جوست معناها باش يربحوا الفلوس. لا باش يخليه معناها ابديتد باش يخليه يعيش في عصره وباش يخليه برونشي. دونك بالنسبه لهم هما سي ان ماست هاف وما فماش كهرباء اخرى تنجم تحكي له عليها ماهيش كهربائيه. بو امبورت الفالور نتاعها ولا الزينه نتاعها ولا السرعه نتاعها بالنسبه لي هو التكنولوجيا هذيك حاجته بها وما ينجمش ما ينادخ باسا معناها اليوم في عام 2026. 21% منهم ما يتخيلوش جملة رواحهم باش يسوقوا سيارات فيها كومبوستيبل في المستقبل.
3: ايوا
5: رافضين يستعملوها كومبليتمون. عباره جيت وقلت له راك باش نحيلك الاورديناتور باش تستعمل داكتيلو. هذا هو الشوك بين الجينيراسيون. راهو ترانزيسيون اللي احنا نراو فيها مجهده في طبقات معينه متاع اعمار. راهو اليوم ترانجلاج هذية راهو حاضرة 100% باش تستعمل السيارات الكهربائية.
3: هذا سمحني فكرني فين بلاد
5: هذية في بريطانيا 1500 جين زيد. ورد بالك ميرا جين زيد هذوما راهم في العالم الكل كيف كيف يبارطاج لي ميم سونتر دانتيغي وانتر كونيكتي بين بعضهم وراهو ما عادش فما حدود. راهي العولمة بالحق وصلت للسموم نتاعها ترافير جينيراسيون هذية. سي دي جيك سي دي جيمر يلعبوا مع بعضهم اونلاين يحكيوا مع بعضهم. قاعدين نراو في وليداتنا صغار توا يمثليز بالكدي لونجلي اترافير معناها هالشيء اللي يتقاسموهم عن ديدهم معناها في العالم. دونك اليوم هالجين زيد هذوما الكلهم يتقاسموا تقريبا نفس العادات الاستهلاكيه نفس التكنولوجيا نفس الطريقه يتعاملوا بها مع التكنولوجيا. دونك تلقاهم في العالم الكل كيف كيف. 63% منهم بالنسبه ليهم هما قبل ما هما ينتقلوا من هالعالم هذا قال لك احنا في العمر نتاعنا القصير راهو السيارات معناها اكومبستيون باش يذوبوا معاش تلقاهم. معناها هما يراو اللي في العمار نتاعهم هذوما في الاسبيرونس دو في نتاعهم هذيا في لي فازي باش تعديو بهم في حياتهم راهو من هنا لين هما تجي جينيراسيون اخرى بعدهم ما عادش باش يبدا فما ابدا سيارات اكومبستيون. دونك اليوم السونداج هذايا أفزعنا أفزع برشا برشا معناها الناس المغرومين بالأوتوموبيل. احنا ما تخيلناش معناها الجينيراسيون هذيا لهالدرجه متعلقه بالتكنولوجيا بالطريقه هذيا وفي الموبيليتي معناها هما على باج على الاخر وعاملين قطع كبير برشا مع الماضي وماهمش مستعدين جمله يمشيوا في العادات الاستهلاكيه حتى متاع ابائهم مش ما نقولوش اجدادهم دونك يفو جامي انسولتي لافنيغ وراهو ترانزيسيون انرجيتيك اترافير الجينيراسيون هذيا باش تضرب اطنابها دي جوغ او لوندومان دوب ما يوصلوا هاد الصغيرات هذوما بين 17 و 20 سنه هما توا 5 سنين اخرين مش يلقاو رواحهم سايي ولاو معناها عباد يخدموا فاعلين موظفين اصحاب شركات ينجم يكون دي ستارت ابرز دونك تلقاهم ديريكتومون على بوان دو لا تكنولوجي يزادير معناها للشيء الجديد ويقطعوا مع الماضي كومبليتمون دونك عندنا اون روبتور كبيره باش تجي في العادات الاستهلاكيه نتاع طبقه مهمه برشا من المستهلكين نتاعنا في الموبيليتي وفي السيارات ومصنعي السيارات نتخيلهم قاعدين بالحق معناها في
3: يحضروا في
5: رواحهم وفي في حاله مفزعه جدا معناها مع الجين زيد هذوما كيفاش يوفروا لهم الشيء اللي يحبوا عليه الكل ميمسي احنا نراو فيه توا نراو في التكنولوجيا قاعده تقدم بالقد ونراو فيها معناها سيارات وصلت للشيء اللي نحبوا عليها احنا واكثر وقاعدين نحبوا نلتحق ونعملوا لا ترانزيسيون لي جين زيد هذوما اللي اصغر منا ب 10 15 عام فقط راهم ممكن يراو الشيء اللي قاعد يصير توا اوبسوليت ومازال ما وصلش لطموحاتهم ويحبوا لي فواتور الكتريك ولا لي فواتور معناها نوفيل انرجي نتاع غدوه يكونوا افضل من الشيء الموجود ويكونوا اكثر معناها تكنولوجيا واكثر كونيكتيفيتي سورتو نحكيوا معناها على صغيرات اليوم يخموا حتى يحبوا يسوقوا كرابهم باللي كاسك في ار دونك فما مصنعين بده يحضروا في الكاستمر اكسبيرينس واليوزر اكسبيرينس هذيا دونك المستقبل باش يكون مختلف ومختلف جدا وبطريقه سريعه
3: يعطيك الصحه يا ركي نحن نتقابل الجمعه الجايه
5: الجمعه الجايه ان شاء الله
3: اي نرجعوا لكم
6: Toute option marque.
7: Shell Fuel Save. Farzo. Ndif. We doom.
8: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام.

0: 39 دقيقة رجعنا لكم وخلطنا الفقرتنا إدبارة الشيف. إدبارة الشيف صباح الخير بكم. واليوم بحذينا ومنورتنا شيف شيماء فيبي. أهلا وسهلا.
1: صباح النور وسرور.
2: الحمد لله.
0: غيبة عندك؟
1: غيبة.
0: أي غيبة، مرحبا فيك لله.
1: عايشك.
0: قعدنا نحكي في الأوف، قلت عندي ديغوسات للصغيرات.
1: للصغيرات.
0: للصغيرات. وهي معناها حتى للأمهات.
1: هم ما همش للصغيرات، للأمهات اللي يبدأوا ترجع رونتري سكولير، ترجع هكا الحيرة شنو مش نهز لهم قوتي، شنو مش يأكلوا وسط النهار، خطر يعديوا نهار كامل براتيك مول برا.
0: برا.
1: دونك أنا حبيت نسهل عليهم ديغوسات سهلين في ساعة ما يتعاملوا، وما فيهمش برشا ديزانكريديون كومبليكي، معناها حتى في الحكار سهلين. دونك باش نعمل ثلاثه حاجات اليوم. الحاجه الاولى اللي هي ديكروكيت نتاع بطاطا بون دو تير. الحاجه الثانيه مش نعمل الجاتو ياغورت نتاعنا الزمني هذيك، نفس الغوسيت اما مش نبدلو كل مره، مره مش نعملوه بالتفاح، مره بالشوكولا. معناها هي نفس الروسيت لي زانغريدون نفسهم، ما احنا مش نعملو بيهم برشا حاجات
0: اخرين.
1: مش نعمل البان امبرغر اللي نجم يكون سكري كيما سالي، اللي هو البان بريوشي. دونك باش نبداو توا بالكروكيت نتاع البوم دو تير
0: البطاطا
1: اللي هي سهله على الاخر. مش ناخذ 8 كعبات بطاطا ونقشروهم نخليهم كاملين ونص متوهم نص تياب، ما لازمهمش تخرج الفايلين نتاعهم بالكدا. بعد ناخذ المبشره نتاعنا ونبشروهم، وبعد نزيدو 5 مغارف شاي ونزيدوهم عظمة شوية مع نص مقصوص، 5 مغارف شيدار ولا أي نوع متاع جبن عنا، فلفل أكحل ملح، ونزيدو معاهم فلفل أكحل وملح، ونزيدو معاهم ثوم كان عنا شيح ولا ثوم نورمال. دونك خلطوهم مع بعضهم ونعملوهم دي كروكيت كيما الكويكا كيما الهمبرغر هذوكم، ونحطوهم في زيت ونقليوهم. دونك يجيو بنين على الاخر. نجمو نحطوهم في ساندويتش، نجمو نحطو بحذاهم بتيت ساس ياكلوها خفيفه بنينه وفي ساعه ما تتعمل.
0: في ساعه ما تتعمل.
1: دونك الروسيت الثانيه نتاعنا مش تكون الجاتو نتاعنا الزمني اللي هو الحكار نتاعه بحكه الياغورت.
0: بحكه الياغورت
1: هذيك ديما ما يفشلش معانا الجمله،
0: خاطر هذيك هي عبي وحط عبي وحط.
1: دونك مش ناخذ

0: في الجامعة نعملو فوا دو ولا فوا تروا الحكارة متاعنا باش ناخذو هذه نجمو نحطوها هكيكة نورمال نجمو نحيو منها نص أقل من نص من البريباراسيون هذيك نزيدو عليها زوز مغارف كاكاو مر ومغارف حليب تولي كيك ماربري نجمو زيدا ناخذو كعبتين تفاح نقشروهم نعملو عليهم عصرة قاضس شوية سكر وشوية قرفة للي يحب القرفة وشوية زوزة مبشورة ونحطوهم في الفريلة مش ما تطيحش التفاح في قاع
1: الفورمة
0: ونعملوهم دي مفينز بنفس الغوسيت الغوسيت الثالثة نزيدو دي بيبيت دو شوكولا نزيدو عليهم زبيب شوية لوز ونحطوهم زيدا في قالب بتاع جاتو اللي نحبو عليهم هذو ما يوليو تروى غوسيت معناها نجمو بنفس الوصفة هذية نعملو
1: ثلاثة أنواع متاع جاتو أي حاجة تعمل 66 كيف نجيب طبعا يقولنا
0: بام بريوشي ولا بام همبرغر هو هذايا سهل على الاخر نجمو نعملو به البام تاع الهمبرغر نجمو نزيدو فيه لي بيبيت دو شوكولا يولي كالبان او لي بريوشي سهل على الاخر تنشح لكم الغوسيت اون بلوس من نجمو تعملوهم وتحطوهم في الكونجيلاتور
1: حاجه نظيفه
0: ونجمو تعملو بهم برشا دي ساندويتش يهزوهم حاضرين دونك الغوسيت سهل على الاخر باش ناخذو 300 مليليتر حليب انا جو بريفير باش تجي ابن حليب كامل اللي عندوش ينجم نستعمل النورمال ناخذو دو ساشي ليفور
1: كامل الدسم معناها
0: كامل الدسم ناخذو دو ساشي نتاع خميره نتاع خبز ناخذو 45 غرام سكر 45 غرام سكر ابوبري زوز مغارف نتاع ماكله معناها ناخذو عظمه نخلطوهم الكل الحليب لازم يكون دافي بيان سور نزيدو معاه السكر العظمه هذيك ونزيدو الخميره بعد نخليه حتى اللي تطلع الخميره شويه بعد نزيدو 500 غرام فارين رطل فارين عليهم ونزيدو 10 غرامات ابوبري ملح اللي هي تجي مغرفه نص مغرفه نتاع ماكله ملح بعد نكملوا نعجنوها البات هذيا الكل نزيدوا عليها 75 غرام زبده هو اللي باش تعطي هكا الخبزه كي تمسها هكا تطلع معاك
1: تطلع معاك وتحسوا بعد يولي بريوشي
0: بريوشي دونك الزبده بعد ما تعجن البات هذيا الكل نزيدوا ندخلوا الزبده فيها دونك بعد ما ندخلوا الزبده بالكدا نخليوها
1: تسمح لي كي تعجن معناها تحكي على التعجن في الماكينه ولا واحد نجم حتى بيدو
0: لي نقول لك بيدو سهله على الاخر مش لازم ما نصعبوها بترا راهي ماهيش هكا العجينه كل لازمها برشا باش عجنين اون سامبليمي في لي شوز معناها دونك بيدك راهي في ساعه ما تتعجن جوست لازم شويه وسعه البيت بعد كي مش تدخل الزبده بعد ما تعجن العجينه دونك بعد خليها ترتاح نص ساعه وتعملها كرات كرات صغار كان مش تعملها بان برجر باش تجيب لك على الاقل 8 9 كعبات هذه الحكا كان مش تعملها دي ميني توصلك حتى 30 كعبة معناها دي ميني نجم تحط النص تعملو نورمال والنص الاخر تحط فيه دي بيبيت دو شوكولا زبيب معناها يولي بان بريوشي يحلو يحطو بالزبدة والمعجون يفطر الصباح معناها
1: يعطيك الصحة نشكرك برشا برشا شيماء ذويبي افكار هذه معناها نتاع دي غوسيت سهلين وبراتيكو للامهات يعملوهم
0: ما ياخذوش برشا وقت
1: ما ياخذوش برشا وقت مهمش غاليين برشا زاد ما فماش
0: صحيا واحد يبعد على توسكي اندستريال وكل واحد يحاول قدر الامكان مع انه التران دو في والجري ما يخليناش ساعات مي هاكا دي غوسيت نهار لحد نجمو نعملو لي كيك نتاع جمعه كامله معنا
1: جمعه كامله نشكرك برشا يعطيك الف صحه
0: عايشك
1: مرحبا بك يا لاله يلا نرجعوا لكم
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
3: نهار لحد من 10 نتاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
3: علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: مع اليس

0: الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب موزيك موند
1: باللي رجعت الفاك بالمي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي نتحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المي في 5G
0: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرشين في صباح الخير ويكاند

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا نبدأها مع الحمل، مفيش أمالية. خلينا نقولوا سبتمبر، هو سبتمبر الشهر الفلوس الأكثرية الأبراج، عنا مفيش أمالية ليك أنت يا حمل، نجم تجيك من بلاصة ما حسبت لهيش حصيب. الثور شخص ينجم يعاونك في موضوع مالي وإلا عاطفي، أما خليك واضح في الاتفاق. الجوزاء فما خبر على خدمة وإلا مشروع ينجم يحلك باب جديد. السرطان هو صحيح مصروف كنت خايف منه ينجم يخف عليك بطريقة ماهيش متوقعة. الأسد عندك فرصة باش تطلب حقك وما تسكتش على قيمتك، وانت عذراء فلوسك تتحسن كي تبدأ تنظم مصاريفك أكثر. الميزان عندك فرصة ربح كيف كيف زيدة، أما يلزمك تقرر وما تبقاش متردد، هذه هي نصيحتي ليك. والعقرب فما مبلغ ينجم يرجع لك بعد انتظار طويل، الفترة هذه راهي فترة مالية بامتياز. القوس حكاية تبدأ صغيرة وتنجم تكبر وتولي مصدر دخل. وانت يا جدي فما مكافأة، هوني نحكيه على الجدي ميرا، عنده مكافأة وإلا تقدير مادي نجم يكون في الطريق. الدلو راهو رزقك اليوم مرتبطها وكب علاقاتك وبالمعارف متاعك. ونكملوا مع برج الحوت، فلوس تدخل وتفرحك كما رد بالك من المصاريف الزايدة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح.

0: 59 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم. شاكر في استقبال التليفونات أشواق الماجري، زميلتنا في الإخراج الرقمي فاطمة عبد الرحيم. نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج. مروان بن عمار مخرج البرنامج. سيف الدين الماهري زميلنا من قسم الأخبار. فهمي برومي زميلنا من قسم الرياضة. أميرة العسكري كانت معنا في نوتري بلوس. أركان بالفضل سمعناه في توتوبسيون. واليوم جات بحذانا الشيف شيماء بويبي سمعناه في دبارة الشيف. والعبد لله ميرا نسلم عليكم ونقولكم احنا نتقابلوا الجمعه الجايه الويكاند الجاي كالعادة والعويد. صباح الخير ويكاند. نبداو معاكم من 6 نتاع الصباح. اقعدوا توا معنا على الاولى شوي اخر نسمعوا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. يلا باي باي.
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامل كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى. صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون. نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية. وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
7: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
2: عندك Orange.

مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس يتوجهون إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة ومعهد تشانغتشو المهني لتكنولوجيات الميكاترونيكا. ويعد هذا الوفد الطلابي الأول من نوعه في تاريخ المدرسة الذي يتوجه إلى الصين، بما يعكس تطور التعاون الأكاديمي الدولي للمدرسة وانفتاحها على المؤسسات الجامعية والتكوينية الصينية. وسيستفيد الطلبة خلال فترة إقامتهم من تكوين متخصص في عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة، من بينها الذكاء الصناعي والتعلم الآلي والرؤية بالحاسوب والبيانات الضخمة الصناعية وبرمجة بايثون وتطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي، إلى جانب تعلم اللغة والثقافة الصينية. تمكين المستشفى المحلي بالحمى من ولاية جابس من منظار جراحي حديث ومتكامل، بما يمثل إضافة نوعية للإمكانيات الطبية والتقنية المتوفرة بهذه المؤسسة الاستشفائية. هذا وسيساعد هذا الإجهاز أو الجهاز الطبي الهام على الارتقاء بالخدمات الجراحية وعلى تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحية المتطورة من متساكني الحمى والمناطق المجاورة. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم عن توقف عمل عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات نتيجة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار والوقود، مطالبة بالتدخل العاجل لضمان استمرار عمل المتبقي منها. من جانبها، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز تقول إن قطاع غزة تحول إلى ما وصفته بجحيم على الأرض نتيجة لما يتعرض له من اعتداء صهيوني مستمر. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تذكر في وقت مبكر من صباح اليوم أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في أثناء عبور مضيق هرمز. والهيئة التابعة للبحرية البريطانية تقول أن سلطات محلية أجلت الطاقم بعد اندلاع حريق عقب هذا الهجوم. في سياق متصل، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعلن اليوم أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم الإخبارية عن مصدر إيراني قوله إن إيران وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منها. وأوضح بازشكيان أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني العماني، وإنما يضع الأساس لذلك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.

0: موزايك فام الياس الغربي.
1: موزايك مولد على موزايك فام. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الموعد معكم العشرة نص النهار في قراءة للأحداث الآنية. شكرا لكم اللي أكثر فأكثر تابعوا فينا. الموعد الآن في الشبكة هذه من العشرة نص النهار، ساعتين من زمان في قراءة المستجدات، تصريحات، أرقام شوية آخر. خليل العمري يكون بحذية لقراءة آخر الأخبار. الموعد مع محمد علي في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الناس كل، طريق السلامة للجميع. موعد الأحد الذكر وقيدوا في الليزاجون بتاعكم شوية آخر. نحب نقترح عليكم قراءة لما يحدث في الشرق الأوسط. تصريح الأسبوع، إرهابيون يمارسون تطهير العرقي. وزير الخارجية البريطاني يساعد ضد إسرائيل. أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، بريطانيا وفرنسا وكندا تعاقب إسرائيل. في الأثناء صحيفة تقريبا مهمة جدا من اليسار، يسارية الخيارات والتوجهات في خطها التحريري، صحيفة هارتس العبرية تكشف تحذير إماراتي لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، وتقول إسرائيل كانت في بالها، نتنياهو كان في باله وخلى الأمور تصير. نرجع شوية آخر إلى موضوع مهم جدا، هو موضوع التعليم. 6 ساعات أمام الشاشة يوميا، كم تبقى للتلميذ من يومه؟ تلاميذ العالم يتراجعون في الرياضيات والقراءة والعلوم. الضيف الهاشمي العرضاوي خبير التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، ومعه تراجع آخر ترتيب لبيزا الآن، اللي يتكلم على توقيت غريب جدا للتلامذة في العالم، ونحن معنيين بطبيعة الحال. خلينا نحكي شوية آخر على الذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز حدود البشر. هل دخلنا مرحلة العودة؟ نحكي ذلك ذلك على الجزائر والإمارات. قلت لكم اللي ركاب نهار لحد على مواضيع العالمية في موزايك موند على موزايك فم.
0: موزايك موند
1: كارز، خلي هما اللي يهزكم معهم في الكرهبة. Who's gonna drive you home؟ معاكم حتى للنص نهار. الموعد من العشرة نص نهار في موزايك موند. فريقنا حاضر، أخبارنا حاضرة، نقراوها نحلوها، نحاول نجيب لكم الخبر باش هكيكا إذا كان لهين على امتداد الأسبوع ولا منقدوش الوقت. الركاب موجود في موزايك موند.

0: موزيك مولد على موزيك فم عسلامة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. رجعين بعد الفاصل مع خليل العماري، ننطلقوا في أخبارنا العالمية. موزيك مولد
1: ملي رجعت الفاك بالمفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا المفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وفرناتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك. موزيك مون كنا رحل من العشرة للصنهار على موزيك فام.
0: مرحبا بكم، الموعد مع موزايك مولد، الموعد معكم حتى النص نهار. خليل العماري عسلامة، مرحبا بك.
4: مرحبا ريس،
0: شكرا لك خليل اللي موجود معنا كل نهار احد. موزايك مولد، ننطلقوا تصريح الاسبوع.
3: تصريح الاسبوع، لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: لا ديكلاراسيون دو لا سيمين، ارهابيون يمارسون التطهير العرقي. وزير الخارجيه البريطاني يصعد ضد اسرائيل، تصريح مثير للجدل. اطلق وزير الخارجيه البريطاني خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني حول إسرائيل وفلسطين، وصف فيه المستوطنين الإسرائيليين بالإرهابيين.
4: بالفعل الياس، تصريح وزير الخارجية البريطاني كان نهار 3 فارط أي بتاريخ 8 سبتمبر الجاري خلال جلسة في مجلس العموم، وأثار جدل واسع في بريطانيا وحتى في خارجها، بما أنه تحدث عن أعمال العنف اللي يقوموا بها المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووصفهم بالإرهابيين، واعتبر أن ما يحدث في بعض المناطق يرقى إلى التطهير العرقي. نسمع تصريحه. هذا بالنسبة للوزير الخارجية البريطاني. نرجع للتصريح بعدك الياس، ومعنا متابعة كاملة للموضوع بالنسبة للتوتر اللي قاعد صاير بين مجموعة من الدول الأوروبية والكيان الصهيوني. نحكيه بما فيها فرنسا، بريطانيا اللي فرضوا عقوبات على الكيان الصهيوني، وكذلك كندا، والكيان الصهيوني كان رد بمجموعة من الإجراءات بما فيها طرد السفير البريطاني من القدس.
0: أي هو تصريح وزير الخارجية البريطاني يتنزل ضمن أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، ليس فقط بين الكيان الصهيوني والمملكة المتحدة، بل شمل أيضا فرنسا وكندا. خليل،
4: هي العلاقة الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول الأوروبية وحتى كندا دخلت في مرحلة أزمة غير مسبوقة على خلفية السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة. بريطانيا أعلنت حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ومنع الشركات البريطانية من تقديم خدمات للمستوطنين بما في ذلك التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلانات، مع توسيع قائمة الأشخاص المراقبين بسبب نشاطهم الاستيطاني. من جهتها أعلنت فرنسا وكندا عن اتخاذ خطوات عقابية ودبلوماسية تجاه إسرائيل على غرار حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. في المقابل الكيان الصهيوني رد بإجراءات دبلوماسية تصعيدية، من بينها قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ومنع عدد من المسؤولين والشخصيات البريطانية من دخول أراضيها، إلى جانب إنهاء مهام فرق بريطانية تعمل في رام الله ومهام مرتبطة بالتنسيق بشأن غزة. نسمع تقرير لقناة تي ار تي عربي.
5: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
6: So I can announce today that we will introduce. أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
5: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. في المقابل صدرت تهديدات قيادات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
0: أزمة الكيان الصهيوني لا تقتصر على الخارج الآن خليل، خلينا نقرأه مليح الوضعية بما أنه امتدت إلى الداخل بعد كشف صحيفة أريتس العبرية عن معطيات جديدة تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على علم بهجوم 7 أكتوبر قبل نحو 10 أيام من الهجوم، ونطمه فما حديث على مكالمة هاتفية مع الإمارات مدتها 45 دقيقة.
4: أثرت برشا جدل المكالمة هذه الياس. نهار 8 سبتمبر الجاري كشفت صحيفة أريتس العربية العبرية المعذرة العبرية عن معطيات جديدة بخصوص التحذيرات اللي سبقت هجوم 7 أكتوبر سنة 2023، وقالت أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل نحو 10 أيام من الهجوم من أن حركة حماس كانت تستعد لعملية عسكرية كبيرة. وحسب التحقيق أبلغ بن زايد نتنياهو أن يحيى السنوار بصدد التخطيط لعملية قد تؤدي إلى إراقة دماء وزعزعة استقرار المنطقة، هذا وفق الصحيفة العبرية. ورغم نفي مكتب نتنياهو بشكل قاطع حصول الاتصال أو تلقي أي تحذير مباشر من الإمارات، إلا أن التقرير الصحفي أثار جدل كبير داخل دولة الاحتلال، والمعارضة طالبت بالتحقيق فيما إذا كان نتنياهو قد تلقى فعلا تحذير مباشر من الإمارات وعن سبب عدم إبلاغ الأجهزة الأمنية. نسمع مراسل قناة فرانس 24، مراسل قناة فرانس 24 ليلى عودة.
7: عناوين الصحف الإسرائيلية صباح هذا اليوم التي تصدر صفحاتها الأولى هذا الخبر، كما ذكرت صحيفة إذاعة أحرنوت معاريف هآرتس اليوم الجيروسلم بوست جميعها تناولت هذا العنوان. معاريف في على صدر صفحتها الأولى قالت بأن الإمارات لم تنفي المعلومات التي تحدثت عنها الصحيفة هآرتس، ولكن بنيامين نتنياهو ومكتب رئيس الوزراء بحسب معاريف يصر على نفي هذه التقارير وبأن هذه المكالمة لم تجري. بالنسبة للتوقيت، هذا التوقيت هل سيؤثر بالفعل على شعبية بنيامين نتنياهو ووضعية حزبه الليكود في الانتخابات؟ الإجابة قد تكون نعم.
0: إذن السؤال هو الانتخابات، التأثير على الانتخابات القادمة في إسرائيل، وهل يغير ذلك في السياسات الخارجية؟ هذا واحد. اثنين، كيف يمكن لمكالمة دامت 45 دقيقة أنها تكون غير موجودة وإلا غير موثقة من خلال كذلك عمل الحكومة؟ المعروف أنه في الحكومات اللي تعتبر نفسها ديمقراطية أنتوكا وقد تتشدق إسرائيل بالديمقراطية، اللي معروف هو أنه فما أرشيف يومي ورقمي لكل المكالمات التي تكون معلنة. هل أنه فما مكالمات أخرى مخفية؟ هذا شيء يخز كذلك نجم يطرح الوضح أنه هارتس حطت على الطاولة موضوع ساخن جدا. هو الدكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون الدولي البحث بمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة. دكتور مرحبا بك.
8: مرحبا بحضرتك والمستمعين الكرام.
0: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية في كل مرة، هو الحقيقة بالنسبة لنا سعادة كبرى استقبالك دكتور. سؤال أولي، ماذا يجعل الآن الصوت البريطاني والفرنسي والكندي يتعالى بهذا القدر ضد إسرائيل؟ ماذا تغير؟
8: ربما يكون الذي تغير هو التوازنات الدولية السياسية، لأني أنا لا أثق كثيرا أو لا أعوش كثيرا على هذه الدعوات، لأني شهدنا هذه الدعوات في مراحل سابقة، يعني أثناء مقتتل أو مذابح غزة حذر الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول على أن ربما يعترف ب فلسطين
0: واقعي.
8: مع حضرتك
0: تفضل معك أستاذ، نسمع فيك 5-5 تفضل.
8: فبقول لحضرتك ربما تكون مناورة سياسية للتغيرات الدولية، لأن احنا شاهدنا كثير من
0: أي تغيرات دكتور لو كان تسمح حتى يفهموا مستمعينا عن أي تغيرات دولية نتحدث؟
8: طب أنا في تقديري أن العالم أو القوى الدولية العالمية سوف تتغير قريبا، وأسرع مما تتصور. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في ملاحظة لازم نقولها، أن أثناء تصويت على تمرير الخريطة الحقيقية العالم كله أجمع على تمرير هذه الخريطة إلا الولايات المتحدة الأمريكية وحدها فقط، أي أنها خسرت الداعمين أو الذين كانوا دائما في ظلها يدعموها. فبالتالي القوى العالمية القادمة ستكون الصين وروسيا وأمريكا، أي أن احنا داخلين على عالم متعدد الأقطاب. فبالتالي الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية ترغب الآن الخروج من العباءة الأمريكية ويكون لها صوت مستقل. فده أحد الرسائل أو أحد العوامل التي تجعلها اتخاذ قرار أو رأي في
9: دكتور ضاق صدر أوروبا بترامب وبحكم ترامب.
8: تمام، أنا برضو كنت هقول إن ربما تكون مناورة سياسية، لأن إحنا يعني شاهدنا كثير من الوعود، والوعد الحالي به ثغرة أو به ملاحظة مهمة أعتقد أنها غير قابلة للتطبيق، لأن ما تم الوعد به هو منع التجارة مع المستوطنات أو المستوطنين. لماذا مستوطنين ولماذا لا تكون إسرائيل كدولة؟ يعني ليه الاتحاد الأوروبي أو الدول التي وعدت لم تعد بأن هتعلق الاتفاق التجاري مع إسرائيل كلها؟ فده يثير الشك أو يثير التساؤل، خصوصا لما نعرف أن حجم التعامل مع دول أوروبا مع المستوطنات لا يتعدى 300 مليون يورو في السنة، أي أن كل دولة أوروبية لا تتعامل سوى فقط 10 مليون يورو. فبالتالي لن يكون رقم كبير، أو يعني مش هيوجع إسرائيل. لماذا لا تكون إسرائيل كلها ممنوعة من التجارة مع الدول الأوروبية على حسب وعودها؟ أنا بكرر، على حسب وعود هذه الدول. فبالتالي هي وعدت بشيء زهيد أو لا يوجع إسرائيل، فبالتالي أعتقد أن الموضوع لا يتعدى كونه مناورة فيها.
9: دكتور هات نسمعوا مع بعضنا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اش يقول، خلينا نزيدوا نحلوا مع بعضنا كلامه والنبرة متاعه، تفضل.
10: الحكومة البريطانية تقر أن هناك تطهيرا عرقيا للفلسطينيين في الضفة الغربية يرتكب من إرهابيين من المستوطنين، وفي كثير من الأحيان غضت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا، والأشد من ذلك أن أعضاء فيها أدلوا ببيانات واتخذوا إجراءات لدعم التهجير القسري للفلسطينيين.
9: تهجير قسري، تطهير عرقي، كلمات قوية جدا دبلوماسيا في علاقة بوصف الوضع، وهذا هو الوضع الحقيقة في القطاع. وإذا كان نتكلموا على غزة إذا كذلك نعرف الوضعيات. الآن فيلم وثائقي اسمه نازا في مهرجان البندقية يتم التصفيق له لمدة 25 دقيقة، يوثق إذا كذلك الجرائم الجيش الإسرائيلي في غزة. ماذا يحدث؟ هل تخسر الآن إسرائيل على حد تقديرك دكتور مواقع دبلوماسية هامة في العالم؟ وهل هذا استباق لانتخابات قد تحصل في العمق الإسرائيلي وتتغير من خلالها السياسات الخارجية لإسرائيل؟
8: طب خلينا الأول في التصريحات الأوروبية ثم نعود إلى الداخل الإسرائيلي. الدعوات التي يعني أعلنتها بعض الدول أنا في تقديري لا تعدو ألا كونها مناورة سياسية، ولكن في تقديري برضو يجب أخذ مواقف حقيقية لاستغلال هذا الزخم، بمعنى أن حال الوقت لوضع هذه الادعاءات في محك حقيقي. هل هي أنتم جادين فيما تقولوا أم لا؟ بمعنى أن حال الوقت لمقاضاة المجرمين الإسرائيليين أمام محاكم أوروبية، مش هقول دولية لأن المحاكم الدولية مسيسة إن كانت الجنائية الدولية أو العدل الدولية، حال الوقت لرفع قضايا أمام المحاكم الوطنية الأوروبية أمام القادة الإسرائيليين، ويبقى ده محك حقيقي أو اختبار لما أعلن واختبار للنوايا.
9: دونك دكتور قاعدة تقول لي كفانا كلاما، لو كانوا جديين في معاملتهم وفي تصريحاتهم لمروا إلى خطوات عملية للمقاطعة التجارية ولخطوات عملية في علاقة بمحاكمة مجرمي الحرب. هذا ايش قاعد تقول لي؟
8: حي، لأن الأنظمة الأوروبية تسمح بمثل هذه القضايا أمام بعض الدول، وكان في سابقة أمام محكمة بروكسل حكمة شارون، فبالتالي يجب وضع هذا الإعلان أو التصريحات أمام محك حي. أما الداخل الإسرائيلي أنا في تقديري أن الساسة الحاليين يجيدون استغلال الأزمات لمصلحتهم في الانتخابات. يعني ما يحدث في غزة أو الضفة الغربية مع تصاعد التيار أو تصاعد الهوى اليميني في داخل إسرائيل، هذا يرضي الناخب جدا. يعني خلينا نقول أن بعض المرشحين بيستخدم دعاية انتخابية بوعود أنه هيجتاح وهيغتال وهيهجم، فأصبح المجتمع الإسرائيلي يمين الهوى فيرغب، أو يعني هذه التصريحات تدغدغ مشاعره. يعني موضوع أن احنا هنقوم بهجوم أو اجتياح لا يزعج الناخب، بل بالعكس يحفزه على اختيار المرشح.
9: لكن ما نشرته صحيفة هاريتس حول تحذير إماراتي لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر قد يعطينا نظرة جديدة على نوايا الحرب لدى نتنياهو، وكذلك على قدرة هذا السيد على إدارة الشأن، هذا الرجل على إدارة الشأن العام من عدمه. شنو رأيك في ما نشر في صحيفة هاريتس العبرية التي تكشف تحذيرا إماراتيا لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر؟
8: أنا هظلم حضرتك في رأيي، أنا رأيي يخالف كل الناس اللي قالت أن هذه انتكاسة أو صدمة لنتنياهو. أنا في رأيي أن نتنياهو هو الذي سرب هذا الخبر، رغم أنه يتهم هو شخصيا. ليه؟ لأن تعال نحلل الموضوع أو الموقف بنظرة محايدة. هل إسرائيل استفادت من 7 أكتوبر ولا لم تستفيد؟ أنا في رأيي أن إسرائيل استفادت من 7 أكتوبر، فبالتالي هو يصدر أو يسرب للناخب الذي يداعمه في التصريحات أن أنا كان عندي خبر أو عندي معلومة في القضاء أو منع 7 أكتوبر، إلا أني سمحت بوجوده
9: لأستفيد. لكن الصحيفة صحيفة يسارية معروفة ولديها من العمل يمكن ما يمكنها من أنها تتحصل على معلومات حصرية. يبدو أنه الآن المعارضة اليسارية تستغل الموقف لضرب كبير جدا لنتنياهو في علاقة بالانتخابات القادمة. هل أخذ نتنياهو هذا معناها كل هذه حاضر حتى يصل إلى ما تصفه أنت دكتور مارش؟ هذا قد نتساءل عن صحة ذلك. تفضل.
8: هو حدث حاجة في واقعة مثبتة أن مكتب نتنياهو كان يتعامل مع مكاتب إعلامية لتسريب بعض الأخبار عن نتنياهو للتصويت له، فبالتالي لا أستبعد أن يكون في تنسيق مسبق ما بين اليسار واليمين، أي أن نتنياهو قد يكون بشكل أو بآخر قد استطاع أن يسلب هذا الخبر من خلال الجريدة ليكسب أصوات. يعني خلينا ننظر، هل يعني لا يجب أن نعترف بحرفية وخضرمة نتنياهو في السياسة الإسرائيلية؟ يعني إن كانت إسرائيل عدو، لكن يجب أن ننظر إلى هذا العدو بموضوعية أو حيادية، يعني نحلل المواقف. مثل نتنياهو رجل مخضرم ويستطيع الإفلات والالتفات على كل ما يحدث، وأعتقد أنه سيستفيد بهذا التسريب ولن يكون.
9: لكن دكتور ميسل اسمح لي أني نتناقش معك شوية في علاقة بذلك. البعض يعتبر، وكثير من يعتبرون من المحللين في العالم، أن إسرائيل خسرت الكثير من بعد 7 أكتوبر، أنها خسرت مواقع عالمية، أنها خسرت بالنسبة لها لوبيينج قوي جدا في العالم، أن صورة هذا البلد الذي يتشدق بالديمقراطية والذي يتشدق بقوة المؤسسات كان بلدا يغتصب الأهالي، كان بلدا وراء الإجرام، وراء التطهير العرقي، وراء كل تلك المجازر. فكيف لنتنياهو أن يتشدق بأي نجاح في علاقة بإدارته لسبعة أكتوبر؟
8: طيب لازم ننظر الموضوع في نظرة رياضية، يعني حسابات. العلاقة، يعني خلينا نربط ما بين ما حدث في 7 أكتوبر وإسرائيل على أرض ففي علاقة طردية. يعني إسرائيل النهاردة في الجنوب اللبناني جنوب سوريا.
9: فهمتك. في علاقة بالتوسع، في علاقة بالأراضي، في علاقة
8: بما لا يعني لم تستطع تحقيقه إلا باستغلال 7 أكتوبر. فبالتالي هي يعني بعيدا عن توصيف ما حدث في 7 أكتوبر، لكنها استفادت على الأرض. أن النهاردة إسرائيل توسعت بشكل غير مسبوق.
9: إذن بالنسبة ليك فما إسرائيل ما قبل 7 أكتوبر وإسرائيل بعد 7 أكتوبر، ولذلك تاريخيا تعتبر أنه الرجل قد يكون بالنسبة ليهم سياسيا يعلن إسرائيلا جديدة في علاقة بهذه الأحداث.
8: حقيقي يعني أنا بالمناسبة نتنياهو يصوغ دائما لنفسه أنه رجل سيغير وجه الشرق الأوسط، وبالفعل عمل. يعني حقيقة على أرض الواقع إسرائيل غيرت في وجه الشرق الأوسط، ده جزء آخر. يعني كنت لسه بقول خارجيا وداخليا، يعني خلينا نقول أن إسرائيل استطاعت توريط الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على إيران، وهي أحد القدرات التي تملكها. فبالتالي ما يعلن إعلاميا أو ما يصرح به جزء أو حاجة، وما يحدث على أرض الواقع حاجة تانية.
9: شكرا لك دكتور. إذن للمتابعة الموضوع في علاقة بالعمق الإسرائيلي بما أنه عنده تأثير مباشر على الشرق الأوسط كله، وبما أنه زاد كذلك الآن المعركة ما بين اليسار داخل إسرائيل واليمين المتطرف واليمين متواصلة في انتظار انتخابات مقبلة. هذا اللي تنشر الصحيفة العبرية أرتس، اللي تقول أنه كان على علم الدكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون الدولي الباحث بمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة، يقول حذاري، نحن أمام ثعلب سياسي قد يكون سرب المعلومات حتى يفيد إلى أي مدى كان قادرا على استباق الأحداث. الموضوع للمتابعة. راجعين بعد الفاصل. وحشني بلدي جاي من عند كارول سماحة. شكرا لك محمد علي على الإخراج المتميز لحصة موزايك موند. راجعين شوية آخر مع خليل في محطة ثانية، والمشين خليل شوية آخر الموضوع يهزنا شوية آخر للجزائر للجزائر والإمارات جوستومون. الضيف الصحفي الجزائري عثمان اللحياني شوية آخر معنا بالهاتف. تفضلوا. موزايك موند.
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
12: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
13: مع أورانج بوست.

0: الهرجة والقراية والقيمة تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: موزيك مون كنا رحل من العشرة لنصنها على موزيك فام موزيك

0: كفى موزايك موند محمد علي الشيخ.
1: موزايك موند هنا رحل من العشرة للصنعاء على موزايك فام.
0: الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، هذا من أكبر الأخبار وأهمها على امتداد الأسبوع في تصعيد دبلوماسي لافت. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة تعكس بلوغ التوتر بين البلدين مستوى غير مسبوق. خليل،
2: وبعد فترة من التوتر المتصاعد بين الجزائر وأبوظبي، أعلنت الجزائر نهار الخميس 10 سبتمبر الجاري عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد استنفاء ما وصفته بكل السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، هذا وفق تقديرها. وتم في نفس اليوم استقبال السفير الإماراتي في مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وبلغه رسميا بقرار قطع العلاقات. بيان وزارة الشؤون الخارجية تحدث عن تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة. نسمع تقرير بثته المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري يتحدث عن حيثيات قرار قطع العلاقات.

0: المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد وعليها. وبعد استنفاذ جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية هذا اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استقبال سفير الإمارات العربية المتحدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية هذا الخميس، أين تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، كما تم إعلامه بأنه قد منح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال لهذا القرار.
1: في المقابل دولة الإمارات لم تعلن عن قرار مماثل ضد الجزائر، واكتفت بالقول أنها تتطلع إلى أن يكون قرار الجزائر مؤقت مع تأكيد على استمرار الروابط والمصالح المشتركة. خليل،
2: بالفعل الرد الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية لم يتضمن أي تصعيد أو إعلان مماثل لمصدر عن نظيرتها الجزائرية، وقالت أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن يكون قرار الجزائر مؤقت بما يحفظ روابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. لكن في المقابل المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش نشر تدوينة على منصة إكس في نفس النهار، وتوجه بعديد الانتقادات، وقال فيها العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات، ولا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات. فالغموض ليس سياسة، والضجيج لا يعوض غياب الرؤية. الدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات، وما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة. كلام المستشار الإماراتي هذا مهم جدا، لأنه معروف بمواقفه التي يعبر عنها قد تكون لا غير موجودة في القنوات الدبلوماسية، لكن يعبر عليها هو في تدوينات أو في تصريحات. في نفس السياق اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي محمد الحمادي أن قرار الجزائر كان مفاجئ وغير منطقي ويتطلب تفسير من الحكومة الجزائرية.
3: حقيقة ربما نحن متفاجئين، يعني أنا ربما متفاجئ حقيقة من القرار الجزائري هذا، جاء فجأة بدون مقدمات، لم يحدث أي شيء قبل أن يصدر مثل هذا القرار، وبالتالي ربما كان البيان الجزائري كان يحتاج أن يكون أوضح بشكل أكبر بدل أن يكون بهذا الشكل، خلينا نقول الإنشائي والأحكام العامة التي أطلقها. بالتالي أنا أعتقد اليوم الحكومة الجزائرية بحاجة أن توضح المشكلة، توضح الأسباب لماذا تتخذ مثل هذا الإجراء. ونحن نعلم حقيقة علاقة دولة الإمارات بالجزائر تاريخيا علاقة قوية ومتميزة ونشطة حقيقة، ولكن الحكومة الأخيرة في السنوات الأخيرة يبدو أن هناك أمر حقيقة نحن نعجز عن أن نفهمه، وهذه القرارات المفاجئة حقيقة واللا منطقية أنا أعتقد يجب أن تفسرها الجزائر، يعني من لديه تفسير عقلاني منطقي لمثل هذا؟ فجأة نأتي ونستدعي السفير، فجأة نعلن قطع العلاقة بدون أي مقدمة،
1: فجأة مش فجأة، لماذا؟ شنو التصرفات اللي قد تكون إذن الجزائر مش قد تكون اللي الجزائر تعتبر أنها معادية لها؟ تنخب الهاتف معايا الصحفي الجزائري عثمان اللحياني بعد الفاصل. موزيك موند
4: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك. موزيك موند كنا رحب من العشرة لنصف نهار على موزيك فام.
1: كل مهم الجزائر يهم تونس استراتيجيا نافدما. احنا نحكيه في موزيك موند عن هذا التصعيد اللافت للنظر، وين اعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة تعكس بلوغ التوتر بين البلدين مستوى غير مسبوق. مرحبا بالصحفي الجزائري عثمان اللحياني. عثمان مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا،
7: تحياتي لك صديقي الياس والأخ خليل وكل

0: المستمعين الكرام وضيوفك الأفاضل.
1: المتابع لكتاباتك يعرف أنك أنت كتبت مقال في كرونولوجيا لأحداث ولتصريحات ترجع لهذه العلاقة بين الإمارات والجزائر في محطات كبرى. لكن خلينا نفهم معك عثمان، ما هي يمكن التصرفات التي تعتبرها الجزائر استفزازية عدائية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة؟
0: شوف أخي ياسر، يعني أولا لازم نعرف بأن في مجموعة محطات وسوابق ومناسبات حدثت في العلاقات بين البلدين ومؤشرات عديدة تجعل قرار قطع العلاقات هو ترسيم لواقع أو لقطيعة كانت موجودة. إذن العلاقة الجزائرية الإماراتية مرت من مرحلة المناكفة السياسية إلى مرحلة التوتر إلى مرحلة القطيعة ثم إلى مرحلة القطع، وبالتالي قرار الإعلان عن قرار القطع لم يكن مفاجئا لكل أي شخص متابع للعلاقات بين البلدين. كان يعرف بأنه كانت هناك قطيعة تامة في العلاقة بين البلدين، يعني نعرف حتى آخر ربما قرار رسمي كان اتخذته الدولة الجزائرية هو في فبراير الماضي عندما أبلغت شركة الخطوط الجوية الإماراتية بإلغاء اتفاقية الخدمات المشتركة وبالتالي إلغاء الرحلات الجوية بين البلدين. نعرف أيضا أكثر من مرة على الصحافة الجزائرية عن قرارات جزائرية تتعلق بالإمارات، حتى بث مرة من المرات في قناة حكومية بأن السفير الإماراتي شخص غير مرغوب فيه. وبالتالي حبيت أقول لك بأن الإعلان لم يكن مفاجئا. الآن لو نجي نشوف الأشياء أو التصرفات أو السلوكات الإماراتية التي تعتبرها الجزائر أنها معادية، خليني ربما نبدأ من آخر محطة ربما قد تكون في تصوري، وإن كانت السلطة الجزائرية لم تتحدث بشكل معلن، لكن أنا في تصوري آخر ومن خلال متابعاتي آخر ربما سلوك خلى الجزائر خناط هذا القرار هو محاولة الانقلاب التي حدثت في دولة النيجر. أخي ياسر نعرف بأن النيجر الآن أصبح دخلت في مرحلة علاقات حيوية واستراتيجية مع الجزائر في بناء لعلاقات شراكة في قطاعات مهمة جدا بالنسبة للبلدين، خاصة فيما يتعلق بحقل الكفرة الذي في النيجر والذي لا يبعد عن الجزائر الحدود الجزائرية سوى 85 كيلومتر وفي ما يقارب 2.5 مليار برميل من النفط. والجزائر تساعد الآن في النيجر في بناء قاعدة كاملة لصناعة الطاقة. هناك أيضا أنبوب الجزائر نيجيريا النيجر الجزائر أنبوب النفط العابر للصحراء والذي أيضا هو مشروع حيوي واستراتيجي بالنسبة للبلدان الثلاث. وبالتالي محاولة التمرد وانقلاب في النيجر وزعزعة استقرار في النيجر من أجل قطع هذه الشراكات ومن هذه المشاريع يمكن أن تعتبرها الجزائر استهداف حيوي ومصيري لمشاريع الاستراتيجية. وهذا الاتهام لم تقله الجزائر، هناك طبعا الاعترافات التي أعلنتها الحكومة النيجيرية والاعترافات التي بثها تلفزيون نيجيري عن طريق النقيب جابريال الذي أكد بأنه تلقى اتصالات من أبوظبي ومن باريس للمشاركة بوحدتين العسكرية في دعم التمرد. هذا على الأقل السبب القريب. في أسباب أخرى سابقا نعرف بأن التقارير تتحدث عن دعم مباشر مادي مباشر لحركة الماكو وهي حركة انفصالية تطالب باستقلال منطقة قبائل الجزائر تصنف الجزائر كتنظيم إرهابي. التقارير ليست جزائرية أيضا، هي تقارير فرنسية تتحدث عن فتح تحقيقات في فرنسا حول تلقي هذا التنظيم لتمويل من الإمارات. أكثر من ذلك هناك هناك يعني حديث في الجزائر وإن كان لم يأخذ بعد الطابع الرسمي وإن كان الرئيس الجزائري تبون قد لمح إلى هذه المسألة وهو إقامة مصانع في دول على قريبة من الجزائر اللي أول مساهمة في ما يعرف ب يعني إغراق الجزائر بالمخدرات. يعني في مجموعة من التصرفات الرئيس تبون أصلا أيضا في حواره الأخير في جويليا الماضي تحدث تتحدث عن محاولة تدخل إماراتية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأولى والثانية. نحن نعلم جميعا بأن انتخابات 2019 الإماراتيين تحاول التدخل ودعم مرشح رئاسي بعينه وهو كان منافسا للرئيس تبون، والرئيس تبون يتحدث عن أنه جرت محاولة أيضا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الثانية التي جرت في سبتمبر 2024. إذا مجموعة من التصرفات ومن جمع السياسات الإماراتية الواضحة التي تعتبر الجزائر بأن أيضا في مالي، طبعا مالي جزء من هذه المشكلات، تونس أيضا بالتأكيد تعتبر الجزائر بأن هناك محاولة إماراتية لزعزعة استقرار في هذه الدول وبالتالي المساس بالأمن القومي الجزائري. مثل هذه التصرفات في علاقة بقضايا داخلية في علاقة بقضايا خارجية هي تكون هي التي دفعت الجزائر في النهاية إلى يعني اتخاذ قرار بقطع العلاقات. نعلم جميعا بأنه في يناير 2024 مجلس الأعلى للأمن القومي في الجزائر كان أصدر بيان تحذير للإمارات، واعتبر بأن هذا البيان هو آخر بيان. كانت هناك فرصة لإمكانية تجاوز هذه الأزمة في اللقاء الذي جاء حدث بين الرئيس تبون ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في يونيو 2024 على هامش قمة السبعة في روما، لكن كان من الواضح بأن الإماراتيين لم يكونوا يريدون أن ينصتوا. هناك مشهد متخيل في زيارة وزير الخارجية الإماراتي للجزائر في يناير 2021 عندما قال وزير الخارجية الجزائري آنذاك عبد الصبري بوكادوم بأنه أجرينا محادثات قصيرة للأسف، محادثات قصيرة للأسف. هذا التصريح ينبئ بأن الإماراتيين لم يكونوا يريدون أن يستمعوا إلى أحد، كانوا يريدون فقط إملاء اشتراطات سياسية. بالمحصلة لا أعتقد أن دولة ذات ثقل سياسي وأقليمي مثل الجزائر تقطع علاقاتها مع دولة فقط لأسباب كان يمكن حلها أو
1: تجاوزها،
0: كان يمكن التفاهم عليها.
1: عثمان شكرا لك على المعلومات هذه الكل. في كل الحالات أنا بالنسبة لي البيست متاع النيجر مثلا تنجم تكون هي الطارئ أو القطرة التي أفاضت الكأس بعد ما صار كامل، لكن سؤالي تاريخيا حول المنعرج في العلاقات بين الإمارات والجزائر. الإمارات والجزائر كان بيناتهم علاقات مهمة، علاقات استثمار، علاقات حول علاقات تجارية مهمة وعلاقات استثمارية مهمة. ما هو المنعرج على حد تقديرك اللي خلى العلاقات رويدا رويدا تمر إلى حدود هذه الأزمة؟
0: أنا أعتقد أن الأزمة بدأت كانت فيه مؤشرات قبل 2019، يعني قبل بداية الحراك الشعبي كانت فيه مؤشرات كنا نقرأ وكنا نكتبوا كنا نسمعوا عن تغلغل الإماراتي في بعض المؤسسات الحيوية في الجزائر. تعرف بأن الإماراتي استغلوا فترة معينة، خاصة فترة اللي جت بعد 2013، فترة مرض الرئيس بوتفليقة إلى غاية يعني تنحي في 2019، هذه الفترة اللي شاهدت فيها كان فيها نوع من الارتباك في المؤسسة الرسمية في الجزائر في فترة مرض الرئيس. القرار لم يكن واضحا، ما كناش عارفين حتى في الجزائر من يقرر من يصنع القرار السياسي والاقتصادي والأمن وغيره. وهذه الفترة اللي كانت فترة شهدت فيها الجزائر محاولة تغلغل الإمارات، كان في استيلاء على بعض المؤسسات الحيوية مثل ميناء الجزائر، مثل الشراكة في مشروع حيوي مرتبط بالصناعات العسكرية ومشاريع أخرى اعتبرت بأن مشاريع قد ربما يعني تمت في ظروف غير مناسبة. بعد 2019 بعد استعادة البلد
1: ولها علاقة تقريبا بنوع من الأمن القومي زاد كذلك بالنسبة للجزائر.
0: طبعا أنت تلاحظ أخي الياس أنه واحدة من الأشياء اللي تركز عليها الإمارات في استثماراتها في الدول هي الموانئ، سيطرت على موانئ في بربرة في الصومال، في بربرة حديدة في اليمن، في مجموعة من دول إفريقية، لأن الموانئ تعرف هي منطقة حيوية تتحكم فيها في الجوانب التجارية والأمنية وغيره
1: والعبور وغيره.
0: نعم وأعتقد أن هذا في 2019 لما بدأ الحراك الشعبي كان لاحظنا أن الحراك الشعبي أثناء الحراك الشعبي كانت هناك شعارات مرفوعة وحتى لافتات طبعت وعلقت في قلب العاصمة الجزائرية التي طولية وليست عربية لمن تهاجم الإمارات، وكل رفعت لافتات لا باريس لا موسكو للإمارات. كان هناك شعور عند العقل الجمعي الجزائري ليس فقط على المستوى السياسي بأن هناك تدخل الإماراتي غير طبيعي في الجزائر بالنظر إلى حجم هذه الدولة. بعد 2019 طبعا بعد محاولة دعم كنا نعرف ذلك، كان محاولة دعم المرشح الرئاسي بعينه في الانتخابات الرئاسية ووزير الثقافة الأسبق عزيزي مغوبي، فبدأت هناك المشكلة خاصة لأن مجيء الرئيس طبون اعتبر بأن ذلك محاولة التدخل. في 2021 بدأت المشكلات الحقيقية عندما حدثت حرائق صيف 2021، وهي حرائق غير مسبوقة في تاريخ الجزائر، وكان فيها ما يقارب 100 ضحية في منطقة القبائل، ووجهت الرئاسة الجزائرية اتهامات واضحة إلى الإمارات والمغرب بالتورط في هذه الحرائق عبر منظمة المغرب. لكن أنا عندي معلومات ربما لم تعلن حتى الآن، يعني لم تأخذ طابعها الرسمي، يعني كل هذه الاتهامات اللي تحدثت لك عليها صدرت فيما بعد طابع رسمي. أعطيك مثال، مسألة تدخل في الانتخابات الرئاسية، بقيت معلومات شبه رسمية وكتابات إلى غاية تصريح الرئيس تبون في جويلية 2026
1: لأن
0: الإمارات تدخلت، يعني أرسم هذه المعلومات. في المعلومات أن هناك دعم وتمويل لحركة الماك ومحاولة التدريب عناصر هذه الحركة للقيام بأعمال عدائية في الجزائر. الرئيس المتحدث عن هذه المسألة لكن ليس هناك تفصيل دقيق لهذه القضية.
1: شكرا لك عثمان اللحياني، بارك الله فيك، لأنه الحقيقة الإكليراج إذا من عند عثمان اللحياني اللي يرجع إلى عديد المحطات يقول، وهذا خبر ينجم يكون كذلك موجود بالنسبة لنا، أنه قد يكون التدخل الإماراتي في النيجر هو القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للنظام في الجزائر، يعتبر أنه هذا يضرب مباشرة المصالح الجزائرية في عمق الاستراتيجي على حد تقدير الصحف في الجزائري عثمان اللحياني. وطوكا الخبر هو الخبر قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ودولة الإمارات العربية. راجعين في ساعتنا الثانية من موزايك موند، القراءة متواصلة للعالم ولأخباره. تنرجع في ساعتنا الثانية خليل مع أرقام تهم التربية العالمية من خلال تصنيف بيزا 2026.
2: موزايك موند. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك. أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرا ويعيش غرامو، ونحسوه بالامان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على sokratschool.in، ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيه ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
5: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
6: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهم
7: توا فهمت علاش نوحتو فرحانين.
8: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتو فاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
9: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
10: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
9: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
11: عندك أورانج.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المنظومة المالية والبنكية في تونس تستعد للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر 2026 بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المعطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. والمختص في الشأن البنكي محمد النخيلي يعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القرض على الشرف يمكن أن يكون أداة ووسيلة للاندماج المالي لشريحة واسعة من التونسيين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، مشيرا إلى أن نسبة النفاذ إلى الخدمات البنكية والمصرفية في تونس في حدود 36%، واصفا إياها بالضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تصل فيها نسبة الاندماج المالي إلى حوالي 100%. ونخيلي يعتبر في تصريحه أن أقرار القرض على الشرف بإمكانه أن يكون أداة هامة ونشعة للتسريع في الاندماج المالي ومكافحة الإقصاء المالي لعدد هام من التونسيين، لا سيما بالنسبة لشريحة معينة والتي تتعامل بالتداول النقدي الكاش. مقر ولاية الكاف يحتضن أمس جلسة خصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية من الجانب المتعلق بالسلامة المرورية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمسالك المؤدية إليها. وقد تم خلال هذه الجلسة تأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المتدخلة، خاصة مصالح الأمن والحرس الوطنية والسلطات المحلية والجهات المعنية بالنقل والتجهيز، وذلك بهدف ضمان ظروف تنقل آمنة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والإداري والحد من مخاطر حوادث الطرقات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، مؤكدا استعدادها للحوار في إطار القوانين الدولية. وأضاف بازشكيان أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تستسلم أمام فرض العقوبات أو قطع الإمدادات الطبية والغذائية أو ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني. السلطات العراقية تعيد اليوم الأحد فتح معبري الشيب وشلامجة أمام المسافرين، وتعلن جدولا زمنيا لاستئناف الحركة التجارية تدريجيا في 3 معابر مع إيران حتى الخميس، وذلك بعدما أغلقتها أثر هجوم بمسيرة على خط أنابيب النفطي في السعودية. قالت بغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. من جانبه، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يعلن عفاء قائد العمليات وقائد الشرطة في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، وذلك بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات من داخل المحافظة. ختاما، صحيفة فيلت أم تونتاغ الألمانية تفيد بأن مسؤولين أمنيين ألمان يشتبهون في أن أحد عناصر الاستخبارات العسكرية الروسية شارك في التخطيط لمحاولة تنفيذ هجوم متعدد الوسيلة باستخدام طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبسيك الشهر الماضي. وذكرت الصحيفة الألمانية أن المسؤولين يعتقدون أن روسيا أو أن روسيا يدعى أوليغلي يشتبه في ارتباطه بجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية تولى التنسيق اللوجستي للمخطط الذي استهدف مطار لايبزيغ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك موند. موزايك موند، كنا رحل من 10 للنهار على موزايك فام. إلياس الغربي.

0: لأنك عيني مجدي الرومي على موزايك فم موزايك موند. هذا رقم الأسبوع موزايك موند. 6 ساعات يوميا هو متوسط الوقت الذي يقضيه التلاميذ أمام الأجهزة الرقمية خلال أيام الأسبوع وفق أحدث نتائج اختبار بيزا 2025 الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالأوسيدي.
1: وتقرير بيزا الأخير الصادر بتاريخ 8 سبتمبر الجاري ضمن رقم لافت للغاية وهو أن متوسط الوقت اللي يقضيه التلميذ يوميا أمام الأجهزة الرقمية هو 6 ساعات.
0: هكا وصلوا للرقم هذا معناها
1: 6 ساعات. وفق العينة اللي اشتغلوا عليها الياس اشتغل عليها تقرير وشملت أكثر من 760 ألف تلميذ في سن 15 سنة من 91 دولة حول العالم. فإن الساعات هذه تشمل استخدام الأجهزة للتعلم وكذلك للترفيه داخل المدرسة وخارجها، وبالتالي الرقم هذا مهم باعتباره يعكس حجم التحول اللي ترأ على يوم التلميذ، بما أنه إذا أضفنا إلى ساعات الدراسة والنوم 6 ساعات أخرى أمام الأجهزة يصبح السؤال ليطرح نفسه: كم تبقى من الوقت للكتاب الورقي، للرياضة، للعب، للعائلة وللتواصل المباشر مع الآخرين؟
0: رقم صادم جدا الحقيقة خليل. 6 ساعات هذه بطبيعة الحال اللي يسمع فينا الآن في موزايك فهم قد يتسائل كيفاش 6 ساعات ما بين البيسي، ما بين الجيمينج، ما بين الساعات حتى داخل المؤسسة التربوية إذا كان فما استعمال الحاسوب ولا التابلت. هذا بطبيعة الحال إلى جانب الهاتف الذكي سمارتفون الآن اللي يستعملوا فيه صغار كل شيء تقريبا، يستعملوا فيه باش يتواصلوا مع أصحابهم، يستعملوا فيه باش ياخذوا تاكسيات، يستعملوا فيه باش يتنقلوا، يستعملوا فيه باش يشريوا بعض المشتريات كمان يكمنديو ماكلة وإلى غير. إذن يستعملوا فيه واتشات وغيره ولا ريزو سوسيو، دونك يستعملوا فيه بطبيعة الحال الكل شيء كل شيء كل شيء أمامهم ليلا نهارا. هذا بطبيعة الحال ما نجم يكون كان عنده تأثير لشوي آخر. ضيفنا تيحكي في الموضوع اليوم: تراجع مستوى التلاميذ في الرياضيات والقراءة والعلوم أصبح يثير قلق متزايد حول مستقبل التعليم في العالم، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة. وفي هذا السياق كشفت نتائج بيزا 2025 الصادرة منذ أيام عن تراجع لافت في أداء التلاميذ، وعاد طرح أسئلة حول قدرة الأنظمة التعليمية على مواكبة هذه التحولات. النتائج هذه تكتسب أهميتها من جهة اللي أصدرتها وهي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الوسيدي وباعتبارها أحد أبرز المؤسسات الدولية في مجال الدراسات والبيانات المقارنة حول التعليم والاقتصاد والسياسات العمومية. هو ترتيب مهم جدا ترتيب بيزا، حيث شملت الدورة الأخيرة أكثر من 760 ألف تلميذ في سن 15 عام من 91 دولة واقتصاد. كما قلنا النتائج أظهرت تراجع متوسط الأداء في دول المنظمة ب 22 نقطة في الرياضيات، 28 نقطة في القراءة خلال العقد الأخير، كما يعاني 1 من 5 تلاميذ ضعف في المواد الثلاث، مما يطرح عديد الأسئلة حول أسباب هذا التراجع وما الذي تقوله هذه الأرقام عن مستقبل التعليم. التفاصيل في التقرير مع زميل خليل العماري.
1: تلاميذ العالم يتراجعون في الرياضيات والقراءة والعلوم، انذار جديد يأتي هذه المرة من واحد من أهم التقارير الدولية في مجال التعليم، إنه تقرير بيزا. أكثر من 760 ألف تلميذ في 91 دولة واقتصاد شاركوا في الاختبار، تلاميذ في سن 15، ونتيجة تراجع في مستوى التحصيل الدراسي وخصوصا في الرياضيات والقراءة. في دول منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي تراجع متوسط نتائج الرياضيات ب 22 نقطة بين عامي 2015 و2025، أما القراءة فسجلت التراجع الأكبر 28 نقطة خلال الفترة نفسها. وبلغة أحرى تقول المنظمة إن هذا التراجع في الرياضيات يعادل أكثر من سنة من التعلم، وفي القراءة يعادل نحو سنة ونصف من التعلم. أما العلوم فكان التراجع أقل حدة، لكن النتائج بقيت عند مستويات منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات. والأكثر إثارة للقلق، 1 من كل 5 تلاميذ أصبح الآن ضعيف الأداء في المواد الثلاثة الرياضيات والقراءة والعلوم، أي أنه لا يمتلك الحد الأدنى في المهارات التي يحتاج إليها في الدراسة وفي العمل وحتى في حياته اليومية. لكن تقرير بيزا لا يتحدث فقط عن الأرقام، فهو يحاول أيضا فهم لماذا يتراجع أداء التلميذ. ومن بين العوامل التي يلفت إليها التقرير العالم الرقمي، فالتلميذ اليوم يعيش جزءا كبيرا من يومه أمام الأجهزة، والتكنولوجيا يمكن أن تساعده على التعلم لكنها يمكن أيضا أن تشتته. أكثر من ربع التلاميذ يقولون إن زملائهم يتشتتون بسبب الأجهزة الرقمية خلال معظم حصص العلوم أو جميعها. ويربط التقرير كذلك بين تراجع القراءة وزيادة الوقت أمام الشاشات وتراجع الإقبال على القراءة من أجل المتعة. ومع ذلك لا يرسم تقرير بيزا صورة قاتمة للجميع، فهناك دول نجحت في تحسين نتائجها، وهنا تكمن الرسالة الأهم. التراجع ليس قدرا محتوما، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ليس المشكلة وحدها، التحدي الحقيقي هو كيف نعلم أبناءنا، كيف نعيد إليهم متعة القراءة، كيف نحافظ على تركيزهم، وكيف نجعل التكنولوجيا تخدم التعليم بدل أن تسرق منه وقت التلميذ وانتباهه. تقرير بيزا 2025 لا يختبر التلاميذ فقط، بل يختبر قدرتنا نحن أيضا على إصلاح المدرسة قبل أن يصبح التراجع واقعا دائما.
0: يمكن الذكاء الاصطناعي بيدو لازمنا نسألوه الآن كيفاش نعمله باش يكون فما أكثر نجاعة في المناهج التعليمية، على خاطر بعض الخبراء الرياضيات في العالم هما بيدهم الآن، وعلماء الرياضيات في العالم الآن قاعدين ينبهوا إلى أنه الإنسان أكثر فأكثر عنده تراجع الآن في قدرته على التعامل مع علوم الرياضيات. ويقولوا احنا شنو دورنا إذا كان مثلا بعض ليزيكواسيون، بعض المعادلات اللي زادها موجودة منذ القدم ومنذ مئات السنين أصبحت الآلة قادرة على حلها في ساعتين من زمان، وقت اللي هي ساعات هي معادلات قديمة جدا ولم يكن الإنسان قدرة على فك الشفرة متاعها. وأنه المجهود اللي تعمله الإنسانية على مدى عقود لفك الشفرة لهذه المعادلات يخليها هي اللي تعمل مجهود في البحث العلمي. دونك يقولوا العلماء إذا كان الماكينة تعمله في درجة من زمان، احنا شنو ينجم يكون دورنا كإنسانية؟ راجعين بعد الفاصل مع ضيفنا السيد الهشمي العرضاوي الخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكس، ومعاه سؤال حول آخر تقرير لبيزا. راجعين موزيك موند
2: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك.
5: موزيك موند كنا رحب من 10 للنهار على موزيك فام.
0: من الأرقام الصادمة من خلال آخر تقرير لبيزا 2025 هو 2026 كي تشوف نشر الأرقام، صار أيامات التالي نهار 8، وفي الأثناء بطبيعة الحال العينة والعام اللي كان موجود هو سنة 2025. 6 ساعات يوميا أمام الأجهزة الرقمية، من الأرقام الصادمة جدا أين يذهب وقت التلميذ، إلى جانب أرقام أخرى في علاقة بالعلوم وفي علاقة بالكتابة وغيره من الملكات في علاقة بالتعليم. الهشمي العرضاوي خبير التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة وعلوم الأليكس. سيدي هشمي مرحبا.
6: شكرا، أهلا وسهلا سيدي، مرحبا.
0: هل تغير العالم إلى درجة نتساءل فيها عن كل المناهج التعليمية، عن نجاعاتها؟ هل نحن أمام منعرج تاريخي أستاذ هشمي العرضاوي؟
6: نعم شكرا مرة أخرى. العالم يعرف تغييرات كبرى، يعرف اهتزازات في مجال الصحة، أزمات في مجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني، وكل هذه الاهتزازات وهذه التغييرات تؤثر في التعليم. تؤثر في التعليم لأنه جزء من هذه المنظومة الكاملة. ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأوروبا اختارت يوم 8 سبتمبر وهو اليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار وتعلمهم، واختارت أن تنشر هذا التقرير. التقرير هو تقرير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، هذا تقرير دوري كل 3 سنوات. وهذا التقرير في هذه الدورة الأخيرة كان صادما للجميع. كان صادما أن فيه تراجع نظم تعليمية سجلت تراجعا في أدائها. هو تقرير يقيس الأداء، غاية منه هو الإخبار، هو التوضيح، هو تبين جودة أو مكانة نظام التعليمي في هذه الدولة أو في تلك، ما حظه من الجودة والتميز، ما حظه من العدالة والإنصاف، هل يساعد الطلبة التلاميذ على أن يعدهم للحياة حتى يلعبوا أدوارهم الاقتصادية والاجتماعية وليس مجرد الحفظ والتلقين. يعني غاية التقرير هو أن يعكس مواضع النظم التعليمية من هذه المؤشرة. والنتيجة كانت فعلا صادمة. الدول كثيرة تراجعت، وفي أوروبا يعني في العالم الغربي هذا المتقدم، ونظم تعليمية كنا نحن نقتدي بها ونتخذها نماذج الجودة سجلت تراجع. الأسباب كثيرة، والأسباب بدأت قبل كوفيد يعني من سنوات، ولكن الجديد في هذا التقرير في هذه الدورة الأخيرة أن المجالات المألوفة هي العلوم والقراءة والرياضيات، وهذه الدورة ركزت على العلوم وأضافوا مجال آخر يتعلق بالتعلم الرقمي والكفاءة الرقمية والتعامل مع هذا العالم، عالم التكنولوجيا المتطورة المتسارعة في هذا التطور.
0: الآن أستاذ، تونس غير معنية بهذا التقرير، تقرير 91 دولة واقتصاديات في علاقة ببيزا. تونس خرجت من بيزا من 2015، لكن إذا كان احنا نخزر للاقتصاديات والدول هذه والمناهج هذه والمدارس هذه والدول هذه، ماذا يمكن أن نلاحظ بالنسبة لبلدنا في هذا السياق ونحن في 2026 هاشم العرضاوي؟
6: نعم، تونس والدول العربية، لأن ثم 7 دول عربية، وملاحظ أن بعض الدول العربية حققت مقارنة بالدورة السابقة حققت تقدما، والإمارات، نذكر قطر، نذكر السعودية، نذكر كذلك حتى الأردن سجلت بعض التقدم. المغرب يعني أقل من الدورة السابقة، 7 دول فقط. تونس مثلما تفضلت بالإشارة إلى ذلك من 2015 لم تشارك، ولكنها معنية بقراءة هذه النتائج.
0: هذا هو سؤالي.
6: نعم، معنية، لم تشارك ولكن معنية بقراءة هذه النتائج، ولابد من أن نستفيد من هذه التقييمات الدولية الموسعة. يمكن لنا أن نقرأ في تونس وفي أي دولة عربية نتائج هذا التقرير، بل أكثر من هذا البرنامج عنده منصة مفتوحة فيها نماذج الأسئلة، ويمكن للنظام التعليمي أن يستفيد من هذه المنصة في تدريب المدرسين وأن يحللوا نتائج الدول الأخرى، لماذا تقدمت هذه الدول، لماذا تراجعت تلك. لأن المطلوب اليوم، وفي تونس نحن مقتنعون بذلك منذ 2002 يعني منذ القانون التوجيهي للتربية والتعليم الذي تعتمده المدرسة اليوم، منذ 2000 يعني انطلاق البرنامج هذا انطلق في 2000، ونحن في 2002 في تونس أصدرت القانون التوجيهي للتربية والتعليم، نتحدث فيه عن مهارات القرن 21 وتحدث فيه عن مهارة التفكير النقدي وحل المشكلات. أي. والتقرير فيزا يركز على هذا من خلال النصوص التي يقترحها للقراءة. بدل أن نقرأ نصا نعلم التلميذ كيف يقرأ هذا النص وبعض الأسئلة تتعلق بالمعجم والفهم وما شابه. لا، نحن يمكن أن ننوع الطريقة ونعتمد أكثر من نص، أكثر من مصدر، ونعتمد مقاربة أخرى في أساليب أخرى في التعليم. يمكن أن نستفيد كذلك من مسألة مجال جديد أضيفة، مسألة الرقمي، مسألة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. لا يمكن فعلا أن نصل إلى الأهداف المطلوبة ونشارك في مثل هذه التقييمات إلا بعد أن نعد الأرضية، يعني نطور منهجنا، نطور البيئة المدرسية، نهتم وهذا مهم جدا بتكوين المدرسين. لأن أهم وأخطر وسيط في المدرسة هو المعلم. فإذا كان المعلم متمكنا فعلا من كل الأدوات وخاصة هذه الأدوات الجديدة، يمكن أن يساعد تلاميذه على أن يفكروا تفكيرا نقديا وأن يعملوا على تحليل، على حل المشكلات. يعني معلم آخر، مدرس آخر، لابد كذلك أن نعيد للمدرسة مكانتها، نعطيها الأولوية على أساس أنها هي فعلا مؤسسة التغيير، مؤسسة تحويل الأوضاع، ونعطيها الإمكانات الضرورية. بعد ذلك يمكن أن فعلا نستعد ونقول سنشارك في هذا التقييم، لأننا فعلا علمنا وتعلمنا وفق المعايير التي يطلبها التقييم. أما أن تكون الممارسة التعليمية في واد ثم فيما بعد نشارك في ممارسة تقييمية وفي اتجاه آخر، فهذا نحن نظلم أنفسنا.
0: أستاذ هشمي، كان تسمح في علاقة ببعض النتائج الموجودة في تقرير بيزا، لو كنا نتسائل به احنا اليوم شنو أحوالنا في الرياضيات، شنو أحوالنا في القراءة وفي الكتابة، وكذلك الآن هل معناها التراجع اللي موجود في تقرير بيزا، هل تونس معنية بمؤشرات التراجع التي ذكرت في هذا التقرير؟
6: نعم، هو التقرير يسجل تراجع كبير في القراءة، في فهم النصوص وفي توظيفها أساسا. يعني أنت تفهم، تقرأ نص، تقرأ رواية، ولكن الغاية من ذلك ماذا استفدت من هذه الرواية في حياتك؟
0: صحيح،
6: تتعلم مسألة رياضية، لكن هذه الرياضية، المسألة الرياضية وهذا الدرس الذي تعلمته، هل يساعدك فعلا حل مشكلة في يعني في تحديد ميزانية، في قراءة وثيقة مالية ما آتي من هذا البنك،
0: ولا في صناعة جسر ولا صاروخ؟
6: نعم، وهذا صحيح. إذن التقرير يسجل تراجع ملحوظ في كفاءة القراءة، في كفاءة الرياضيات، وفي كفاءة العلوم، يعني في ثلاث مجالات. وبعض الأسباب منها هذا التشتت، التلميذ اليوم في هذا الفضاء، يعني باسم الرقمنة وباسم التكنولوجيا ابتعدنا عن التعلم العلمي.
0: واحنا في تونس شنو حوالنا سي الهاشمي؟
6: احنا في تونس نتائج البكالوريا تقييما، يعني امتحان التاسعة، امتحان السادسة، عندك تقييمات، عندك تقييم يعني سنوي، النتائج يعني في تراجع، في مشكلة. الحديث مع المدرسين، مع المتفقدين، تقارير التي تصدرها الوزارة، وهذا ملاحظ في تونس وفي الدول العربية وكذلك في الدول التي شاركت. ولكن بعض الدول، وهذا ما يجب أن نتعلمه، حافظت على مكانتها. ثم مثلا في الصين في الدورة السابقة لم تكن، لكن اليوم عندما نتحدث عن مناطق مثل شانغاي و بكين وغيرها، أربعة أو الخمس مناطق، نتحدث عن سنغافورة التي حافظت، هي الأولى في القراءة، الثانية في الرياضيات. ولكن ثمة دول أخرى من أمريكا اللاتينية وكوستاريكا مثلا، تركيا، في جورجيا، حققت تحسن
0: تحسن. يعني إذا التحسن ممكن، التحسن ممكن. اليوم إحنا عنا قرارات على مستوى أعلى هرم السلطة تتحدث، وهي مؤسسات دستورية تتحدث عن هذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لكن في نفس الوقت رئيس الجمهورية يتكلم على عقدين على الأقل. هل تعتبر أنه نحن في ما نحبش نقول في الطريق الصحيح، لكن عقدين مش برشا؟
6: هو العملية اليوم عملية يلزمها تكون متواصلة ومستدامة، هي عملية تطوير وتجويد. المهم هو أن لا نتوقف، وأكيد سنغير وتيرة سرعة هذا التطوير حسب الإمكانات وحسب قراءة الواقع وحسب الاحتياجات.
0: ما هو ذي اللي نسأل فيك عليه دكتور هشمي، على خطر احنا الآن ما بين تحديات تجعل من التلميذ أمام هذا الوسط وأمام هذه التحديات، هل حقيقة نحن قادرون على أن نتأقلم مع كل هذا على امتداد عقدين؟ يمكن احنا في حاجة الى بعض القرارات السريعة في علاقة بالتربية والتعليم في بلادنا، ما بين وضعية المدرسين والمكونين الى جانب وضعية البنية التحتية الى جانب زي كذلك خيارات تهم الزمن المدرسي وتهم بتبعات المسار الكل البيداغوجي داخل المدرسة، اي مدرسة نريد.
6: الحقيقة استاذ احنا في تونس لنا زخم معرفي نظري كبير جدا.
0: مرحبتي.
6: نعرف المداخل، نعرف النظريات، نعرف اين يمكن ان نصل. المطلوب هو العمل. العمل وفق استراتيجية واضحة.
0: العمل وال العمل والمال زاد كذلك.
6: طبعا العمل هما صنوان، لا يمكن ان نكون العمل دون مال ودون إمكانات. ولكن في عملية التجويد وعملية التطوير يمكن الاشتغال على مسارات متعددة في نفس الوقت. يمكن أن تطور ويمكن أن تجرد، يعني وأقول لك أمرا وهو أن اليوم هذا التقرير يعيد ويكرر ويلح على أن لابد التركيز على الكفايات.
0: على الكفايات ما كانش ماشيين للهاوية بتبات الحال حقيقة.
6: تونس كانت سباقة في الدول العربية والدول الأفريقية في اعتماد مصارب الكفايات، ولكن للأسف التنفيذ لم يكن جيدا، ولهذا تم التخلي عنها بطريقة أو ما. فلابد أن ننجز عملية نقدية تحليلية لممارساتنا في هذا المجال، ونتعلم من أخطائنا ومن نجاحات الآخرين.
0: شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك. الموعد مع الهشمي العراوي الخبير في التربية والتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكس. الرقم صادم يجي من عند تقرير بيزا يقول تراجع في الرياضيات والقراءة والعلوم بالنسبة لهذا التقرير بيزا 25 اللي الآن يعطي بعض الأرقام الصادمة. 6 ساعات يوميا أمام الأجهزة الرقمية، أين يذهب وقت التلاميذ؟ راجعين شوي آخر بعد الفاصل، الموعد معكم شوي آخر. ذكاء اصطناعي، ثورة كاملة في العالم الآن يجب أن نتحدث عنها. موزيك موند
7: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
8: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي.
9: وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشرني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
11: مع أريدو في الغنطري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
12: أريدو طور عالمك
13: موزيك مون كنا رحل من العشرة للنصف نهار على موزيك فاميلي

0: كانت تاي بول يانغ على موزايك اف ام مع القداش نص النهار غير ربع. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع.
1: موزايك كنا رحب من العشرة نص النهار.
0: كان تبعت شوية المواضيع خلال الأسبوع، تقريبا كل هيئات التحرير، كل الأخبار، كل البرامج الكبرى، كل الحوارات الكبرى، وكذلك البودكاست المسموعين بملايين المتابعين في العالم. الجمعة هذه تكلموا على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي اللي يتجاوز حدود البشر. هل دخلنا مرحلة اللاعودة؟ اليوم الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تساعد الإنسان على إنجاز مهام، بل أصبح يقتحم مجالات كانت في وقت قريب حكرا على العقل البشري، صحيح، من الرياضيات والبرمجة إلى البحث العلمي والروبوات وغيره. ومع كل قفزة جديدة في قدراته، السؤال الذي يطرح هو: هل نحن أمام ثورة ستغير حياتنا، يظهر لي اليسار دجا، أم أمام تقنية قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم فيها؟ وهذا هو السؤال الحقيقي. هل يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟ وقتها شنو تنجم تكون المخاطر؟ في الأيام الأخيرة عاد النقاش هذا بقوة بعد إعلان أوبن إي آي عن تمكن نظام الذكاء الاصطناعي من تقديم حل لمسألة رياضية عاجز البشر عن حلها لنحو 90 عام، بالتزامن مع صدور تحذيرات من أشخاص مختصين في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي من مخاطر الوصول إلى أنظمة فائقة الذكاء، خاصة مع تواصل تطور قدرات الروبوتات على فهم محيطها والتفاعل مع البشر. وما بين إنجازات قد تفتح أفاق جديدة وتحذيرات تدعو إلى الحذر، يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة. روبورتاج خليل العماري.
2: هل دخلنا مرحلة اللاعودة مع الذكاء الاصطناعي؟ وهل بدأ يتجاوز الإنسان؟ السؤال لم يعد من أفلام الخيال العلمي، فما يحدث هذه الأيام يقول إننا دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة تتطور فيها الآلة بسرعة، وبسرعة يصعب على الإنسان مجاراتها. قبل أيام جاء إنجاز لافت: الذكاء الاصطناعي تمكن من التعامل مع مسألة رياضية عجز البشر عن حلها لنحو 90 عاما. المسألة هي معادلة نافي-ستوكس، مسألة معقدة جدا وتعد واحدة من أشهر المسائل المفتوحة في الرياضيات. اللافت ليس فقط أن الذكاء الاصطناعي وجد حلا مقترحا، بل إنه وصل إلى أفكار رياضية لم تكن ضمن الحلول التي توصل إليها البشر سابقا. وهنا تبدأ الأسئلة: إذا كانت الآلة قادرة على البحث في آلاف المسارات واكتشاف حلول جديدة والعمل لساعات وأيام دون توقف، فإلى أين يمكن أن يصل بها هذا التطور، وأين يمكن أن يتوقف؟ السؤال يصبح أكثر إثارة للقلق مع تصريحات خرجت من داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسه. الباحث جاكوب كوكسون كتب محذرا من المستقبل الذي قد ينتظر.

0: وتتعرف على الأشخاص وتفهم الأوامر وتتفاعل مع محيطها، بل إن بعض الأنظمة أصبحت قادرة على قراءة الإشارات والتعبيرات البشرية والتفاعل معها بطريقة تبدو شبيهة بفهم المشاعر. وهنا نصل إلى نقطة التحول. يوم 9 سبتمبر كان لافتا إنجازات جديدة في الذكاء الاصطناعي وتحذيرات من داخل الشركات نفسها وتطور متسارع في قدرات النماذج والروبوتات، كل ذلك في وقت واحد تقريبا. والسؤال لم يعد هل سيصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء، لأن هذا يحدث بالفعل. السؤال أصبح ماذا سنفعل عندما تصبح قدراته أكبر من قدراتنا على فهمها والسيطرة عليها، وهل نستطيع أن نضع الحدود قبل فوات الأوان؟
1: بعد النظر عند محمد علي السويسي اليوم مختص في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما نبدي على بكري محمد علي الاهتمام بالتكنولوجيات الحديثة. داير محمد علي، كنت تصور وإلا لا أنه نخلط للدرجة هذه من التفكير حول التكنولوجيات الرقمية؟ أي وإلا لا وقت اللي بديت اختصاصك حول هذه التكنولوجيات تقريبا 20 سنة التالي؟
2: مرحبا ياسر، مرحبا بالمستمعين. يعني كي نزلت على 20 سنة تالي ما كناش نتخيلوا انه مشغلته للدرجة هذه. يعني في كل ما قدمنا في التكنولوجيا الا وكانت فما يعني اشكاليات تطرح. نسبة انه 10 سنين تالي كانت مسألة اخلاقيات السوشيال ميديا والبلاتفورم هذه، لكن انه الذكاء الاصطناعي واللي هو محور الحديث على السياسات والاخلاقيات حتى واحد ما كان يتصوره، خاطر نحن اليوم بالحق نهتموا برشا بالذكاء الاصطناعي، لكن الانتليجنس ارتيفيسيال عندها فوق 70 سنة ونحن نحكيوا عليها ونستخدموا فيها. حتى واحد ما كان يتصور انا بشخطه اليوم ونقولوا هيا يا جماعه اذا نقعدوا على طاوله واحده ولازمنا نفكروا كيفاش نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي.
1: اللي صاير هذا كله جوستومون، خلينا نسالك باش الساده المستمعين نجموا يتبعونا، ماذا يحدث محمد علي السويسي؟ علاش كل ما نحل انا تلفزه اليوم والا كل ما نحل قناه اذاعيه والا قناه يوتيوب وإلى البودكاست اللي هما بملايين المتابعين في العالم، الموضوع الحارق هو AI. ماذا يحدث؟
2: اللي يحدث الياسر هو انه خرجنا من جائحة متاع الكوفيد والذكاء الاصطناعي كان حاضر باش يكون هو القاطرة اللوكوموتيف متاع تحول رقمي كبير ياسر وتحول تكنولوجي كبير ياسر. يعني كل وديا كان هو التكنولوجيا متاع القطيع ومازال التكنولوجيا متاع القطيع لليوم. لكن شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه فما خدمة صارت بريتم قوي ياسر، وكانت الشركات يعني جديدة طلعت كما انثروبيك ولا اوبن اي اي اللي ولات هي اللي دور بالنسبة للخدمة على النوع هذا من التكنولوجيات، وفي سعى البوتنسيال متاع التكنولوجيات هذا يظهر وورى القدرة على حلول إشكاليات كبيرة ياسر. لكن شنو اللي صار؟ اللي صار هو أنه عنا تقريبا عام ونص ولا من 2025 خلينا نقوله بدأت تبدل الأمور بالنسبة للعمل على الذكاء الاصطناعي. علاش؟ على خطر الشركات هذه تعدت من الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي كنا نحكيه عليه منذ آخر 2022 لبداية التفكير فيما يسمى بالذكاء الاصطناعي العام والـ AGI. هذية تقول انه يلزم الذكاء الاصطناعي يكون اليوم عنده نفس القدرات متاع البشر. وقت بدينا نحكيه على الموضوع هذية من الأول قلنا الحكاية هذية ما تنجمش تصير، عمرها من الماكينة تنجم تفكر كما البشر، لكن الخدمة متاع الشركات هذية والطاقات الكبيرة اللي عندها متاع الكالكول وخلت انه بالحق فما انواع متاع الذكاء الاصطناعي ولا تخدم بنوع من الاستقلالية. يعني نحن الياس الوقت نتبعوا الأخبار متاع التكنولوجيا منذ 2025 نتبعوا فيها يعني شركة الفلانية أطلقت النموذج الفلاني ولا أطلقت الخدمة الفلانية، حتى واحد ما كان يعني يربط في هالأخبار هذه والتطورات هذه ببعضها باش يشوف وين ماشي. نعطيك مثال بسيط. وقتها أنثروبيك مثلا أطلقت كلود وورك في 2025 هي أعلنت عليه، وقتها كان وقتها مجرد بروجي متاع تجربة. بعد بأشهر كلود كود ولا عنده الإمكانية أنه يكودي وحده يقوم بعمليات بكل استقلالية عن المستعمل. خذ المثال هذا ولصقوا في العديد من الخدمات الأخرى اللي ظهرت بالنسبة للشركات التكنولوجية. حتى لين وصلنا في 2026 إلى عديد المشاكل اللي صارت للشركات هذه، الشركات اللي ولات تعتمد على

0: الياء اجنتيك على لي اجون اي ان ولي اجون هذوما في العديد من الحالات يعني بطريقه سريعه ياسر تطوروا في خدمتهم ولاو مثلا يتخاطبوا مع بعضهم غير ما تفيق لهم الشركه. اوبن اي اي تعرضت لعمليه نتاع قرصنه مع دي اجون اي هي عملتها عملت اجون اي
1: خنفسروا محمد علي دونك تجي اوبن اي اي تقول انا راني عندي دي موديل انترن نخدم بهم لتطوير الذكاء الاصطناعي وتستعمل دي اجون لي اجون. ذكروا السادة المستمعين انه انا جون اي اي نجم يقوم ببعض العمليات البسيطه مثلا تمكنه من انه يجاوب على الايميل نتاعك, تمكنه من انه مثلا يعمل لك ريزرفاسيون في ريستوران, تمكنه مثلا من انه يكون الى حد انه الان عندنا دي سوبر اجون اللي نجم يكونوا تقريبا السكرتيره نتاعك الخاصه اللي هي تقريبا تخلق حولك مناخ كامل من اداره الاعمال نتاعك. انت تنجم لي اجون هذوما يتصرفوا في حياتك وياخذوا لي رانديفو ويعاونوك على حياتك. لي زاجون هذوما عند اوبن اي اي في عمليه معينه وهما ما كانوا في حاسوب غير معناها مرتبط بانترنت تمكنوا انه يهكيوا السيستم وانه يدخلوا الانترنت وحدهم.
0: يعني فما اجون اللي لقى فايت خلى الانترنت وحده
1: وقال لي زاجون الاخرين علم لي زاجون الاخرين
0: justement فما دي اجون اللي ولاو يتخاطبوا مع بعضهم
1: voilà.
0: في وسط يعني في وسط خدمه ما بين اوبن اي اي وهاكينغ فيس اللي هي واحده من اكبر لي بلاتفورم اللي فيها الموديل نتاع الذكاء الاصطناعي واللي شريتها انفيديا الجمعه اللي فاتت يعني فاقوا بهم انهم يتخاطبوا مع بعضهم. فاقوا دي اجون اي اي وحدهم عملوا دي بارامتر في وسط الاداره نتاع اوبن اي اي. مش كان في اوبن اي اي نحكيوا على مشاكل صارت حتى بالنسبه للانثروبيك وخلت الشركه.
1: لكن محمد علي بالنسبة للمستمعين فيش يخوف هذا يقول لك كيبا يا سيدي فما شركة عندها دي زاجون إيا ولي زاجون إيا هذو ما تمكنوا من أنهم يدخلوا على الانترنت ويهاكيوا انترنت ويدخلوا الانترنت إيه فيش يخوف.
0: اللي خوف الياس هو فما خدمة يخدموا فيها شركة التكنولوجيا الكبيرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي تتسمى بالريكورسيف سيلف امبروفمنت, أي أنهم ولاو يعطيوا إمكانية للذكاء الاصطناعي أنه يخدم على نسخة محسنة منه هو, فهمني ولا لا؟ التدخل البشري يكون فيها محدود لكن الذكاء الاصطناعي يحسن من نفسه والفيرسيون اللي تجي من بعد هي اللي تحسن من نفسها. فهذا هو الشيء اللي خلى المدير نتاع شركة أنثروبيك اللي عندها كلود في 4 جوان اللي فات يقول انه ستوب يا جماعه يلزمنا نفكروا في حكايه هل التحسين الذاتي المتتابع يسميه ولا الذكاء الاصطناعي.
1: علاش يعني تخوف منه؟
0: يخوف على خاطر بالنسبه لي هو في على مستوى نتاع مخبر يعني في وسط اللابوراتوار نتاعه هو فاق انه لو كان يصير دوبليكاسيون بالنسبه للانظمه هذه على مستوى اكبر الذكاء الاصطناعي لازم يسيطر على الانترنت. نعطيك رقم الياس يعني الرقم هذايا مفزع بالنسبه لتعامل الذكاء الاصطناعي مع الانترنت. الرقم هذايا جاء عند كلاود فلير في جوان 2026 قالت انه 52% من لي بوت اللي كراوليو يعني اللي يزحفوا يقراوا صفحات الانترنت على المستوى العالمي وهما دي بوت نتاع ذكاء اصطناعي, اما لي تشات بوت اللي نستعملوهم كيما تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلود والا الأنظمة اللي قاعدين يدربوا فيها وإلا أنظمة مختصة. يعني إيش معناتها؟ معناتها اليوم الذكاء الاصطناعي يقرأ في الإنترنت أكثر من البشر. فاليوم نحن في مرحلة اللي قاعدين ماشيين بشوية بشوية إنه خايفين إنه الذكاء الاصطناعي واللي هو اللي عنده اليد العليا بالنسبة للتعامل مع الإنترنت
1: ويتخلى على الإنسان. ويتخلى على الانسان
0: السيد عطيته البوتنسيال انه هو يطور نفسه انه يطور فيرسيون اقوى منه وكل فيرسيون اللي اقوى تطور فيرسيون اقوى منها. والادله قلت لك يعني يتخاطبوا مع بعضهم يقوموا بهجمات سيبرانيه يلقاو ديفاي يصلحوهم ولا ديفاي يستغلوهم باش يمشيوا للانترنت ولا يعني يعملوا يعني حاجات في الاداره نتاع اوبن اي اي يلقاو يعني اجون اللي قام بالشيء هذا. والكلام هذا علاش الياس يعني في الجمعه هذه بالذات تسارع النسق بالنسبه لل تسارع النسق من اطلاق اوبن اي اي للنموذج نتاعها اثر الجمعه اللي فاتت اللي الناس الكل يقولوا انه يعني مذهل بالنسبه للقوه نتاعه وطريقه التفكير وانك انت تعطيه البي سي وتقول له نحب التاش هذا هو وحده يقسم للمهام نتاعه ويخمم هذه نعملها قبل وهذه يعني وحده ما غير ما يرجع للسيد اللي اعطاه المهمه الاصليه. ومن بعدها بيانات شركة ميتا أعلنت على ميوز ونحكيه لهنا على ميوز إنه كل شخص اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي يولي عنده الاجون متاعه هو الخاص به اللي يسمح له بقيام بكل العمليات اللي حبها كسو على فيسبوك ولا انستغرام وإلا بالنسبة للخدمات كيف ما قلت أنت نشري تذكرة متاع طيارة ونحجز في رستوران ونبعث الميل هذاك والخدمة متاعي تصير هكا وذلك البلانينج متاعي يعني تعطي الإمكانية للذكاء الاصطناعي إنه هو يولي يسير لك الحياة متاعك بطريقة يعني كما نجم نقولوا مستقلة ولا شبه مستقلة. فالتعاملات هذه خلت أنه الشركات هذه تقول أنه راهو بالحق يلزمنا نطيحوا شوية في الريتم. ما يعنيش أنه التطوير نتاع ذاك الاصطناعي باش يتوقف هنبدأ واضحين، لكن الشركات هذه اليوم شعلت لنبوبة الحمراء نظرا لأنه التطور الكبير اللي قاعدين ماشيين به والسرعة الكبيرة اللي ماشيين بها والخدمة هذه على الذكاء الاصطناعي العام خلينا اليوم نخمو كيفاش نتعاملوا مع هالذكاء الاصطناعي قاعد يتقوى. انا جمعة فاتت قلت هكا بضحكة الياس قلت انه يعني تسمع شركة خرجت موديل بعد بساعة شركة واحدة اخرى تخرج موديل التسابق ولا بسرعة قوية ياسر. ولينا يلزمنا نقولوا يلزمنا نبعدوا على السيطرة التسويقية متاع الشركات هذه حتى توري روحها هي اللي دور هي القوية. يلزمنا نشوفوا على أرض الواقع شنو اللي قاعد صاير، هل البوتنسيال الكبير متاع الذكاء الاصطناعي وين ينجم يهزنا. والبارح الرسالة اللي عملت ضجة كبيرة ياسر اللي هبطها داريو أمودي السي او متاع أنثروبيك على الموقع متاعه يقول راهو ماشيين في ثنية انه الذكاء الاصطناعي باش يسيطر على الانترنت. السيطرة على الانترنت راهو ما حناش نحكيو على الانترنت بمعنى جوجل موتور دو ريسيرش، لكن كي نقولوا سيطرة على الانترنت يعني سيطرة على اقتصاد عالمي، سيطرة على خدمات حياتية ولا تنا اليوم بالنسبة لنا
1: تدفقات مالية
0: ولا خوف. ينعم تدفقات مالية
1: وغيرها وداتا وداتا. محمد علي نقعد معايا على خاطر نحب نزيد نسألك على لالينيومون التناسق. الفكرة هذه هي أنه فما شكون يدافع على ذكاء اصطناعي متناسق مع خيارات الإنسان، وفما شكون يقول حذاري راهو الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى درجة أنه لا يكون متناسق مع خيارات الإنسانية ووقتها يصبح خطرا على الإنسانية، يعني البرنسيب دالينيومون.
0: بالنسبة للموضوع هذا الياس يعني كانت تطرح منذ سنوات من منظمات دولية ومنظمات اهتمت بموضوع الذكاء الاصطناعي وتنامي البحوث بالنسبة للذكاء الاصطناعي، قالت انه راه يلزم يكون فما اطار اخلاقي قانوني لتطوير الذكاء الاصطناعي. لكن في سفيسة لقينا انه اثنية متاع تطوير الذكاء الاصطناعي هزتنا لصراع جيو استراتيجي ولينا نحكيه على الصين وامريكا ولينا نحكيه على أوروبا والصين ولا سباق محموم. والاستعمالات مشت في ثنية أخرى كما التسليح والحروب السيبرانية وكل دونك العالم فجأة مشى في يعني نقولونها في ثنية واحدة أخرى. اليوم النداءات شو تقول إنه يلزم يكون فما حوار
1: دقيقة محمد علي مازال
0: يعني ما زال يلزم يكون فما حوار ما بين الشركات الأمريكية وبعد حوار ما بين الدول يعني والمنظمات وأعطاء الإمكانية للمنظمات هذه باش تشوف شنو قاعد صاير في المخابر نتاع الذكاء الاصطناعي. هذه مقترحات لكن هل باش يكون تعامل بجدية في المستقبل سؤال يعني يقعد ما غير جواب باش نشوفوا كيفاش ماشي أثنية بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي.
1: السؤال الأساسي هو ذكاء الاصطناعي نعمة وإلا نقمة حسب خيارات الإنسان، لكن اللي يخوف والإنسانية، لكن يخوف أكثر هو أنه القرار هذا قد لا يكون بأيدي الإنسانية، قد يأخذ هذا القرار الذكاء الاصطناعي وحده ينجم يقرر باش يكون هو نعمة وإلا نقمة للإنسانية في خيارات لمنعرجات كبرى في أقرب الأوقات. شكرا لك محمد علي، أنا نوعدك لنرجع للموضوع. بارك الله فيك اللي موجود معنا محمد علي في هذه القراءة لموضوع الذكاء الاصطناعي، ما تروح بقوة في كل هيئات التحرير العالم وفي مخابر العلمية العالمية خاصة، واللي كان يقول فيه محمد علي على غاية من الأهمية. إذا كان فما حرب تكنولوجية عالمية الآن حول الذكاء الاصطناعي ما بين الصين وكل المعسكر الصيني وما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، هالحرب هذية شنو والوين تنجم توصل؟ هذا فيلم اسمه تيرميناتور، حقيقة ننصحكم أن تتفرجوا فيه في محطاته المختلفة، يحكي على حكاية الذكاء الاصطناعي وقت اللي يخرج عن السيطرة. بارك الله فيكم على الاستماع، مرحبا بكم، شكرا لكل فريق متاعنا. خليل محمد علي لبنان، قبل الجمعة الجاية في موزايك موند في لمينا. موزايك موند مع أورانج بوستي.

0: الفرجه والقرايه والجيم، تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج
2: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: مي لافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
1: عندك أورانج.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تشارك بعد غد الثلاثاء 15 من سبتمبر بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات، وذلك إلى جانب ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. ويضم المنتدى 113 جلسة ونحو 540 متحدثا و 4000 مشارك وفق منظمة التجارة العالمية، وتتوزع أشغاله على عدد من القضايا المرتبطة بتجارة الخدمات ومستقبل التجارة العالمية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتنامي أهمية الخدمات الرقمية، إضافة إلى بحث دور تجارة الخدمات في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية أشارت إلى أن يرتفع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف الأطفال واليافعين والأسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي. ويتضمن البرنامج تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية بث ومضات توعوية وبرامج تحسيسية، إلى جانب تنظيم قافلة صحية ونفسية يوم 29 سبتمبر الجاري وتظاهرة وطنية بعنوان ساعة وقاية يوم 8 أكتوبر المقبل، مع ندوات إقليمية وأنشطة أخرى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. الناشط بالمجتمع المدني بمعتمدية العيون من ولاية القصرين عثمان كورتلي يفيد في تصريح لمراسلنا برهان اليحيوي بتعرض شبكة المياه بعمادة البرك للمرة الثالثة لمحاولة تخريب تمثلت في وضع أكياس وقطع قماش داخل الشبكة. وأكد مصدر من شركة صناد لموزايك أن هذه العملية تسببت في توقف ضخ المياه وانقطاع التزويد بالمنطقة في فترات سابقة. وأشار المصدر ذاته إلى تدخل السلطات المحلية لرفع الأكياس وقطع القماش من الشبكة مع إجراء التحاليل اللازمة للتثبت من سلامة المياه، فيما تعمل الجهات الأمنية على تحديد ملابسات الحادثة والكشف عن المسؤولين عنها. وفاة الموسيقار والملحن وقائد الأوركسترا التونسي محمد الجرفي عن عمر يناهز 78 عاما بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وأسهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. وعمل الراحل في الموسيقى والمسرح والسينما والتلفزة، وتعاون مع عدد من أبرز الفنانين العرب، كما لحن قصائد لعدد من كبار الشعراء، وكان آخر أعماله عرض من قاع الخابية الذي افتتح مهرجان قرطاج الدولي في جويلية 2025. بالنسبة لطقس بقيات هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية مغيم أحيانا وتتكاثف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب فمتموج ببقية السواحل، والحرارة تتراوح عامة بين 30 و35 درجة، فيما تكون بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس موزايك FM.

نص نهار وسبعة دقائق. مرحبا بكم ميدي ماغ ويكاند على موزايكا فام. الموعد الجديد معاكم في البرمجة الشتوية كل نهار سبت واحد من نص نهار الماضي ساعتين. برشا فقرات دي روبريك حاجات نحكيهم نتناقشوا فيهم نتعلموا برشا معلومات إذا كل بطبيعة في جو خفيفي سبيسيال ويكاند مع حضور وضيوف معنا في البلاتو كل أسبوع. عنصر قار معنا عايدة عرب وكل أسبوع انفيتي يكون موجود معنا من أهل الفن الرياضة من المشاهير نكتشفوها عن طريق فقراتنا وعن طريق محتوى البرنامج. البرنامج ماهوش فني ولكن من خلال الاكتواليتي باش نحكيوا عليها الاخبار والفقرات كيما في بالك مع ولا ضد صحيح من الغالط الاكسبير سؤال اليوم وغيرها من الفقرات نكتشفوا ضيفنا ونتفاعلوا معاه مع الحضور في البلاتو. في الاخراج معنا مراد باللكحل, في الاخراج الرقمي تحيه لطارق غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي شاكر في ستوندار. في ميكرو لينا رحالي نمشيو مع اول غنيه في حلقتنا لليوم وجوست من بعد نستقبل معايا الاجواء في البلاتو والضيوف عايده بيان ايفيدامون. وزيدا نبداو مع اول فقره ريكاباكتو.

0: ريفي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.

0: نص نهار وثلاثة دقيقة في ميدي ماغ ويكاند. مرحبا بكم كل سبت واحد من نص نهار لساعتين. هذا هو الموعد معكم من أولى فقراتنا اللي نبدأ بها البرنامج. نعملوا ان ريكابكتو على أهم الأخبار الوطنية والعالمية. نبدأ مع ريكابكتو. ريكابكتو في ركبكتو وبقية فقراتنا التفاعل يكون في البلاتو مع الحضور الكل في انتظار ضيفتنا اللي هي نويل غشيم. في انتظارها تجي عملت روتار صغير باش تتفاعل معنا في الركاب. شنو بدنا وعايدة نرجع على أهم الأخبار. وقبل ما نبدأ مع الأخبار الأول نقولك مرحبا بيك عايدودة.
1: عسلامة ريدوش وحويلك لباس
0: بيان لباس لباس
1: ملوك ومن لجو فرشوا فيها في الديريكت
0: أهو جنتال وفما ريونا معنا لازم فما ماتشين كالكباخ
1: كاو أمور شدت بعضها. عسلامة طارق عسلامة مراد سلم على كل المستمعات والمستمعين.
0: يعيشك عيدودة. نبدأ مع أول أخبار البارح رجعنا ثلاثة أخبار من الأسبوع. نبدأ مع أول أخبار دونك خبرها بات في الوقت ولكن العنوان مش كامل كي نقرأ التفاصيل ونفهمه أنه زادة الواردات ارتفعت وأنه فما تراجع في تغذية الواردات بالصادرات. شمعنيها معنيها العنوان اللي خرج في الوقت هو ارتفاع الصادرات التونسية ب 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. كي نقرأ الخبر نورمالمون نفرحوا ونقول الصادرات زادت ولكن زاد العجز التجاري زاد. كيفاش نفهم التوازن هذا؟ نبسطوا المعلومة للمستمعين شوية خلينا نسمع مداخلة وتفسير مبسط من عند خبير في الاقتصاد والمالية اللي هو سيلا مجد القلسي. في الأثناء في كلمتين لخص محتوى المقالة واللي صدر على الوقت. يقول أنه المبادرة التجارية التونسية مع الخارج خلال 8 أشهر الأولين بتاع 2026 ارتفع في قيمة الصادرات ولكن زاد في قيمة الواردات. و المعهد الوطني الإحصاء هو اللي خرج بطبيعة الأرقام هذه. العديد من القطاعات وبعد نرجع لها عايدة اللي هي فيها تونس زادت في صادراتها كما صناعات ميكانيكية كهربائية فلاحة صناعات غذائية مبيعات زيت الزيتون
1: أكثر حاجة
0: والطاقة زادة كيف كيف. ولكن الحاجات اللي صار فيها زيادة في الواردات هي مواد طاقية المواد الغذائية مواد تجهيز مواد استهلاكية وأكثر بطبيعة ديستيناسيون وردولها الاتحاد الأوروبي. نلقاو فرنسا فرنسا إيطاليا ألمانيا يونان مالطا تراجعوا ولكن فرنسا إيطاليا ألمانيا في الصدارة. ثم بالنسبة للصادرات زادت باركونت نحو بلدان ما كناش نصدروا لهم برشا كيما مصر بنسبة 76% السعودية بنسبة 50%. الواردات منين نجيبوا حسب رايك عايدة؟ كيف من الاتحاد الأوروبي
1: باللورو
0: هذاك علاش فما غلاء في المواد. دونك نجيبوا أول حاجة من فرنسا إيطاليا ولكن زادة نجيبوا من تركيا الهند الصين وفما تراجع من الواردات من روسيا من المملكة المتحدة. هذا كل هزنا اللي عجز تجاري. شنو بالضبط عجز تجاري؟ هذا كل باش تحاولوا نفهموه في المداخلة متاع 40 سكوندة ونعطيك الكلمة للتعليق.
2: عجز تجاري بكل بساطة هو أنه أنا الصادرات يمثلوا هما المبلغ العملة صعبة اللي ندخلها في جيبي ندخلها في كاسة المؤسسة كناخذ تونس كمؤسسة. ومبلغ الواردات هو مبلغ العملة الصعبة اللي نخرجوها من كاسة المؤسسة باش نخلصوا بها الشراءات بالعملة الصعبة. كي نلقى روحي أنا نخرج عملة صعبة أكثر من اللي ندخل عملة صعبة وقت نكون أنا في عجز ميزان تجاري. الميزان التجاري هو الفارق بين مبلغ الصادرات ومبلغ الواردات. دونك بالأرقام 8 أشهر الأولى لتونس نشوفوا أنه احنا عندنا عجز تجاري تقريبا 14.6 مليار دينار. باش يحكيوا كان على ارتفاع الصادرات يقولوا معناتها يركزوا على كلمة ارتفاع الصادرات كحاجة باهية ويركزوا عليها ما غير ما يقرأوا بعين الاعتبار مبلغ الواردات اللي هو هذية أثر على قراءة المؤشرات.
0: ولا بطريقة مبسطة سيلا مجد القلسي خبير في الاقتصاد والمالية قال في كلمتين احنا عبارة واحد بو عائلة عنده ميزانية اللي خرج اكثر من اللي دخل. معناها احنا كي نعملوا صادرات ندخلوا عملة صعبة في الزيتونة وبرشا حاجات كي نعملوا واردات قاعدين نوردوا في احتياجاتنا نصرفوا ما هكا العملة الصعبة. اذا كان نستوردوا اكثر من اللي نخرجوا باش نلقاو احنا في عجز تجاري. هوني التعليق ليك بطبيعة عايدة مع العلم انه ماذا بينا نستحفظوا ماكسيموم على العملة وربما حتى نبدلوا التوريد من بلدان أخرى خاطر الاتحاد الأوروبي باللورو غالي علينا شوي كمان.
1: وهو المشكل معقد أكثر من هكا برشا لأنه باش ندخلوا في سبيغال أنفيرنال لأنه كيف نحكيه على عجز تجاري معناها قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات وهذا عنده تبعات اقتصادية ومالية واجتماعية. شنو معناها؟ معناها وقت اللي الدولة تستورد أكثر من اللي تصدر يصير ضغط على العملة الصعبة وتولي تستحق أكثر للوروات وال دولارات باش تخلص وريداتها، وهذا يخلي احتياطاتها من العملة صعبة تتراجع، خاصة وإن فقدنا برشا مستثمرين أجانب اللي نجموا إلكم بلك النقص هذاك ولك المونك أغاني اللي توفروا المستثمرين بالدوفيز ولا السياحة ولا غيرها. في نفس الوقت ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية يساهم في انخفاض قيمة الدينار التونسي، وانخفاض قيمة الدينار يخلي في سوم المواد المستوردة تغلى أكثر، وقت اللي تزيد تكلفة الاستيراد تتزيد الأسوام متاع ليسانس والمواد الأولية وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية، والدولة تضطر للاقتراض باش تمول الواردات وتتفاقم ديونها، والموارد المالية اللي عندها توظفها في تمويل الواردات وخلاص الديون في عوض ما تتوجه في الاستثمار والبنية التحتية والتعليم والصحة. ليت علاش نقول لك
0: سبيرال انفيرنال فيسيو،
1: معناها نقول لك اللي هي ليندا راهي سيتون سبيرال انفيرنال، خاطر عجز تجاري ما يكتشفيش بالجانب الاقتصادي، معناها باش يخلف العديد من المشاكل الاخرى، والمشاكل هذيك باش تترتب عليها مشاكل اخرى اللي احنا نحكيوا عليهم كل يوم. اليوم ما عندناش بنيه تحتيه، التعليم ناقص، الصحه عندنا فيها مشاكل، هذيك الكل لان ما عندناش الموارد والواردات وفي الميزانيه الكافيه باش نقوموا باصلاح الاصلاحات هذيا، وقاعدين انجير عن طريق الخلاص نتاع الديون نتاع الواردات. دونك وقت اللي يستمر العجز وما عندكش مداخيل كافيه من السياحه وتحويلات التونسيين بالخارج والاستثمارات الاجنبيه وصادرات السلع والخدمات، خاطر ايضا يلزم نقولوها اللي السياحه تراجعت، تحويلات التونسيين بالخارج ما يمثلوا الا 40% من 60% الاخرين اللي هما ما يدخلوش عبر المسالك الطبيعيه والوفيسيال. دونك هذا الكل سي تامون كاغاني اللي يخلي مخلفات كبيره على الناحيه الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه.
0: بالضبط، نزيدك على الكلام اللي قلته في كلمه عايده، من بين الاسباب انه اكثر حاجه كلتلنا جوستمون الفلوس بالنسبه للواردات مواد الطاقيه اللي زادت ب 28.5% مقارنه بعامنيه لنفس الفتره 17.1%، ورغم ذلك الذوق قاعد يقص. ولكن زاد فما نقطة أخرى، هو تراجع الفوسفات ومشتقاته كصادرات قطع النسيج والملابس والجلود والأحذية بخلاف اللي حكيتوا أنت الكل. أكيد هذا يمكن سبب فيها عدم التوازن، إن شاء الله يصير تدارك في الأشهر القادمة. باش نمشيو لثاني خبر نعلقوا عليه، وهو خبر ياسر ياسر مهم، يهم صغيراتنا، يهم الأجيال القادمة.
3: ريكاب أكتو.
0: الأخبار الثانية عايدة الحقيقة ماذا بينا معناها نحكيه عليه، وهكا قلب واحد يوجع وقت نراو آفة المخدرات اللي قاعدة تضر في صغيراتنا. نحكيه على أطفال اليوم للأسف الشديد من عمر 10-11 سنة ومراهقين، وعلى شباب وحتى كهول اللي آفة المخدرات ضرتهم برشا. اليوم نحكيه على برنامج وطني إن شاء الله يخلط النتائج باهية تزامنا مع العودة المدرسية. برشا متدخلين، نلقى وزارة الصحة، ديوان وطني الأسرة والعمران البشري، مندوبي حماية الطفولة، وزارة الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن، اللي قاموا بمبادرة وطنية تشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. باش نلخص لكم في كلمتين، أول حاجة قوافل صحية في الولايات، نهار 29 سبتمبر باش تمشي المختلف في الولايات للتوعية والتحسيس، فيها فضاءات إصغاء، دعم نفسي للشباب والأسر. ثم فما زادة في محيط المدارس في شهر أكتوبر باش تصير تظاهرة تحسيسية اسمها ساعة وقاية، احنا ماذا بينا الحقيقة أكثر من ساعة، ولكن مش تكون في كامل الولايات في محيط المؤسسات التربوية كيف توعية الأسر والتلامذة بالمخاطر. فما 5 ندوات إقليمية نهار 22 أكتوبر، يوم مفتوح نهار 28 أكتوبر في مركبات الطفولة، وأخيرا ومضات تحسيسية بالذكاء الاصطناعي، عاملين مسابقة المركز الوطني الإعلامي الموجهة للطفل، شكون يعمل أحسن ومضة، مع العلم أنه قاعدين نشوفوا في موضة ومضة تحسيسية عملتها موزايكا فام تلقاوها إبانجلي على هون جستمان في إطار التوقي من المخدرات. السؤال مطروح بعيد على هالورشات والشعارات واليوم التحسيسي واليوم المفتوح والندوات وغيره، على أرض الواقع اليوم عايدة احنا ما نجمو كان نثمنوا الحقيقة حاجة كما هكا وبرنامج كما هكا. بون، هو المندوب العام حماية الطفولة يقول راهو هذه ماهيش حملة ظرفية، يقول رانا باش نخدمو ألون تيرم، وتدخلات باش تكون على الجانب الأمني والصحي والتربوي وغيره، ولكن يوم تحسيسي مسابقة لوم ممضة معناها إشهارية، نمشيو ساعة وقاية قدام الليسيات، هذه حاجة سامبوليك، ولكن ذول الموضوع أعمق بكثير من هكا، والآفة متجذرة في الحوم، في المدارس، في الكوليج، في الليسيات. كيفاش ترى اسكو منجمو نثمنوها، ولكن تراها كافيه وحاجه
1: جميل لكن غير كافي. فوالا جوستمون اون دومو، نحن لسنا في حاجه فقط الى مبادره تحسيسيه، يلزم استراتيجيه وطنيه كامله لمكافحه الادمان تشمل الوقايه والعلاج واعاده الادماج، مش الوقايه والتحسيس والا التحسيس فقط. علاش؟ خاطر اليوم نحكيو على افه نتاع تعاطي المخدرات وترويجها وبيعها قدام المؤسسات التربوية، تفاقمت في الأعوام الأخيرة، مع العلم أنه الفئة الأكثر استهلاك من الشباب والمراهقين اللي تتراوح أعمارهم بين 15-40 سنة. وبالنسبة للتلاميذ
0: الماجوريتي، أما جد بحثية من الرازي طبيبة مختصة في جوستمون الأديكتولوج، قالت لي راهو يجيوني صدمة معناها 11-12-13 سنة، حتى 10 سنين
1: تلاميذ منسوسين برشا، أطفال نحكيو على تلاميذ راهو بين 15-17 سنة،
0: وأنواع المخدرات الكل راهو
1: أي أي
0: ما فماش نوع يجي في مخك في العالم ماهوش موجود في
1: مي. فما أنواع أكثر انتشار من الأنواع الأخرى بالأرقام، لأنه الفئة العمرية اللي نحكيوا عليها اللي ما بين 15-17 سنة، نسبة استهلاك الزطلة باش نقولوها كما تفهمها الناس كل اللي هو القنب بالهندي، ارتفعت من 1.5 إلى 8% حسب المسوحات الرسمية ما بين 2013 و 2021، واستهلاك الحرابش والإكستازي تضاعف 4 مرات. يعني معناها باش تشوف قديش أهمية هالإفة هذية. ما عناش ده هاللي المطلوب اليوم نحكيه، وأنا تقول لي توا مبادرة والكل. أنا في جوان 2026 وزارة الصحة عن طريق المكلف بملف الإدماج اللي هو سينابيل بن صالح، قالت أنها توا في جوان 2026 تعتزم إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، وتعتزم زادة الانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس. مازلنا باش نعملوا دراسة ومازلنا باش نعتزموا نعملوا اي وينو توا وين من هذا وين وصلت
0: المشاريع. ما عندناش جوستمو ارقام رسمية ودي ستاتستيك واضحين في علاقة بالموضوع، فما نجمش تعالج وانت ما عندكش المعطيات، ولكن مخر برشا اليوم خاطر باش تعملوا المعطيات برشا. به سؤال عايدة بعد ما نسمو اكستري صغير من البرنامج هذا، ملخص من مندوب الطفولة، بعد على الأقل حسب رأيك أنت عمليا بخلاف هالشعارات الرنانة واليوم التحسيسي واليوم الوقائي، شنو نجمو نعمل؟ خلنا نسمعو.
3: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ جزء أو مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي، الميزة فيها كونه تشاركي، شاركوا فيه مختلف الوزارات ومؤسسات الإعلام، المنظمات، الجمعيات. انطلق منذ 10 سبتمبر من خلال بث جملة من الومضات التحسيسية. انطلقنا منذ يوم أمس أيضا في تأمين سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية، كذلك ثم سلسلة من الأنشطة والتظاهرات. مثلا الوزارة كلفت المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل للإعلان على مسابقة للأطفال باش يكونوا المشاركين فيها الأطفال من خلال إعداد ومذاق تحسيسية من مخاطر المخدرات.
0: ولا دونك عندهم العام حماية الطفولة في التصريح هذايا، نمشيو عمليا نتعدي الخبر الموالي، التحسيس والتوعية موضوع، ولكن هو أعمق من هكا الإشكال. اليوم عنا مشكل في مراكز ديزانتوكسيكاسيون، ما فماش أسي
1: أيضا العيادات داخل المستشفيات عنا في منطقة
0: برقة، دونك بريزون شارج شنو ترى تركيز مراكز بتاع ديزانتوكسيكاسيون في قرب المدارس، بريزون شارج معناها من خرجوهم من المدرسة من المكتب من
1: المدارس. أي شوف احنا عنا واحد بركة معترف به اللي هو امل، المركز الامل بجبل الوسط اللي هو المركز الرئيسي. قالوا باش يعملوا لنا 5 اخرين في الجهات. قالوا ايضا بخلاف العيادات اللي داخل المستشفيات اللي هما عددهم 18 اليوم، باش يزيدوا عيادات ويعموها على كامل التراب الجمهورية بمعدل 1 و2 في كل جهة من الجهات. هذا يلزموا يتعمل، خاطر اليوم المشكل ليندا ماهوش في التحسيس، والمشكل زادة والحل ماهوش في انك تحط في المحبوسات الصغيرات اللي هما
0: ضحايا ساعات زيادة
1: ضحايا معين
0: وضحايا ترافيك كبير. معناها حتى الجانب الأمني مهم للقضاء أكثر.
1: هو الأمن الحقيقة خلينا نكون معناها خطر لازم تقول للمحسني أحسنت الأمن راهي قاعد تخدم في خدمة كبيرة وفما برشا حملات
0: قاعدين حجوزات
1: كل تيمة تسمع الحجوزات وتيمة تسمع اللماني. لكن هنا معناها المطلوب بالنسبة للصغيرات هذوما التحسيس صحيح الوقاية صحيح لكن العلاج وإعادة الإدماج مش العقاب. ما نمشيوش في الحلول العقابية نمشيو في الحلول متاع إعادة الإدماج.
0: المبادرة ما نجمو كان نثمنوها في انتظار أنه حسب التصريح أنه مش تكون فقط ظرفية وقتية إن شاء الله على كامل السنة الدراسية
1: استراتيجية وطنية
0: في محيط المدارس هل الساعة وقاية وهل الكوميونيكاسيون اللي تصير داخل وخارج المدارس والمعاهد وغيره. وربي يحفظ صغيراتنا وأكيد ما نجمش تلوم على العائلات خاطر فما ظروف الحقيقة أسرية وتفكك أسري وانحرافات وبرشا مشاكل
1: اللي تخلي
0: أبوندونس كوليغ وغيره. نمشي للخبر الموالي اللي باش نخرجوا به من تونس ونمشيوا به لفرنسا. ريكاب أكتو في فرنسا حملة الحجاب للجميع فولار بورتوس بين الحرية الشخصية واحترام قيم الجمهورية ولا الفالور دي لا ريبوبليك كما البعض يقولوا سياسيين وبرلمانيين على الخط والموضوع عمل جدل كبير برشا. دونك الحكاية كيفاش بدأت؟ بدأت مع ماري لوبين اللي كانت معناها أثارت هالإشكال هذية من الأول بالتحديد البارتي دكستريم دروات اللي هو حزب التجمع الوطني الأغان قال في حملة بطبيعة تعرفوا فما انتخابات مقبلة في أفريل الجاي 2027 في فرنسا في إطار هالحرب ذي بين اللي بارتي بوليتيك الكل. الحزب قال أنا باش نطرح قانون يجرم أنه الناس اللي تلبس الحجاب في الأماكن العامة وباش نفرض حتى معناها غرامة مالية وخطية مالية للي تلبس الحجاب في الأماكن العامة وهذا أثار انتقادات سياسية وحقوقية وحملة تضامنية كبيرة. الأزمة دونك صارت بطبيعة بعد ما صار هالتصريح هذية في مقابلة تلفزيونية. ثم من بعد شنو اللي صار لوبين زادت على منصة إكس قالت إنه القانون هذية باش يجرم اعتداء الحجاب في الأماكن العامة باش يفرح برشا من معناها المواطنين في فرنسا. ورغم هذيك الأوساط السياسية تفاعلت مع الموضوع. رد الأفعال فيها مثلا سيغولين غويال في مرحلة أولى وزيرة سابقة مترشحة سابقة الانتخابات الرئاسية في 2007 في انترفيو على قناة RMC برنامج فاس فاس نهار 4/2 سبتمبر اعطت رأيها في الموضوع وهي حاليا من أبرز الوجوه اليسار الفرنسي والفيز حتى البريزيدنسيال في 2027. نسمعوا شنو قالت وموقفها من اللي قالوا حزب التجمع الوطني المتطرف.
4: Je pense qu'il y aura un mouvement social, c'est-à-dire des jeunes filles qui ne mettent pas le voile vont le remettre et vont faire des manifestations. Donc laissons les femmes tranquilles. Laissons les femmes tranquilles. Une fois de plus, des hommes politiques se battent, soit pour, soit contre, avec la façon dont les femmes sont habillées. Laissons les femmes tranquilles. Et si on veut que les femmes ne subissent pas le voile forcé, il faut les faire monter en éducation. Les femmes qui
5: la réponse c'est l'éducation.
4: La réponse c'est l'éducation et puis c'est le respect aussi de ce libre choix. Et moi je veux incarner la paix sociale,
5: le respect
4: des mamans, le respect des enfants et ne pas instrumentaliser une fois de plus la façon dont les femmes s'habillent pour servir des idéologies pernicieuses.
0: Donc Ségolène Royal قالت يزي من اقحام هالمواضيع هذه في الحملات الانتخابيه وخليه يقول نسى كل واحده حره شنو تلبس شنو اللي ما تلبسش وظاهر معناها من موقفها انها ضد اللي قالوه معناها في الحزب الاشتراكي تابع المارين لوبين في الإيديولوجية الكاملة. ثم زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشان لا فرانس انسوميز إليفي قال إنه مارين لوبين تحب دخل شرطة لفرض غرامات على النساء اللي يلبسوا الحجاب وقال هذا دنيء والهدف متاعها هو تقسيم الشعب وتمزيق وحدة الجمهورية باش يتسهل عليها فرض الهيمنة متاع الحزب. ولكن مش هكا هو فما حملة شعبية صارت فولار بورتوس قاعدين نشوفوا في الفيديو دايور الناس قاعدين تابعوا فينا على اللايف. فما غسان من فضلك جوست نشوفوا التلفزة قدامنا. دونك فما من جنسيات مختلفة أو أصول بالعكس مختلفة، فما حتى رجال عاملوا هالانخراط في الحملة هذه كما قاعدين نشوفوا برشا رجال اللي لبسوا الحجاب تضامنا مع التصريح هذا اللي تقال ضد الحجاب. وهوني نذكروا أنه في فرنسا من عام 2010 عندها قانون يمنع معناه إخفاء الوجه، ولكن في نفس الوقت من عام 1950 دونك فما قانون اللي يمكن الناس من ضمان حرية ممارسة الأديان واحترامها ومبدأ مساواة قدام القانون من غير حتى تمييز على أساس ديني. دونك بعد هالرياكسيون الكل عايدة شفنا جون لوك ميلانشان، شفنا سيغولين رويال، شفنا الحملة هذية من مواطنين عاديين ما همش سياسيين باش يتفاعلوا مع الفولاخ بور توس. ذولي في كل حملة انتخابية تصير في فرنسا كل مرة تشريعية وإلا حتى رئاسية الموضوع يعاود يخرج على السطح ونعاود من أول وجديد باش نربحوا كلكو بوان في السونداج وفي الانتخابات.
1: هذا اليوم لدادا متاع الحزب اليميني المتطرف اللي استغل تقدمه في استطلاعات الرأي وتصدر زوز مسائل الحملات الانتخابية وخطاب رئيسة الحزب هذايا، وأيضا باردلا اللي هو أيضا ينجم يكون هو المرشح بما أن هي عندها مشاكل مع لا جوستيس اللي هي الهجرة والحجاب. بيان سور انت توكي تحكي على حرية اللباس ولا تحكي على منع اللباس منع الحجاب على خاطر شنو؟ على خاطر مظهر من مظاهر دينا معينة يكمل امنع من الكيبا وامنع الكروا،
0: هذاك شنو اللي قالوا
1: المزوز
0: المعارضة الفرنسية؟ هذاك شنو
1: لا اكزاكتومون معناها ما عندكش علاش وقت الاعلان العالمي لحقوق الانسان، معناها ما نحكيوش على توا قوانين فرنسية، نحكيو على قوانين من القرن السابع عشر البند العاشر متاعو يقول يعطي حرية المعتقد والحرية لحقوق الإنسان والمواطن في اللباس وإلى غير ذلك. اليوم كتجي أنت تشكك في المسائل هذية معناها تشكك في دي دغوا انترناسيونو، تشكك أيضا في قوانينك الداخلية، وفما التمييز انترتون بين هذم
0: وذلك. ما ترهيش عايدة أن هي جوست معناها معون صنع للحملات الانتخابية وفينال، ولا تراه
1: بيان سور معون صنع جون لوك ملانشان اللي انت تحدثت عليه 20 سنة التالي كان التوني لو ميم ديسكور، هو بيدو كان ما يحبش على الحجاب ويقول يجب منعه في الاماكن العموميه. اليوم قال انا خاطر داخل في حمله انتخابيه قال انا غيرت رايي وارتكبت خطا فادح وخطير بالحرف الواحد جوسيت ان غراف ايرور ان تيريبل ايرور، قال لاني تحدثت مع محجبات وفهمت اللي انا
0: معناها كنت ماتوريتي بوليتيك والا تكتيك لربح
1: خاطر
0: ميلانشون في مواقفه الاخرانيين عموما فما تغير في المسار.
1: اي اما الخطاب في اثناء الحملات الانتخابيه معناها باش تكسب توا فما باردلا اللي كاسب الاكستريم دروات، هو باش يكسب توا كل المسلمين وكل اليساريين يجيب لو ديسكور المعاكس تماما، وهذا يدخل في اطار الحمله الانتخابيه لكسب الاصوات.
0: بالضبط. فقط للختام القضيه بلغه الحساسيه، خاطر المسلمين في فرنسا عددهم بين 5 و7 ملايين، أكبر ثاني ديانة في البلاد بعد المسيحية. دونك لانجو كبير برشا، لانجو مش نحكي
1: لانجو تاع أصوات
0: فلا مش لانجو تاع الناس اللي باش تخرج للشارع ولا تحتاج، ولكن تاع أصوات فما انجو كبير. موضوع للمتابعة وكما قلنا حملة على لي ريزو سوسيو ضد هالكلام هذي اللي تقال من حزب اليميني المتطرف الفرنسي. دونك هذي ريكاباكتو تنجموا تتفاعلوا مع الأخبار الكل بالكومنتير على الباج بتاعنا فيسبوك. فشخرجوا فاصل صغير ومن بعد عنا أغنية للفنانة نوال غشام مش نستقبلوها بعد شوية ضيفتنا اللي باش تشاركنا بقية محتوى الحصة والفقرات ونكتشفوا نوال المواطنة والإنسانة من خلال المحتوى متاع الحصة متاعنا. ريكاب أكتو ريكاب أكتو
6: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده، تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين.
7: اي اما وين التحدي؟
6: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس. Rejoins Collège LaSalle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكند نص نهار 41 دقيقة. كنا نسمع في غنية للفنانة الكبيرة نوال غشام يا سيد الكل ترجع ل 2018 وبالغنية هذه نستقبلوها بحضنا في البلاتو. مرحبا بيك نورتنا نوال.
1: مرحبا بيكم.
0: مرحبا
1: بعيد مرحبا بيك. فرحانة عندي بارشة ما جيتش مزيك الحقيقة.
0: مرحبا بيك لله.
1: سان غران بليزير اليوم بالسيف قمت لما
0: أما خلطتكم الحمد لله.
1: وزلنا في الريتم متاع السيف دونك زاد شوية خدمة هكا ونرقدوا مخر برش مش مخر نرقدوا الصباح.
0: اي معناه لطول اللي كملتوا السهر حفلات خاصة وإلا مهرجانات
1: وزيد شكتوا هما اللي تعبوا أكثر معناتها كي تبدأ عندك خدمة خارج تونس
0: في الولايات.
1: اي هذيك اللي شوية تعب
0: موسم الصيف سافا مهرجانات كل شيء لباس.
1: انا بالنسبة لي انا شوف بدا مخر شوية بالنسبة لي انا ما نعرفش كل فنان كيفاه معناتها انا جويي ما خدمتش بكل براتيكمون حاجة خدمة ولا اثنين.
0: ايوا
1: اوت كان شارجي الحمد لله يا ربي برشا مهرجانات نسبة لنشاطي بالنسبة للعام هذي خاطر انا ديما نقيم شنو عملت العام هذيك وشنو ركزت وش عملت دونك نقول اسكو خلطت باش ناخذ
0: بحاجه لي زوبجيكتيف ولا
1: لي زوبجيكتيف. بالنسبه للسنين الحمد لله
0: وحضورك كفنانه تونسيه في المهرجانات راضي عليه خاطر جدل كبير. فقط راح باش نحكيو برشا فن لمحاله ولكن هذا سؤال مهم
1: فيه وعليه الحقيقه معناتها علاش نقول لك خاطر هو جدل كبير ما نجمش ان ندخل فيه هكا طول لكن فيه وعليه
0: مقتنع ولا ليه
1: نص
0: فما
1: نقص برشا معناتها بالنسبه للفنان التونسي نقص ياسر معناتها اي سورتو المهرجانات الكبرى. طبعا احنا المهرجانات ما نفرقوش انا كفنانه تونسيه ولا اي مطرب تونسي ما عندوش فرق بانه يغني في بنزرت والا يغني في مهرجان في
0: ولكن مهرجان الكبرى معنى

0: كرسيش محلوه ولا
1: خليلي شنو
0: يا والله محلاها والله والله فهمتي غلطت
2: روح ليها قداش عندك من اغنيه الماء واحد باش ينسى قالت تبارك الله اكثر من 300 اغنيه تبارك الله
0: مع اقوى ملحنين
2: زاده في العالم العربي معناها
0: كاريير
1: عدوده نسمع فيها حكيت عليا حاجه وقلت كل يعني بالحق سمتوشي
0: ذكرتك بالخير
1: اي لا لا لا حكيت عليا الحق قالت علاش نويل ما يذلي مع اخويا حسن
2: مع الدكتور اي
1: الدكتور نحييه وخبي برشا صديقي نتذكر قالت علاش نويل قعدت مركزه ياسر على الاغاني الاجتماعيه والا الوطنيه ونويل وين الاغاني العاطفيه
0: ما كنا نسمع يا سيد الكل
1: وانا عندي ديجا غنيه ونسيت
0: عندها غنيه نسيتها
2: ان شاء الله توكا الرصيد يزيد نوير من 300 اغنيه ونراو رصيد اكبر واكبر في الاثنين وبعد شوي نرجع نحكيو معك شوي على جديد فمش البوم اغنيات اتسيتيرا احنا انتروتون لازمنا نتعداو زنا زوز فقرات في اقل من ربع ساعه باش نعطيو شويه وقت ليك تتفاعل معانا وليك زيد عايده باش نمشيو ديريكتومون لفقره في بالك
3: في بالك
2: ندخلوا في صلب الموضوع معنا نويل ندخلوك ديجا في المعمعة في بالك في بالك نويل السؤال نسأله لك انت والعايدة والمستمعين في بالك انه علامة صنعة في تونس ما تلقاهاش على زيت الزيتونة متاعنا اللي تتباع في اوروبا وامريكا ويتم تعليب الزيت متاعنا التونسي ويبيعوه ويسوقوه اليوم دونك اذا كان انت تونسي تعيش في الخارج والا تسافر وترى زيت زيتونة موجود في الرفوف والا زيت اوروبيين امريكيين عايشين يشريوا الزيت يلقاو فيه اللي هو ميدين معناها اونيون اوروبيان والا يو اس اي ولكن اغلبيه الزيوت هذيا موجوده على الرفوف هي التونسيه باش نعطيكم غابيدمون ملخص صغير على مقال خرج في سي ان ان يتحدث على الموضوع هذايا ونعطيك تعلق عايده بتبيع ذاك كريستاسيون نعرفك محضره روحك ظاهره وكذلك نويل غشام اليوم سي ان ان تكتب تقول تونس من اكبر منتجي زيت الزيتونه في العالم معظم انتاجها يصدر الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ويمزج بزيوت محليه ولا يتم ذكر اسم تونس على العبوه تقول سي ان ان تونس تنتج زيت زيتونة منذ ما يقارب 3000 سنة هي ثاني أكبر منتج زيت زيتونة في العالم باش يكون من الصعب أنك تحصل على عبوة ولا دبوزة مكتوب عليها زيت تونسي في المتاجر الكبرى في أوروبا وفي أمريكا دونك هذا واقع نتيجة نموذج تجاري لازم يخضع المراجعة منذ سنوات ولكن ما صارش للأسف الشديد سنين خذت كمثال موسم اللي فات قالت 2025-2026 تم بيع 86% من صادرات زيت زيتونة تونسي سائبا ان فراك معناه خرج من بلادنا 86% ماهوش معلب تحت علامات تجاريه اجنبيه يتباع من بعد وين يتباع يخرج اسباني يخرج ايطالي ويخرج امريكي هذوما اكثر ثلاثه اسواق ياخذوا من عنا ويعاودوا يخلطوا بزيوت محليه ويبيعوه باسمهم هما فما تجدش عباره صنعه في تونس على العبوه واخيرا سي ان ان تقول انه الاتحاد الاوروبي مالوغوزمون ما تفرضش بيانات دقيقه فقط بيانات عامة بشأن المنشأ تقول مثلا خليط من زيت زيتون من منشأ الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي من غير ما تقول لا تونس لا مش تونس وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أكيد يقلل من دور تونس في السوق العالمية للأسف الشديد خليني نبدأ معاك عايدة في التعليق وخلنا نعطي الكلمة نويل نرجع لك باش تاخذ وقتك نويل تشري زيت زيتون عولة من تونس ان جنرال تعول زيت زيتون تونسية
1: طبعا انا مليك كان زيت زيتون
2: ما تخلطش
1: معناتها زيت زيتونه بيور من في الماكله داير حتى كي نمشي للريستوران ولا ناكل في بلاصه مش
2: تو اكزيج
1: مش اكزيج اما نتقلق يعني نتقلق معناتها نحس ديزاسيد ما استنست
2: لتر في العام اللي فات قداش شريت خاطر وصلت 25 دينار ومن بعد بات شويه
1: لا مش ولت عامله
2: 25 دينار اي عامله قداش
1: 12 يظل لي ولا حاجه هكا
2: حاجه تقريبا
0: اي 12 يظل لي قالت كلمه مهمه جدا ريت قالت لك نمشي للريستورون نتقلق على خاطر من نقي زيت زيتونه انت كنت تحكي في معلومات ليندا
2: على اساس تونس
0: على اساس معناها كاين تونس مظلومه ليه احنا غلطتنا علاش تونس
2: ماشي ونعطيك
0: جست كمان خاطر جي ريبوندي على اللي قالت نويل على حكايه احنا في تونس خلينا نكمل لك الملحوظه هذه برك باش نتفاعلوا معاها
2: باش نعطيك على الاخر
0: لا باش نتفاعل معاها في النقطه اللي قالتها على حكايه احنا مانيش مثمنينه في بلادنا انت في الريستورون تونيزيان
2: لا انا يظل مش كيستيون تثمين
0: غالي عليهم
2: عطوا جي
0: واستنى

0: ليه اما ساندويتش كافتيجي باش يحط لك
1: دقيقه مانيش نحكي لك على ليه نحكي لك على لو توريزم كولينير. انت كتمشي للجريس يحطوا لك زيت زيتونه كوم انتري زيت زيتونه نتاعهم يحطوا لك مع الخبز.
0: ليه حتى يحطوا زيت زيتونه ولا
1: زيت زيتون زيت زيتونه
0: انت والريستورون انت والريستورون
1: انا نحكي لك بارابور للسياحه ما يحطلكش زيت زيتونه الحر وما يحطلكش زيت زيتونه في دبوزه مزيانه ومحطوط عليها تونس وشنيا نقص في البراندينج نتاعنا احنا
0: متفاهمين متفاهمين
1: كو دير تو نكمل لك من بعد علاش احنا ما عندناش الحظ.
0: خليني نكمل مع نويل غشيم. نويل انت حكيتي على العوله وعالسوم ولكن السؤال مهم نعرفوه ندخلوا شويه بحدك الدار وين تخزن زيت الزيتونه؟
2: نخزن عندي هو راهو ماذا بينا مش خاصك جا عندنا البتاتي نتاع قبل وعندنا وين نحطه
0: قبل
2: ديارنا احنا معك الفخار اي خاطر هذيك اكثر حاجه صحيه
0: صحيح.
2: مي انا بو عندي الحق
0: اكل لينوكس
2: ورثتها من عند امي لينوكس الكبيره هذيك لا يرحمها
0: هذيك تخزن فيها
2: ما خذيتها من عند وفرحانه بها ما عندكش فكره معناتها كبيره هذيك نخزن فيها
0: وتستعمل من غاد
2: خاطر فوالا هي ديجا صحيه اون بلوس صحيه بون اونتر غيمي
0: لا لينوكس يقعد البلار يقعد
2: البلار واللينوكس والطفل بيان سور التين معناتها الفخار هذيك من احسن ما فما
0: اللي
2: الموضوع اللي قلت تحكي فيه انت انا سام فيدلا بالحق ما انت شيء يوجع مش وانا نعرف الحكايه دي من قبل تو انا كي نمشي ما انت المشكله هما ياخذوا في الـ في الـ في السيت والجوائز
0: وميداليات
2: نيمورو 1 في في تصدير الزيتون سي فري اسبانيا فيها معناتها معناتها تو كبير نتاع
0: ما
2: تاخذ من عندنا وتاخذ ونقول لك حاجه تاخذ من عندنا باش يخلطوا الزيت باش يرتفع
0: برافو هذيك هو
2: الكاليتي نتاع الزيت
0: صحيح حتى الزيت نتاعنا غلطتنا
1: نويل وقت اللي انت تبعث الزيت نتاعك في الكماين ما تبعثهمش معناها معلبين وما عندكش براندينج لمختلف الزيوت نتاعك
2: انا بالنسبه لي انا سياسه
1: لا مش سياسه
2: اراده سياسيه
1: لا مش اراده سياسيه مشاكل ماديه وقت اللي ما تسيبش شويه للخواص وتخلي الخواص يعلبوا ويحط لك هما شنو اللي يعملوا خاطر هما يمشيوا في كماين صبه بعد القانون لا يمنع هو القانون لا يمنع ما يمنعهمش القانون باش يخلطوا باش يعلبوا يحطوا لك في دبابز مذخنين
2: ويحط ميدن بلاد وهو
1: لا ينجم يحط لك البلاد نتاع النشأة اللي تقاها ببند صغير اللي انت ما تنجمش تقراها وما تجيش لبالك باش تقراها
0: والا ما يحطوهش بالكل يحطوا مخلط وقت
1: غلطتنا احنا احنا يلزمنا نحلوا عاود نحكي على الشراكات العامة والخاصة وقت الدولة ما عندهاش امكانيات باش تعمل لو براندين كوم يل سو دوا تحل القطاع الخاص باش الخواص يعلبوا ويساهموا في التعليب ويحطوا البراندينغ ويحطوا العلامه صحيح تعرف عندنا يجي فوق 200 نوع نتاع زويت نتاع زيت زيتونه
2: يعني كل منطقه هي في تونس عندها زيت عندها زيتون
0: سبيسيفيك حسب نوع الزيتونه نتاعها
2: مش الشمال الغربي تبرسق والشمال الغربي عنده نوع الجرجيس عنده نوع
1: وللمعلومه انا
0: باش نرجع سامحوني خاطر باش نرجع نعطيكم الكلمه خاطر زميلي مراد قال لي لنا فاصل صغير 30 ثانية باش نرجعوا نجمو نحكيوا على راحتنا يلا
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين على موزايك اف ام
0: رجعنا معكم ومواصلين في فقرة في بالك وكلت بعضها في البلاتو حسيلو أنا متأكدة هذية يوجع القلب الموضوع
2: خاطر سي نورمال بليدك احنا نحبو يا ودي أنا عندي عندي عندي
0: بتاعي تذكرهم اللي قاعدين نحكيو لو على زيت زيتونة خاطر عملنا فاصل نحكيو على زيت زيتونة التونسي اللي يخرج 86% ويبيعوه بلدان أخرى ما يحطوش لهو تونس يخرج صبا
2: يخرج صبا
1: نويل أنت قلت إسبانيا تاخذ في الجوائز راهو احنا في إطار الجوائز رانا قاعدين ناخذ في الجوائز الاولى اما فين
0: ميداليات وليزو
1: تمشي في المعارض تمشي بالزيت نتاعك وتصير الديغوستاسيون ديك التذوق اكل لا سيريموني نتاع التذوق الزيت نتاعنا يخرج الاول الثاني الاول الثاني اي من بعد انت يا حبيبي وقت اللي تبيع وقت اللي تجي 86% من البرودوي نتاعك تبعثوا صبه في كماين ولا وحتى شيء
0: ما عندي سؤال عايز عندي سؤال
1: انت ما تريتش
0: عندي سؤال خاطر لازم نختم الفقره عن الفقره الاخرانيه نعرف موضوع راه كل سؤال نطرحه انا نلم
1: خاطر
0: على خاطر سنه
1: ثروة الوحيدة
0: انا متاكده باش كنتوا باش تتفاعلوا معاه وحاجه توجع القلب في كلمه عايده وكلمه كيف كيف اليوم حتى في سنين فاضل قبقوب اللي هو معناه اقتصادي تونسي عنده جلوبال ساوث بيرسبكتيفز اقتصاد في جامعه اوهايو الامريكيه يتسائل شنو الحل كيفاش نجموا اليوم نعاونوا الفلاحه اللي قاعدين يبيعوا في الزيتون قبل الموسم معناه الزيتون مازال في الشجره
2: يبيعوه
0: للاسبان وللتلين وللامريكان يشريوه من شجرته مباع قبل حتى ما تصير الجني
1: الفلاح
0: اليوم قلت مشكلة التمويلات
2: هو الفلاح يبيع لرجال أعمال
0: وهما يخضروا
2: رجال أعمال توينسا ورجال أعمال هي اللي
0: بتبيع باغ انترميدير في كلمة عايدة
1: معنى إمكانية المادية حلو
0: في كل مرة مشكلة
1: الشركات العامة والخاصة اللي بي بي بي راهو حل في العالم الكل معمول به خلي يعملوا البراندينج على قاعدة خلي يعملوا
0: ولا الدولة تعلب هي بيدها تخمان شارج نجم الدولة تكون هي في شراكة
1: زوز
0: نحكيو
2: على دولة شركة بريفي باش نجمو نكملو الفقرة شوف لازم فما قوانين وفما اتفاقيات وفما برشا حاجات في تونس ما همش 70 و80 معناتها عام 70 وعام 80
0: لازمهم يتبدلوا
2: حتى في الاموال حتى في الديفيز حتى في برشا برشا
0: واضح واضح الموضوع معناها اكيد وجع قلب اي تونسي يسمع ماذا به يخرج يلقى كما قالت عايده العلم التونسي والبراندينغ وميد ان تونيزيا في زيت الزيتون نتاعنا فوالا ان شاء الله هذا يتغير في المرات القادمه ولكن سنين كي حكيت على الموضوع على الاقل اعطات فكره للمواطن الامريكي باش يعرف مرة جاي كيشري زيتون راهو في الأغلب هو تونسي باش نسكروا في بالك بالجنجل وبعد نرجع لآخر فقرة نكملوا بها قبل الأخبار
5: في بالك
0: في آخر الساعة متاعنا وحنا نجريو كالكورس لهنا موعد أخبار ماضي ساعة شوية باش نخدموا بسؤال غابيد في فقرة مع وإلا ضد سؤال باش جاوبنا عليه بصراحة أنا والغشام كيف كيف عايدة ولم نتوقع الإجابة أنت عايدة وين تحافظتك أنا أما تفاجئني ساعات في العمق التحليل تبارك الله عليك كيف كيف ناوي الغشام نتصور نطلع الإجابة متاعها وباش نعطيكم السونداج أنتم شنو قلتوا زادة في سؤالنا اليوم في مع ولا ضد
5: مع ولا ضد
0: سؤال اليوم في مع ولا ضد هل أنت مع ولا ضد الفرصة الثانية في الزواج بعد طلاق أو انفصال نبدأ مع نوال غشام
2: طبعا أكيد
0: أيوة
2: من
0: حق الشخص مهما
2: أكيد.
0: كان عمره فرصة وقته ثانية عنده صغار ما عندوش
2: أو خامسة بيشير هي هذه سنة الحياة أول حاجة بالعكس هو كان امرأة هي بالعكس لازمها فرصة ثانية وثالثة ورابعة راجل كيف كيف مهما كانت الظروف ولكن لازم ما نعاودوش الغلطة الأولانية يعني أيوة. انت اكل تشوف علاش فشلت في الزواج الاول لازمك تقيم ساعه
0: امور تقييم
2: فما فتره هكا نتاع الانسان بعد الطلاق ولا انفصال أيوة. لازم يقعد هكا شويه بينه وبين روحه يهدي اموره
0: يعاود يمشي حساباته
2: ساعه يقبل الوضع اللي هو فيه وبوكو با ساعات يشوف ما تعاونوا امسي حاجه هكا باش هو من بعد ما يعاودش يغلط نفس الغلط
0: ولكن علاش لا
2: بوركو
0: با باهي باش نمشي لعايدة زادة كيف كيف مع العلم عايدة وانا متعدية باش نقولك انه اغلبية الناس في السونداج اللي عملناها على الباج بتاعنا على موزايك اف ام مع الاغلبية 80% مع فرصة ثانية ولكن فما 20% ضد
1: ولا باش نقول لك قبل ما نعطيك رايي انا للدراسات العلميه اللي تعملت في العالم في الولايات المتحده الامريكيه وفي اوروبا يقول لك معناها 40 ما بين 40 و50% في الزواج الأول ينتهي بطلاق، 60 و67% الزواج الثاني ينتهي بطلاق أكثر النسبة من الزواج الأول.
0: لا لا اسمك تعلق على
1: الزواج تونس ما لي الفرصة الثانية فالكونتر أنا معاه لبراب اللي أنا معاه وضحيتي دونك
0: مش نكون أما سمعني توا جي معود الأخبار ومعاش بكري وانت تقول فسر لنا علاش النسبة تزيد
1: النسبة علاش
0: خاطر نسبة الوعي
1: لا مش على خاطر على خاطر لي فامي ريكومبوزي صعيب باش تتعامل مع أبناء راجل ولا العكس بالعكس في تربيتهم في غير ذلك
0: ويقول يزيد عدم قبول في المرحلة المتقدمة من العمر واحد ما عادش يقبل برشا حاجة تقبلها في المرة الأولى
1: يا رحم والديك حتى اللي تريد تقول روح ما عادش لابسو
0: برافو يلا خليوا الميكرو لزميلتنا غفران العكرمي
2: ريت ريت
0: كلامك صحيح نوال اللي حكينا فيه كان النهاردة في الريونيون نمشي لماضي ساعة موعد أخبار ماضي ساعة مع زميلتنا غفران العكرمي الجميلة تتبسم قاعدة خضر كل موضوع ضحكة شوية ومن بعد نرجع ساعتنا جاي مازالوا بقيت الفقرات صحيح من الغالط الإكسبير سؤال اليوم وغيرهم من الفقرات
6: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
7: تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
8: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
9: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
10: أريدو طور عالمك

0: الأخبار. أحد متساكني عمارة سبرولز بجهة قصر السعيد من ولاية منوبة يوجه عبر موزايك نداء إلى شركتي سوناد وستاغ للتدخل العاجل إثر قطع التيار الكهربائي عن متساكني العمارة منذ يوم الجمعة الماضي بسبب تسرب للمياه. وطلب المواطن أشرف الشرقي الشركتين بالتدخل لإجراء الصيانة اللازمة ورفع الإشكال.
1: أنا نحب نوجه نداء راهو بارسات سبرول كان سمعته قبل فارتك المشكلة كبيرة متاع الكارثة للدار ترشتك فما اليوم بلاص من نهار الجمعة إلى يومنا هذا اليوم الأحد الضوء مقصوص. علاش؟ اللي خادر قالك فما فويت متاع ماء. بربي ندائي إلى السوناد والستيك والسبرول بربي اتعاملوا بجدية مع المواطنين اللي هما يخلصوا في الفاتورة متاع الماء ويخلصوا في فاتورة الضوء. من نهار الجمعة إلى يوم الأحد الضوء مقصوص بيتي علق انه فما فويت نتاع ماء. الفويت نتاع الماء هذه يعني اللي مريض اللي يعلم به ربي في جدرات الناس كبار فهمني كي تكلمهم ساعه ما يجاوبوش التليفون من بعد كي تعرضهم بالصدفه يقول لك لا راهو فما فويت واصبروا. انا اقل ما واحد ينجم يقول عليه اني هي يعني سيانه هزيله كل تاس في ثلاثه ديار ناس معناها تعيش وحدها. طب انا والده بتاعي تعيش وحدها في الدار وقص على ذلك معناها الناس اللي قبلنا توفى جارنا معناها والله نجيبوا له في الثلج فهمني على خاطر الضوء مقصوص.
0: الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن أجل الانتفاع بالعفو الجبائي تتوصل إلى 30 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى عدد من التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم. ويشمل الإجراء التصاريح غير المودعة والتصاريح التصحيحية إضافة إلى العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل بما في ذلك التي تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. ويتيح الإجراء التخلي عن كامل الخطايا المستوجبة شريطة إيداع التصاريح أو تقديم الوثائق المعنية للتسجيل قبل 30 سبتمبر مع دفع أصل الأداء المستوجب كاملا عند الإيداع أو التسجيل. عالميا الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 2000 نازح وصلوا إلى جيبوتي هذا الأسبوع من اليمن هربا من اشتداد المعارك بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وفر عشرات الآلاف في أعقاب هجوم للحوثيين استمر أسبوعا وانتهى بسيطرة الجماعة على ما تبقى من الساحل اليمني على البحر الأحمر وعدة جزر استراتيجية ما عزز قبضتها على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وسيطر الحوثيون الخميس الماضي على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر والواقعة على ممر ملاحي رئيسي للسفن المتجهة بين أوروبا وآسيا. السلطات العراقية تقرر استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي. قالت الرياض إنها انطلقت من العراق. إجلاء نحو 230 شخصا من جزيرة براكا الكرواتية بسبب حريق أتى على نحو 3500 هكتار بحسب ما أفادت به السلطات المحلية. ومع تهديد حرائق الغابات للمنازل بعدما أججتها الرياح القوية أطلقت السلطات إنذارا بالإخلاء للسكان والسياح الموجودين بالمنطقة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع ليندا في ميدي ماغ ويكاند. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: رجعنا معكم في ميدي ماج ويكند. مرحبا بكم. هذه 3:12 دقيقة من نص نهار للساعتين قبل موعد الأخبار. ختمنا مع آخر فقرة مع ولا ضد, وما نخبيش عليكم اللي الدبا كمل في الكواليس مع عايدة عرب وفنانتنا وضيفتنا نوال غشي. مرحبا. مرحبا نوال. مرحبا عيدودة.
1: أهلا وسهلا.
0: معناها اللي ما كملهش في
1: الموعد الأخبار كملنا واللي نسجلوا
0: معنا ضيفتنا أستاذة محامية جاي بحضينا بعد شوية في الإكسبير, دخلناها في المعمل نرجس بوسمي
1: نوليو نسجلوا لوف ونعديوهم بعد في الديجيتال,
0: نعديو في الديجيتال نصوروا نعملوا فيديو خاطر نقاش كبير وإثراء مع الأستاذ المحامية وكيفاش نحكيو على الطلاق, الزواج الأول ولا الزواج الثاني أكثر, وقالت الزواج الأول أكثر
2: والخصوصية متعتون الزينة معناتها
0: بغطر للموضوع وفولا ومواقفكم واضحة نوال وعايدة
1: الحقيقة مراد
0: زادة بي احنا انتوكال يحب يرجع للكونتوني بتاع ساعه الاولى, راه موجود على الفيسبوك, نجموا تواصلوا التفاعل باللي كومونتير. وتو باش نبداو ساعتنا الثانيه بحضور كيما قلت ضيفتنا وفنانتنا نوال غشيم اللي قاعده تتفاعل مع محتوى الحصه في كل مره نكتشفوا في ارائها وجهه النظر نتاعها في حصه اليوم. ومع عايدة عرب باش نمشيو لفقره اصحيح من غلط.
3: اصحيح من غلط.
0: اصحيح من غلط. اول سؤال نمشي معك نوال, مغرومه بالشوكولاته ولا لا؟
2: وي
0: تحب الشوكولاته؟
2: ما ناكلش برشا.
0: ما تاكلش برشا شوكولاته. بيه حسب رايك الشوكولا بلان تصنف شوكولاته والا لا؟
2: الشوكولاته هي الباز نتاعها سي لو
0: كاكاو. بيه
2: الشوكولاته الشوكولا بلان ماهيش كاكاو, معناتها تمشي الحليب بالسكر بالدرا شنو
0: حاسين
2: دونك هما يقول لك شوكولا بلان مي انا جو بونس كو
0: تسميتها ماهيش 100%
2: مش 100% باهي. اكثر واحده تسمن على فكره
0: البلان, البلان تسمن اكثر من شوكولا نوار ومن شوكولا
2: ولي نوار مانيفيك نوار كونسي على الاخر
0: خاطر
2: فيها مانيزيوم فيها وما فيهاش برشا سكر ولي تري بيان بوغ
0: الصحه شويه وفوالا خاصه مورس وشوكولا نوار مع قهيوه انا سي مونبيشي مينيون في الشتاء في العشيه
2: ولي وتمين خذوا وتمين معناتها بوغ لو ريجيم
0: هكا ديما زوز طويبع ما اكثر
2: شوكولا.
0: عايد انت من الناس المصنفين بيشي مينيون تاعك شوكولاته ولا لا؟
1: شوكولاته وباش نزيد نفاجئك اكثر باش تعرفني قداش اديكتد للشوكولا دبي شوكولا بلون
2: اون بلوس انا نموت عليها على الشوكولا بلون
1: اديكتد للسكر
2: اما الناس في روحها
1: نورمالمون لا ما يلزمش ما هي خاطر هي مش ما فيهاش كاكاو فيها
0: انا جايين عاده عايده تحرق فيا في التو انا باش نعطيكم في بيت الاجوبه في الصحيح من الغلط
1: نموت على الشوكولاته البيضاء اما هو فما جدال كبير
0: جدال معناها تحب شوكولا في تصنيف اللي مغرومه بهم الكل شوكولا بلون في راس الشوكولا
1: نوار باش
0: نفسر المراره نفسر وبعد نعطيو الريبليك. ما انا كيفكم انا في التصنيف عندي شوكولا نوار الاولى وبعد شوكولا بالبوفريوه ما يهمنيش فيها اولي وبعد البلون اما كما قالت نوال اكثر كالوريات اكثر سكر واكثر دهون
1: انا نحب
2: علاش نقولوا شوكولا بلون الاولى وبعد الشوكولا اولي من غير حتى شيء ومن بعد جي شوكولا نوار مي
0: الثالثه
2: جو سوي اوبليجي خاطر كي مش نحل روحي الشوكولا بلون
0: الكلنا هي شوكولا بلون بنينه كما قلت لك عايده تولي اديكت للسكر هي بنينه اما
2: سورتو فما ماركه معينه لطف
0: بعد قلنا عليه عرف الكواليس اشتر الحصه في الكواليس اشتر الاخر في الان بي دونك علاش نقولوا للشوكولاته البيضة علاش نسميها شوكولاته بيضة حسب نويل ما فيهاش فيها حليب وفيها ما فيهاش كاكاو حسب عايده اللي ديما بيان انفورمي قالت لك فيها كاكاو عرفت لكم على صحيح من الغلط فيها
2: البيض
0: فوالا بالضبط. دونك اليوم نحكيوا على الشوكولاته البيضة اللي تختلف على الشوكولا السوداء على خاطر انها ما فيهاش مسحوق الكاكاو يعني بالتحديد شنو اللي فيها بالضبط فيها زبدة الكاكاو مش معناها ما فيهاش كاكاو بالكل فيها كاكاو هذاك علاش الزبدة البيغ دو كاكاو دونك لونها فاتح موجودة في الشوكولاتة البيضة ولكن البودر نتاع الكاكاو هو اللي يعطي الكولور البني هذاك علاش الشوكولاتة الأخرى نلقاوها مارون دونك الزوز فيهم كاكاو واحدة فيها بودر نتاع كاكاو اللي هو لونها بني والأخرى فيها زبدة الكاكاو هذاك السبب اللي خليها عندها أحقية باش نسميوها شوكولا بلا نوع ولا شوكولا نوع بالقانون
1: اوفيسيال رسمي. بار كونت لي بوريست لي شوكولاتي بوريست في فرنسا مثلا يقول لك ليه ما نعتبروهاش شوكولاته, ماهي شوكولاته. وجدال كبير على البساله دي,
2: خاطر انا سمعت هكا
1: كونفي صغير, يقول لك هذه كونفي صغير ماهيش دي شوكولاته.
0: ولكن اعطينهم رسميا للوا سي با دلغناك, معناها ماهيش بيع فيه, معناها من حقك تكتب على العلبه شوكولا. ولكن السؤال حسب رايكم, نبدا معك عايده, وقتاش ظهرت الشوكولا بلون؟ معناها حاجة تعود لقرون غيسانت سنوات
1: قرون ما نتصورش.
0: أيوة
1: نتصور بعد الشوكولاتة
0: تقريبا. أعطيني أعطيني عصر حسب رأيك نوال.
2: بديت فما مية سنة.
0: مية سنة تقريبا, مية
2: ماكس مش أكثر. معناها
0: هي بالضبط
2: اللي فات
0: بالضبط عام 1930 في القرن العشرين بالضبط. دونك سويسرا هي اللي جاتها الفكرة. بيان سور لاندستري دو شوكولا تقول لك أنا توا أي حاجة غيان دو سوبر تو سو ترانسفورم, باش نربح ماكسيموم كي نشري مواد أولية كل شيء لازمني نبيعه. دونك في سويسرا جات الفكرة عام 1930 من ماركة معروفة برشا تبدأ بالان ماجوسكول, اللي هي جاتها الفكرة باش تعمل الكوميرسياليزاسيون هذيا. والغو سكري بالطبيعة يعمل لاديكسيون, دونك العبيد هبطت عليها ولات تشري ولات عندها سكسي كبير على خاطر نوع من انواع الادمان.
1: كيفينا مدمنة اما توليات
0: اي توا شو نقصت انت؟ قلت مهبولة بتاع شكولا,
1: معدش سكر بالكل نحيته بالكل.
0: زيرو شكر. قدش عندك عايدة؟
1: عندي توا قريب شهر
0: شهر.
2: أي. انا عندي توا قريب 6 اشهر الاكثر, قريب عام من غير سكر,
0: نحيته كومبليتمون.
2: بارفوا نشتهي حاجه, نشتهي حاجه حلوه ناكل, مش ما ناكلش معناتها امتي مغسول جاتو. اما مره في الشهرين
1: عندي 10 سنين نحيت السكر من القهوه.
0: حطينا كيف قهوة والتي وكل ما هو حاجات تتشرب. ولا دونك صحيح من الغالط شاء الله جاوبنا على إجابتكم اليوم. الشوكولا بلون عنده الأحقية باش يتسمى شوكولا بلون خاطر فيه الكاكاو, لكن زبدة الكاكاو اللي خير فيه البودر اللي هي تعطي كولور مارون. صحة بشفالي اللي مازال عنده البوسيبيتي باش ياكل ويشيخ برشا شوكولاتة. أنا وليت جو كونترول الحقيقة. دونك نخرجوا فاصل صغير مع غنية من غنيات نوال غشام. دونك جبنا ولا غوتا زيد تقولي شري في الريفرزوار تاعك في 300 غنيه
2: هذه مذكره بيان سور. وي سي جو فولي حطها حط
0: باه. اختارها زميلنا مراد بلكح
2: العام. هي فيها برشا جدال الغنيه هذيا.
0: علاش
2: برشا جدل صار كيفاش نغني غنيه جبنا ولا غوتا؟ الكلام ماهوش نتاعي انا, ماهوش الكارير نتاعي, ماهوش مدرا شنو
0: يعني. خفيفه ظهرت لهم على
2: اي ظهرت مش نتاعي, نتاع حد اللي بلوز او موان بتيتر فنان فنان استعراضيه, فنان مش ما
1: كوميرسيال اكثر منها معناها ترابيه. ولا
2: انا انا عجبتني الغنيه كتجربه وقتها, فهمت مي بون ابري تنجح في الاختيار ولا تنجح اون بو فير دي.
0: احنا قبيله سمعني يا سيد الكل كلمات حلوه, خلي المستمعين يحكموا احنا شنو نعملوا. نخلي نسمعهم الغنيه, نسمعوها
2: سامباتيك وكاو
0: ستيل اخر مختلف نجم تعجب بعض الناس. يلا نوال غشيم نمشي ومع في غنية جبنة ولا قوتا. ميسالش نسمعوا الأنواع الكل, ريبرتوار كبير باش نلقاو فيه تنوع كبير من التونسي للليبي للخفيف للتربي.
2: ودوقات نعجو في جديد اللي العوام الأخرانية
0: بالضبط.

0: موزايك فام.
1: ماضي ساعة 24 دقيقة في ميدي ماج ويكاند. رجعنا معاكم الماضي ساعتين مواصلين مع بقية فقراتنا بحضور ضيفتنا اليوم الفنانة نوال غشام وكذلك العنصر القار في الاميسيون معنا عايد عرب. باش نمشيو لغوبريك ليكسبير.
0: ليكسبير
1: كل أسبوع خبير في مجال معين يجي بحذين. البارح مثلا ان اكسبير اون اسيورونس حكينا على الناس اللي تجاري كرهبتها تخرج تلقاها مضروبة, شنو تعمل, كيفاش تتصرف, اسكو التأمين يرجع لها وإلا لا. دونك ترجعوا تسمعوا الفقرة البارح. اليوم باش نمشيو لغوجيستر واحد آخر وموضوع آخر يمباشا توينسا, كيف تهبط تصويرة ولا فيديو الشخص بدون علمه على مواقع التواصل الاجتماعي, شنو تنجم تواجه من الناحية القانونية. باش تجاوبنا على هذه كل ضيفتنا الأستاذة المحامية نرجس بوسمينة. مرحبا بك أستاذة, نورتنا, تحية لي.
2: سلام,
1: يعيشك, مرحبا بك. حاسيلو بالصدفة راهو الضيوف وكل شيء معرفة جانا محمد جبير اليوم كل نساء صدفة, ولكن صار في بليزير على خاطر
2: نكملوا معها الموضوع اللي بديناه في
1: النجمو. قبل ما نمشي لك أستاذة باش توضح لنا الجانب القانوني, خلينا ناخذ راي نوال وعايدة ساعة في الموضوع. نوال غشام, اليوم انت فنانة في مجال الفني, عشت في ايبوك اللي كان فيها المصور الفوتوغرافي والصور تهبط في الجرايد وتاب كاينش فما لي ريزو سوسيو
3: ما بعد الاختيار وبيان سور يا فبالي
1: لي كاتالوج ما كاينش فما بالكل. اليوم فما معناها عصر جديد نتاع صورة واكسبوزيسيون,
3: عصر جديد ومخطر شوية,
1: مخطر ساعات. انت كفنانة يقول لك الفنان ملك الجمهور وملك الجميع, ولكن عندك جانب من الخصوصية في حاجة. اليوم تلقى تصاورك, نجم كفنانة باش تلقى تصاورك في مقالات, في بلايز, في سهرات, حتى عبيد تصور في مهرجان. وقتش تتقلق وقتش لي من صورة تنجم تكون دخلت لحياتك الخاصة ولا انت في ريستوران مع ولدك ولا مع
3: أو حتى في خدمتك. أبار الحياة الخاصة متاع الإنسان مشهور هذيك, انا بالنسبه لي انا انتوشابل, معناتها ما عندكش الحق باش تتصور انا مع ولدي ولا مع عائلتي ولا مع اصدقاء ولا مع اصحاب, انا قاعده في ريستوران, قاعده في
1: حياتك الخاصه,
3: حياتي الخاصه هذيك ما عندكش الحق. لكن هذيك هو اكثر حاجه تلقاها معناتها يركزوا عليها, وانا نكذب عليك انا نخاف باش نمشي البحر, انا نخاف باش نمشي البيسين, خاطر ما نعرفش على روحي. انا من واحد بدا قاعد شدد التليفون هكا
1: يصور ويهبط
3: في مايو, معناتها
1: حياتك الخاصه هذيك,
3: ماخذه راحتي في فاكونس مع ولدي مع اختي مع عائلتي, ونلقى روحي تصوري هبتين في النجم فاسيلمون.
1: اي دونك الجانب هذاك يقلقك, معناها
3: يقلق ياسر ياسر. اول حاجه حتى في خدمتي انا مثلا نغني في عروسات, نغني راهو مش كل عرس نجم, انا نعرفها طلعت مريضه, طلعت صوتي مثلا تعب, عندي انجين, وجهي مش مريقل, مانيش في خاطر قبل انا باش نهبط حاجه للاعلام ولا ولا تصاور لي جورنو قبل تختار بموافقتك انت, تبدا راضي على الكونتينيو هذاك ولا
1: توا ما عادش في لبتك نفسها.
3: انا بدا قاعده يعني صعبتولي كيكا حاجه لا انا موافقه عليها لا انا جمله
1: بخلاف الجانب الشخصي والانتيميتي. باه نمشي لعايده قبل ما نمشيو الاستاذه المحاميه. عايده, زاده كيف حسب رايك اليوم لي ريزو سوسيو ولاو بوابه وبلاتفورم كاينها وقت من الاوقات ما كانش فما نظام, عرفت الناس كلها tout le monde se permet tout. معناها نهبط اللي نحب, ما نشاورش, جو مي بيرمي. شفنا تصاور نتاع صغيرات ساعات قبل لما جاء قانون ولا يمنع وكل. معناها ترى انه لي ريزو سوسيو اليوم سلاح ذو حدين, سورتو في الحكايه هذيا وفي الحياه الخاصه نتاع الناس, حتى فنانين ولا غير فنانين, حتى عبد عادي
2: هو راهو القانون موجود من قبل, مش موجود في حق الصوره, لكن موجود القوانين متكامله تحكي على حمايه القوانين الشخصيه,
1: تحكي على القوانين
2: والصوره هي معطى شخصي, معناها مصنفه كمعطى شخصي. دونك حمايه المعطيات الشخصيه موجوده, سوف كو اليوم ما عندناش قوانين واضحه في علاقه ب الانترنت وفي علاقة بالاستهلاكات والاستعمالات داخل الفضاء الافتراضي. هذا هنا الإشكال. بيصير اليوم مشكل كبير ياسر, لأنه ولينا نشوفه فيها معناها على جميع الأشكال. يستعمل لك صورة ولا يخلق لك صورة. تو بالذكاء الاصطناعي نجم أنت الميولي ما صوروش بيك, ما صوروكش بيه بالحق, يحط في مايو
1: هذاك يذول يدخل في خانه اخرى
3: كما انت حط قاطم ببليسيتي الحاجه
1: صارت. اما قرب الميكرو استاذه باش نسمعوك مليح.
0: اما معالجه المعطيات الشخصيه يعني يغير لك الصوره الحقيقيه,
1: باش نخرجوش على الموضوع. هات نبداو بالاصل. احنا انت قاعد في عقل هبطوا لك تصويره من غير رضاك في وسط لي ريزو سوسيو, تصويرتك الشخصيه. هل كما قالت عايده ما فماش قانون واضح في علاقه بالانترنت يطبق من قوانين اخرى والا فم؟
0: هو راهو فم. اول حاجه الحق في الحياه الخاصه هو حق دستوري. مكرس الفصل 30 يقول لك تحمي الدوله الحياه الخاصه وحرمه المسكن وسريه الاتصالات والمعطيات الشخصيه. يعني هذا حق دستوري من ناحية تحميه لك الدولة. في مرحلة أولى في سنة 2001 صدرت مجلة الاتصالات تناولت فيها المسألة هذه اللي هي تقول لك الفصل 86 يقول لك يعاقب
1: ميكرو يفضلك باش نسمعوكم
0: ليه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين السنة سجن وسنتين وبخاطية مالية من 100 دينار إلى 1000 دينار كل من يتعامد إساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. يعني من 2001 موجود. هذا في مجال الاتصالات يتناول الراحة الشخصية متاعك والمعطيات الشخصية متاعك. في مرحلة ثانية سنة 2004 أصدر قانون أساسي اللي هو القانون عدد 63 سنة 2004 متعلق بحماية المعطيات الشخصية. شنو معناها المعطيات الشخصية؟ هو وضع من الضوابط وضع جملة من الضوابط والمتعلقة بجمع واستعمال وإحالة المعطيات الشخصية وأقر حماية للحياة الخاصة. به شنو المعطيات الشخصية؟ تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كانت مصدرها أو شكلها التي تجعل الشخص طبيعيا معرفا أو قابل للتعريف.
1: معناها تصويره
0: بطريقة مباشرة
1: كما شنو اسم ولا تصويره ولا
0: اسم تصويره إحالة إيحاء اللي هذاك الشخص كذا أبريفياسيون تاع كلمة يعني أي حاجة أي أنديس طريقة مباشرة أو غير مباشرة وتجعله معرف قابل التعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لهنا القانون يجي يحميك. جي في قانون 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يقول لك يعاقب بالسجن مدة عام وبخاتية قدره 5000 دينار يعني 5 ملايين كل من يتعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالمعني بالأمر.
1: واضح جدا. معناها
2: اللي يستفيد تمشي حتى الخمس سنين في حالة
0: خمس سنين الإساءة الغير عبر شبكات
2: الاجتماع
0: أو التشهير به أو ضرر به ماديا ومعنى ذلك في 2004 ما زلنا في قانون المعطيات الشخصية ما زلنا في سنة 2004
1: فما حاجة يتمعني
0: فما تطور في قانون 2004 زاد يقول لك يعاقب بالسجن لمدة 3 أشهر بخاطية قدرها 3000 دينار كل من يتعمد بمناسبة معالجة المعطيات الشخصية ونشرها بطريقة تسيء لصاحبها أو لحياته الخاصة. دي المعلومة اللي قلتها أنا
2: يعني ماهيش في 54 بركة حتى
0: يعالج الصورة بدلك الفورم بدلك حاجه بطريقه سوء لك انت وينشرها عبر
1: معناها احنا من 2004 نحكيوا على الذكاء الاصطناعي والفوتوشوب
2: ولا يتم استعمالها للتحرش والا لغايات اخرى زاده ايضا كيف كيف
1: خاصه سمعه ولا حاجه. معناها من 2004 خاطر قبل كيف فما الفوتوشوب عايده زاده قبل الذكاء الاصطناعي كيف فما الفوتوشوب
3: كيف فما الفوتوشوب
0: من 2004 نحن نحكيوا على المعطيات الشخصيه
1: هو يعني اليوم القانون واضح صريح بتاع 2001 و2004 ولكن فما سؤال اخر مثلا ديما ناخذ
2: عادي برا باش تجيني لينا توجعني تهمه تو ديريكت
1: البارح
2: ضربت لي كرهبتي اليوم درا شنو
1: انا وعايده ونوال باش ندخل معنا نوال انا وعايده ونوال قاعدين في بلاصه مثلا وفما شكون من غادي يصور بالتليفون في ناس اخرين يتعشوا في طاوله ولا حاجه وصورنا معاهم وهبط الفيديو على اساس يصور في الناس هذوك وحنا في لاغيغ بلان ما نحبوش نظهر ونلقى روحنا تدوروا في الفيسبوك والناس كل بارتاجي في اون فيديو واحنا ما عينيش باش نحضروا فيها.
0: هيك هي البوان اللي كنت انا باش نجيها في قانون المعطيات الشخصيه ممنوع منع باتن تصوير ولا تنشر صور ولا فيديوهات بدون موافقتك الصريحه والكتابيه.
1: معناها
0: يعني احنا قانون المعطيات الشخصيه حمايه المعطيات الشخصيه
1: بالضبط.
2: علاش قلت لك التطبيق
1: مش التطبيق
2: مش يطبع
1: معناها فتح حتى في العروسات اللي ما في بالوش بروحو ينجم يمشي يشكي
0: نجم يمشي يشكي بمجرد انه اسات لك الصوره ديك ولا ازعجت لك راحتك الشخصيه مست لك من حرمتك الخاصه حياتك الخاصه
3: راهو تغطي الوجوع على الاقل
0: باش تنشر لازم تغطي الوجوع خاصه الاطفال خاصه الاطفال
2: هي ليندا الروضه والمدرسه ما عندهمش الحق
1: هذا سؤال من غير
0: الروضه الرياض والمحاضن ممنوع عليهم يهبطوا صوره الطفل بدون موافقه الولي موافقه قاضي الاسره ايضا حتى قاضي
3: حتى الولي ما عندوش الحق باش
0: هو الولي بروحه ممنوع عليه انه يهبط وينشر الصور الصغار ولا يستعملهم في معاملات تجاريه احنا تو نشوفوا على ريزو سوسيو كيفاش حتى ولاو دخلوا صغار في لي كولابوراسيون في كل شيء هذاك راهو ممنوع راكوش نطبقوا عليهم القانون وبعد يقولوش بها كان احنا وبرشا برتجيو لا راهو هذيك جريمه هذيك جريمه راهو فينالمون هو صغير قاصر مدارك العقليه ما زالت مش مكتمله ما يعيش نوع هو ما يعيش هو شنو الصوره ديك شنو نجم تضره نجم تصوره في وضعيه يعيش بها تنمر ويستغلوها في المستقبل راهو ضر وضرر نفسي كبير وصارت حتى في بلدان اجنبيه اطفال كي كبروا قضوا والديهم كيفاش هبطوا لهم بعض الصور
1: معناها اليوم القانون واضح وصريح فيه سجن فيه خطايا ماليه واضح ما في حتى لبس كان هبط تصويره نتاع عابد من غير ما قتلوا حتى كان صوروا كنت يو ناغيغ بلان في بلاصه في ريستوران ما عندوش الحق لازم يغطيوا الوجه والا يستشير
0: توا في مرحله لاحقه عندنا مرسوم 54
1: ايوا
0: مرسوم 54 ولينا نحكيوا على جرائم الالكترونيه
1: ايوا
0: مرسوم 54 صدر في 2022 في الفصل 24 يتعاقب 5 سنين وبخطيئه 50 مليون كل من ينشر اشاعه وينشر يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي اولا باش ينشر ولا يشيع اخبار وبيانات وخاصه يكون فيها بهدف الاعتداء على حقوق الغير بما فيها التشهير بالغير تشويه سمعته الاضرار به ماديا ومعنويا يعني نهبط صوره شخص ونكتب عليه
1: كومنتات على موجود برشا استاذه قاعدين نراو فيه
0: وحقيقة على مستوى التطبيق القضائي الفصل 24 قاعد يطبق
1: 54
0: مرسوم 54
1: الفصل 24 ذكرنا
0: الفصل 24 مرسوم 54 سنة 2020
1: داكور مرسوم 54
0: ولينا نطبقوا فيه راهو كي تهبطوا صورة ونكتبوا حتى من باب المزاح راهو نفدكوا بها نكتب عليها تعليق يسيء مثلا للفنان
1: إذا كان شكي أما إذا كان مش خاطر قاعدين نراو في برشا صفحات تهبط في أعراض ناس في صور ناس في أخبار زيفة الحقيقة حاجة
0: معني بالأمر اللي يضرر من الصورة هذيك هو اللي يقوم بمعاينة الصورة هذيك يتقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية ويطلب على ضوء ذلك فتح بحث
1: واضح به ختاما قبل ما نختموا مع ضيفتنا نوال وعايده شكون فيكم لقى روحه في موقف هكا مره معناها انت في كارير طويله خاطر
3: في كارير طويله شوف فما قبل صارت اشاعات كبار ما تقبل ما يكون فما قوانين هكا نتذكر انا في التسعينات اول التسعينات انا تنبك سكسي الحقيقه مع اغاني وغوالي ودنيا واغاني اللي بي ضربه وكل شيء يا في اميزيسيا صديقنا الله يرحمه عمل اكسيدون كان معانا احنا ما تقول احنا كان ياسر ديما مع بعضنا في الحفلات وكل شيء عمل اكسيدون في طريق المرصد نحكي لك اول تسعينات وتوفى انا وقتها في روما عندي
1: حفلة
3: عندي مش حفلة لا عندي حجم تصوير حجم شنو نسيت جو مابيل با لا في ميلانو عندي مسرح مسرحية مع الفاضل الجزيري وشعايبي كل والناس تطلب في امي وعرفتي يهزوا التليفون يقولوا لها نوال لاباس وانا مسافرة وامي تعرف شنو دخلت بعضها وما كانش قبل البورتابل
1: معناها ما تحصلت عليك باش تطمين
3: يا ودي صار ما صار معناتها فما ناس وصلوا مشاو لدارنا معناتها الفنانين
1: باش يتاكدوا من الخبر
3: الاعلاميين مشاو باش يشوفوا الجو واش فما في الدار فما حاجه باب محلول مش محلول خاطر الناس كلها خرجت اشاعات
1: انها ما قبل الاشاعه مش عايده غابيدمون نخدم مع الاستاذه خاطر مازلنا زوز فقرات اخرين
3: الاشاعه
1: ما
3: حاجات جدد سامحني
1: الاشاعه كانت فيربال لو دو بوش اوغي ما كانتش كيما توا لي ريزو سوسيو صورت صوره وفيديو
3: وليت تامن يكذبوا كذبه ويامنوها
1: ايه.
3: ويبداو يقول لك ايه انا ريت الحكايه وشفتها ايه. وحاضر على الموضوع
1: شو القوانين تخبي اليوم
2: مش ديما تنجم تلتجي للقانون. مثلا انا متضره برشا من الحكايه هذه لمده سنوات كي نخدم في الكوره تقيهبت تصويرتي على باجيت الكوره تبدا فيها 200,000 و300,000 وتحت التصويره تلقى بالملايين كومنتارات لا أمي لا بابا لا أختي لا عمتي لا خالتي للكلام بالذكاء الاصطناعي لتهديدات لتهديدات بالقتل وبي وبي وبي ما نحكي لكش
0: به حقيقة كي تلتجئ للقضية
1: نجم تلقى حقك
0: حتى ليش بتعويض
2: قديش باش تشكي قديش باش تشكي من عابر
0: لكن اللي نشر لك الصورة هو يشكي بسحب
3: المنشور يعني
2: هو اللي على باج متاع
1: تشكي بالمحرف عايدة تشكي
2: تكون عملها وانونيم
1: تشكي بالمحرف كيما قتلك وهو يهز كل شيء باش نختموا الفقرة وكفهمنا وموا قانونيا القانون موجود كيما قتلك تشكي تلقى حقك معناها فقط الإنسان اللي عنده وسع البالي نجم يجاوب. مشكورة أستاذة يعطيك الصحة محامية نجم بوسمينة اللي جاوبتنا على سؤالنا اليوم في الإكسبير كتها بالتصوير ولا فيديو الشخص بدون علم على موقع التواصل الاجتماعي شنو تنجم تواجه من الناحية القانونية بشيفي وكيف تلقاه في فقرتنا الاكسبير ان شاء الله في حلقة قادمة استاذة جيب حضينا واحنا بنخرجوا فاصل صغير وبعد نواصلوا مع بقية الفقرات استنونا بعد شوية في سؤال اليوم سؤال ياسر مهم
4: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك ميدي ماك ويكند كل هذا الوحل من نص نهار لمدة ساعتين على موزايك فام
1: مواصلين معكم في ميدي ماك ويكند ماضي ساعة 41 دقيقة باش نمشيو للروبريك الموالية سؤال اليوم سؤال اليوم اللي فيه تتفاعلوا بالكومنتير على الباج متاعنا وناخذوا فيه زدراي الحضور في البلاتو كالعادة ضيوفنا وضيفتنا الأسبوع هذية الفنانة الكبيرة نويل غشيم ومعنا العنصر قار في الحصة كالعادة عايدة عرب نمشيو لسؤال اليوم
4: سؤال اليوم سؤال اليوم
1: سؤال اليوم بكل صراحة وبكل شفافية باش نبدأ مع ضيفتنا وفنانتنا نويل غشيم وكان ما نجمش نجاوب خمم شوية قولي اعطيني نخمم نمشي العايدة ونرجع لك كان حد أحكي لك سر وقالك ما تحكي لحتى حد وانت استحفظت على السر هذاك ولكن اكتشفت انه سكوتك باش يكون فيه مضرة للغير هل انك تمشي تفشي السر للشخص اللي باش يتضرر وقال لي تستحفظ على السر مع العلم انه العبد اللي جاي قالك السر امنك عليه
3: هي الامانة صعيبة الامانة صعيبة برش
1: اي
3: يعني انسان يعطيكي امنك على حاجة لازم تستحفظ عليها ولكن للضرورة احكام وربي سبحانه يقول لك وقت اللي فما خطر معناتها هي انسان يبدا يصلي اقوى حاجه معناتها قدام ربي قاعد يصلي يشوف مثلا ولده صغير باش يتيح ولا باش يمس الضوء يقص على صلاته ويمشي دونك فما اعطانا مجال ربي وقت اللي فما خطر اختارش معناتها معناتها انسان السر هذيك انا يجي واحد يتأمني مثلا يقولش يقول لي راني غلطت وعملت ارتكبت جريمة كذا وكذا ونجم هو نقول له اوكي معناتها عليك من الله باني انا ما تسمع ما تخرجش الكلمة هذه لانك استأمنتني او ثقت فيا باش انا نستعمل ولكن نلقى اللي مثلا الفم مثلا مضاعفات اخرى على ناس او انسان اخر باش يضر برشا وباش
1: معناها انت حسب نسبه الضرر ولا بالمبدا طبعا. فما ضرر نقول
3: لا حسب نسبه الضرر
1: حسب نسبه الضرر وما يقلقكش تخسر الشخص اللي امنك على السر
3: لا ما يقلقنيش خاطر فما حاجه اقوى من بعد معناتها كي تولي انت فما انسان معناتها في خطر نتاع حياة أو موت أو مرض أو سمحني زادة إنسان مثلا معش هنا فمرة مرأة مثلا بو ولا أم بش يغضب على ولده بش يموت ويقعد غاب

0: أتجنب ولا أجنب الضرر من غير ما نقول حتى شيء، كأنه ضرر سيحصل نحاول باش نجنبه ما يحصلش، كان حصل ما نقولش
1: حد شيء في الأسرار. نقراكم شوية من التفاعلات متاع مستمعين شنو اللي قالوا.
2: ما تقولوش أسراركم يا جماعة.
1: دفخ في خاص
0: ودبيل كنت تحكي حاجة نوين غشيم
1: عايشة جسمي قالت نحاول منع الضرر دون أن أفشي السر أو أبوح بصاحبي. دونك عايشة
0: كيفين عايشة
1: بالضبط الدبلوماسية
2: ساعات تجي
1: ظرفي ساعات ما تنجمش. بذوحة حسني قالت أنا ساعات نجي نحكي حكاية صارت قدامي ننسى الأسامي والأحداث دونك ما نجمش نتفكر التفاصيل، فما ناس تسمع فما ناس تاخذ السر وتنساه. دونك سيف الدين الفرشيشي قال الجواب ليس مقتصر على أي ولا لا، دونك نجم ننبه ونجم نفسر له كيفاش يتصرف، ولكن مانيش باش نقول راه فلان قال ولا حاجه، لكن نحاول نوصل المعلومه على اساس صارت لواحد اخر نفيق ونحكي له ونعمل له
0: تجنب الضرر. تجنب الضرر تحاول على قدر الامكان.
1: بالنسبه للفقيه فادي قال سر خرج بين اثنين ما عادش اسمه سر، والتجارب نتاع الحياه علمتنا انه الاسرار ساعات تبتز، تحكي لعبد سر ويستعملوا ضدك، خاصه كان تحكي سرك نقول هو بون مانيش موافقته، كان تحكي سرك المراه ولا راجل، العبيد فيهم الامين والغير امين ما نحبوش التفرقه هذه. يا فقيه فاد ما نعرف شنو الاسم. ثم فما عبد الرزاق قال اذا كان فما ضرر كبير ولا جريمه لازمك تعلم او تمنحها قانونيا، سينو تتسمى مشارك في الفعل. هون يتخلى في امور قانونيه واجرام معناها كان ما تعلمش بالحق تولي مشارك. نشكركم خاطر فما برشا برشا دي كومونتير ما نجموش نقراهم الكل في وقت وجيز، ولكن الاجابات مواضيع
2: انتي
1: دونك ونسيب روحنا. على كل حال السؤال يخلينا اليوم نفهم كل عبد شنو شخصيته على خاطر سي ثيرابي. وانا والله شاك فوا نتوقع أجوبة عايدة وتو ما تخيب ليش ظني في الأجوبة، معناها تبارك الله عايدة عندك مونتال فور، أما الكوتي هذاك الإنساني موجود معناها تفيق من غير ما كيفاش نجم تفيق عبد في حاجة من غير ما تفشي السر،
0: معناها
1: كيفاش باش تفيقوا؟
0: ليه ما تقولوش راهو فلان باش يعمل،
2: مش ضروري
0: بطريقه غير مباشره طبعا تقول له حاجه هذيك مثلا نرد بالك فيت لا معناها ما نعرفش تو شنو.
2: طيب هذيك مثال صغير مثال مثال مثال اللي هو مثلا انا جاتني صاحبتي امراه تقول لي راني غلطت مع راجل صاحبتي الاخرى مثلا وما زوز اصحابي
1: ايوه
2: وغلطت معاه
1: مثلا
2: انا نحب هذيا ونحب هذي شنو نعمل لي؟
1: اي بالحق
2: هذه سر عطاهولي
1: ما تقولش ما تقولش
2: ما نجمش نقول وقت
1: أي.
2: وقت سايم انت اش قلت لك انت والوضعيه اللي موجوده
1: فما غلطت ومستمره في الغلط
2: سا اول حاجه نقول له راه نسمع بيك عاودت الموضوع راه وقت تحمل مسؤوليتك نولي نخسرها هي
1: اي
2: باش خاطر الاخرى مظلوم معناتها المظلوم انا معاه
1: ما تمشي مع الضعيف مع المظلوم
2: مع المظلوم صحيح
1: واضح جدا
2: ولكن حاول ماكسيموم باش معناتها ننقذ ما يمكن انقاذه معناتها من من مانيش من النوع اللي في سفيسه لا لا بالعكس
1: وماكش من نوع المهمكش
2: اللي نحكي هذيا باش نجم انا نقول انا ما قلت لك قيت حاجه
0: هاي مثال باش نحكيو لها هاي تفاجعت قبيله من نويل تفاجعت قلت ما عادش باش يحكي لي حتى شيء خليه يستدرك شويه
2: والله يستدرك
0: احكيو لها يا جماعه راهي هاي سي بون
2: ما نحكيش
1: لا لا بالعكس قلبها طيب معناها ما تحبش قتلك مع الضعيف مع المظلوم
2: ما نجمش نلقى انسان مظلوم قدامي ونخليه
1: لا ما نجمش نحط راسه على المخده وعارف اللي ناس شخص باش يضر في باله على كل حال احنا كانت هذه معناها الفقره اللي قبل الاخيره قبل ما نعطيو بعد شوي بعض المقترحات المستمعين كل واحد يحضر فينا فيلم كتاب سينما وتنجموا تمشيوا الويكاند ولكن قبل اخر روبريك خلينا نمشيو لغنيه من اغانيك نوال غشيم خليك انت تقدم
0: أني شوية هي
1: أنا اللي تغربت أبدأ هيلنا ونعديوها مع زميلة أنا اللي تغربت
2: فكرة ولو أنه صباح
1: أنا باش تعطينا حويجة
0: يلا

0: أكيد
1: كليم وألحان صديقنا سمير كمون اللي عايش في لوس أنجلوس في أمريكا. هذه ألحانه وكلماته، إن شاء الله قريب قريب باش نصورها إن شاء الله.
0: إن شاء الله ناوي الغشام أنا اللي تغرب نسمعها كاملة على موزايكا فم في ميدي ماغ ويكاند، ونرجعوا نختموا الحلقة متاعنا مع الضيوف ومع آخر فقرة في حلقة اليوم.

0: نوى الغشيم على موزيكا فيم. برافو, بدت لنا لايف وكملناها في الراديو من أجمل أصوات التونسية. أكيد بعد شوية حكينا على جديدك شنو قاعدة تحضر, ولكن خلينا نختموا الحلقة قبل ما نعطيكم كلمة الختام كالعادة مع مقترحات كل واحد في دقيقة دقيقة ونص. ديما نعطيكم كتاب, فيلم, مسرحية, حاجة نجموا تشوفوها احنا شفناها ولا ناويين نفرجوا فيها اون فو لا بارتاجي معاكم. جبنا معاك انت نوال الغشيم, اخترت لنا كتاب جماعه هذه.
1: ايوا انا بون الحقيقه كيف قال لي غسان على الروبريك ما نجمتش, مانيش متابعه الاكتواليتي خاطر بحكم خدمتي, دونك نوم ارقد اخدم بالحق
0: فما حاجات ما تموتش هذه يقعد ديما
1: اكتواليتي. انا قعدت نغزر هكا قلت شنو هو معناتها بموا كتاب كتاب خاطر توا داخلين على العودة المدرسية توجور لو ليفر معناتها ما لازموش يموت, لازم الكتاب ديما يكون موجود حتى في حياتنا العادية. نشجعوا ديما احنا في تونس على القراءة على الكتاب سورتو. دونك انا من احلى الكتب اللي قريتها في حياتي طوق الحمامة لابن حزم الألندوسي. الحقيقة نحب الناس تقرأ الكتاب, مكتوب بطريقة جميلة جدا, راقية جدا, يحكي على الحب, وربما من الكتب
0: على الحب في الوقت ولا يمشي مع
1: العصر تاوه
0: لكل زمان ومكان
1: لكل زمان ومكان. هو يحكي على الحب بصفة عاملة, العشق, الحب, التطور, الإنسان
0: يحكي اللي عليها كم فالور يونيفرسال
1: بكل ما فيها معناتها التفاصيل, الإنسان كيفاش يعشق الإنسان, يعشق الإنسان من صوته بركة مش من حتى قبل ما يشوفه, معناتها برشا حاجة هو يعيشهم أوكي وعاشهم بتجربة, لكن راهو الأحاسيس والحب ما تتبدلش
0: عبر العصور تقعد هي بيدها. ميرسي نويل على المقترح وسورتو على محتوى الكتاب. خلينا في البوزيتيف فايبس. انا دو باساج ونعطيك الكلمه عايده, نقترح فيلم, فيلم للناس ما تحبش تخرج نتاج متفرج فيه نتفليكس خاطر يوم احد وبدات الطقسي تبدل, دونك عرفتك راكش نتاع دونك فيلم ذا كول اللي هو للناس المغرومين بالافلام النفسيه اللي فيها كان يبدا النفس نتاعك والتشويق, افلام فيها التويست. دونك الفيلم موجود على نتفليكس تونس, ترجمه عربيه وفرنسيه. The Call هذية يحكي على مرأة لقات روحها جهة تليفون, لقات روحها في الدار تحكي مع مرأة, طلعت المرأة الجاوب فيها في نفس الدار ولكن متوفي عندها 20 سنة. ربونديسمون في الفيلم انه كل حاجة ولو صحاب ولكن اي حاجة تقولها عليها بعد تصير في الحاضر خاطر هي تحكي لها على حاجات 20 سنة التالي. دونك سي كوم سي ما نحبش نحرق لكم الفيلم, على كل حال فيه شوية خوف تشويق وفي نفس الوقت معناها une leçon de vie بين الماضي والحاضر. نخليكم تتفرجوا فيه للي مغرومين ونمشي العيدودة. شنو هو المقترح معك؟
2: أنا عاود في في سيري فرانز اللي هي عندها 30 سنة وقاعدة سيري كولت تحكي على الصحبة, تحكي على حياة اللي حبي فرد على بلو فيها برشا ذمار برشا ديفان. أنا عاود فيها خاطر فغمان معناها تفردني برشا.
0: هي قديش من سيزون وصلت ال 10 ولا 11
2: 10 دي سيزون وعاودوا لموهم بعد 30 سنة
0: عملوا حلقة
2: عملوا باش عملوا حلقة يحكيوا في بعضهم في نفسك الكادر في نفسك
0: أما تبدلوا معاش نفس الانرجي معاش نفس الانرجي
2: ما هو واحد مات خليه جديد
0: يحكي الصحة
2: من لبيه.
0: مرسي بوكو عايد عرب
2: اي والله
0: بش يعني سمعت اللي ما نجمش نقول به استنى لا لا لا لا لا لا اتراجع في 30 ثانية اللي قاعدة تخليك الكلمة. شنو الفترة القادمة عنا جديد ألبوم
1: بون مش البوم احنا اون في بلو دي البوم خاطر بون سي بلو ا لا مود
0: داكتواليتي
1: سي بلو لا لا مود. دونك نخرجوا غنيه بغنيه, تو قاعده نسمع في برشا غنيات الحقيقه. تو وصلت لثلاث غنيات اخترتهم
0: تونسيه لغاني
1: تونسيه تو بور المومون خاطر نحب نركز شويه تو على تونس. عندي راهو اعمال ليبيه عملي وخدمت سلسله القافله, اغاني من اجمل جميله جدا, كلام قوي, لحن, تصوير, كل شيء. هذاك عنده الوقت نتاعه معين وقت التصوير وكل شيء يعني وقته محدد. لكن سنة قلت نعمل اغاني تونسيه خاطر نحب عام الجاي نقدم على كارتاج, نحب نقدم على مهرجانات كبيره. دونك
0: باش تحضر انتاجات من هنا للصيف الجاي
1: بيانتو باش نبدا. ديجا عندي انا اللي تغربت كثير باش نصورها وبعدها مش نقدم غنية، فما زوز غنيات عاطفية هكا حلوين، هما اجتماعي عاطفي شوية. اللي وفما غنية ياسر عجبتني والله البارح سمعتها عجبتني برشا، إن شاء الله إن شاء الله نقدمها كما أنا نتمنى، أغنية دينية أما بشكل تخي مودرن تخي غوفيزيتي على الأخر. عجبتني على الأخر تحكي على رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دونك هذه
0: معناها فما تنوع في الريبرتوار وفي الأغنية. على كل نورتنا اليوم نوال، احنا حاسة إن شاء الله عجبتك، ماهيش فنية ولكن
1: والله ماذا بيه ديما بحذيكم
2: عجيه ما في الوقت قوم بكري
1: لازم يقوم بكري
0: يخدم على روحه عشان شاء ربي عينها
1: عديوا لي شويه البريود هذه الشتي يجي وانا نجيك كل يوم
0: يعيشك نوال. شكرا لك، نورتنا الفنانه الكبيره نوال غشام بالحضور، الحقيقه اكتشفنا فيها جانب ياسر سبونتاني ومحلي، ديما الهدف هو الجانب الانسان والمواطن خليني نقول في الحصه نتاع اليوم. شكرا لك كيف عاد عرب، شكرا لك بكل مراد غسان، باش نخلي الغلاف لزميلتي غفران العكرمي موعد أخبار ماضي ساعتين فتنه بشوية ولكن مع الاعتذار. مراد شكرا لك، طارق شكرا لك، الميكرو لندار حالي، ملتقانا الويكاند الجاي من نصنا لساعتين حلقة جديدة، ضيوف جدد ومواضيع جدد من ميدي ماغ ويكاند في لمينة.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانز، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.

0: بكم إلى موجز الأخبار. الأمطار التي تهطلت مساء السبت بعدد من معتمديات الحوض المنجمي خاصة أم العرايس والمتلوي من ولاية قفصة أدت إلى جريان عدد من الأودية من بينها وادي ثلج، ما تسبب في أضرار بأجزاء من السكة الحديدية خاصة على مستوى محطتي ثلج وكف الدور، إحدى كبرى مغاسل الفوسفات التابعة لشركة فوسفات قفصة. وحسب ما نقله مراسلنا عماد التومي، فقد تزامنت هذه الأضرار مع توقف عملية نقل الفوسفات عبر القطارات، ما استوجب تعليق حركة القطارات على المقاطع المتضررة إلى حين التثبت من سلامة السكة واستكمال التدخلات اللازمة. وتشمل التدخلات المرتقبة وفق نتائج المعاينات الفنية إصلاح الأجزاء المتضررة وإعادة تهيئة المقاطع التي تأثرت بجريان المياه، إلى جانب معاينة التجهيزات والعربات والمقطورات تمهيدا لاستئناف نقل الفوسفات في ظروف آمنة. وزير تكنولوجيا الاتصال يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، موضحا أن شركة ميتا تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها. وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري بشأن سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح وزير تكنولوجيا الاتصال أن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات فيسبوك، لكنه يقتصر على توصيات تتعلق بحماية الصفحات من التهديدات السيبرنية ولا يتضمن آليات التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العمومي، باعتبار أن هذه المسائل لا تندرج ضمن اختصاص الوكالة. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توسيع نطاق تحركاتها العسكرية عبر توغلات جديدة في عدة مناطق جنوب سوريا، وشملت محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. الكرملين يشير إلى احتمال استئناف المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال أكتوبر. وتوقفت الجهود الوساطة التي بذلتها واشنطن لإنهاء النزاع في أوكرانيا مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فيفري الماضي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا لعكرمه. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Non-stop music.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. نادي السويق سيلعب اليوم انطلاقا من 6 في استاد المهيري ورقة الترشح للدور التمهيدي الثاني في مسابقة الكاف, وقت اللي واجه نيجيري شوتينغ ستارز. ساس متأخر بنتيجة 1-0 في الليل, كما تعرفوا محروم من جماهيره اليوم في الملعب, لكن ببعض التعزيزات الهامة كما مؤمن الرحمالي وباستعدادات مهمة كانت طيلة الأسبوع هذايا. ذكروا ديما للفريقي وترجى الجيز في الدور الثاني في تشامبيونز ليج وكاس الكاف. شاء الله كل التوفيق اليوم للنادي السويقسي. نجيو توا للبطولة وبرنامج مقابلة اليوم, الدفعة الثانية من الجولة الرابعة في البروغرام. حمام لام في الترجي دي تونسي بإدارة أيمن الناصري وحسني النايلي في غرفة الفار. مقابلة مش كنا نقول على الوطنية الأولى. جيسو مع نجم سامحوني جيسو مع نجم المتلوي باش يكون في الفار الحكم حمزة جعيد والحكم ساحة محمود قسيع. على الأولمبي بيجي تقدم رياضي بساقية الدائر باش يكون أمير لصيف حكم ساحة والصادق سلمي في غرفة الفار. وكل هذه المقابلات تنطلق الأربعة متاع العشية. جيو تولي أخبار الميركاتو, والملعب التونسي مازال بصدد تعزيز صفوفه ببعض اللاعبين وآخرهم وصل اليوم وهو أومارو اللاعب المعروف يلعب في ملعب التونسي ترجي نادي تونسي والتي حاد المونستيري. دونك وصل أومارو وباش يخضع نهار الاثنين الفحوصات الطبية اللازمة لتسبق إمضاء العقد. الاتفاق صاير على تجديد التجربة, لكن فما اجتماع باش يصير بين اللاعب ورئيس النادي محمد محجوب. الاتفاق على العقد قداش باش يكون بالضبط؟ موسم زوز مواسم وبقية التفاصيل. ذكروا أنه كانت له فترة ممتازة 2024-2025 ثم انتقل إلى الكارما العراقي ومنها إلى الحزم السعودي. أعلن نادي الصفاقسي في بلاغ أصدره البارح فتح محضر بحث لدى الجهات المختصة إثر الأحداث اللي رافقت مقابلته الودية أمام شبيبة القيروان بالقاعة المغطاة عزيز ميلاد بالقيروان. وفق البلاغ هذايا أسفرت الأحداث عن إصابات في صفوف عدد من لاعبي ومسؤولي وإطار الفريق, من بينهم زوز لاعبي أمان الله الجيزاني ومهدي السايح, إلى جانب تسجيل اعتداءات طالت عدد من مسؤولي النادي والمدرب عزيز خلف والمسؤول عن فرق كرة السلة سيد قطاطة. وضاف النادي الصفاقسي أنه المقابلة كانت مبرمجة دون حضور جمهور قبل السماح بدخول تقريبا 600 متفرج ديما حسب البلاغ الصادر عن السياسات, ومشيرا إلى أنه مطالبة الحكام في 3 مناسبات بإيقاف المقابلة بسبب توتر الأجواء قبل أن يتم وضع حد للمباراة. طلب النادي مقابلة عاجلة مع المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة السلة لعرض تفاصيل الواقعة والمؤيدات المتوفرة عنده, مؤكدا على احتفاظ بحقه في متابعة هذا الملف في رحين كشف الحقيقة كاملة وترتيب الأثار القانونية والرياضية اللازمة وفق نص البلاغ. معناه نحكيه على حدث عنف وعلى ضارب ومضروب في ماتش ميكال باسكيت واللي المفروض يتلعب ويكلو. فكرة على الوضعية الحقيقية هذا مش جاي من هذا, هو وقعنا الآن واللي عشرات مئات المرات تحدثنا أنه لازم حلول, لازم ردع, لازم قوانين واضحة, فما حتى حل في هذه المسألة ضارب ومضروب وعنف في مقابلة ودية باسكيت. نجي للكرة في أوروبا. أهم المواعيد اليوم بداية بالليغان جولة الرابعة, ولمون يواجه لانس انطلاقا من 5:45 و9:45 بريست يستقبل بي اس جي. الجولة الرابعة في البريمير ليج القمة تكون بديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد وبداية متعثرة وسيئة في بطولة هذا الموسم موجود في المرتبة 13 مع الثاني ترتيب مانشستر سيتي. كما قلت لكم الماتش هذايا 5:30. ضمن الليغا الجولة الخامسة سيلتا فيغو متقدم على ملاقا في 50 دقيقة لعب 1-0 4:4 ليفانتي مع البارسا. ختافي لاكوروني 6:30 و9 ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد. في إيطاليا أهم المواجهات اليوم ليتشي مونزا ماتش يتلعب الآن في دقيقة 8 ونتيجة 1-0 لليتشي. نابولي يواجه بولوني 6:45 ساسيولو يستقبل يوفي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانت. ناركو بزينا.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: في تونس. كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين من خمسة العشية. كلوب ويكند. إسماعيل عيسى. مساتين وثلاثين دقيقة. أنا سالم مرحبا بيكم. طوال مزيج كفيم هدي كلوب ويكند. برشة إنرجي برشة بونيمات برشة موسيقى بنينة برشة معلومات برشة فزيت نتقابلوا معكم كل سبت واحد في كلوب ويكند من توا حتى للخمسة بتاع العشية. أنا أوبجيكتيف واحدة مهمة واحدة ميشة واحدة بدولكم الجو وإن ما كنتوا تسمعوا فينا إن شاء الله تكونوا بخير الساعة قبل كل شيء. نعرف نهار أحد غدوة لا روبريز غدوة نرجع نخدموا زيد العودة المدرسية على الأبواب زيادة فما برشا ستريس نتاع تحضيرات الأخيرة نتاع الأدوات المدرسية نتاع الكتب نتاع برشا حاجات. دوكا نتمنى لكم كل الخير ونتمنى كونه
1: يوم نهار اثنين لا لا لا لا لا لا يوم نهار اثنين لا لا لا لا لا لا يوم نهار اثنين
0: اوه زيبري نهار اثنين والله الدليل أكثر حاجة ما كنت نتوقع. أبي أبو دين سلم علي برشا صديقنا دوكا غدنا الاثنين من أصعب ما فما في الحياة ربريزنا الاثنين خويا كالقومة الثمانية متاع السبعة متاع صباح والستة متاع صباح مسكول تجري هك ولا فما واحد يبدأ فرحان ولا يتبسم لك. تعرف ديما تحب تشوف الشعب يمشي للقهوة سبعة متاع صباح عينيهم كلها كم مفوخة بالنوم لا واحد يسلم على الآخر إكسبريس تك تك وتعدى. وانتو كان إن شاء الله ربي نتمنى لكم كل الخير وإن شاء الله ربي العودة المدرسية تكون كيف ما نتمنيها وإن شاء الله عام دراسي اللي يكون فيه برشا نجاح. وانتو كان خممنا في كل شيء في كلوب ويكاند خممنا في برشا فزيت من المعلومة الانفو الأخبار السبور الكورة برشا حاجات ثلاثة سوية كمين بش يكونوا بيغ بانور غام أقبل هتنا بيغ بالموسيقى. بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نانو طلع لحتى تقص شنو يزلنا نحضر رواحنا فما كالوقاية تويكة دبش متاع تخبي دبش السيف وتحضر تويكة دبش متاع الخريف وتوكا نانو طلع لحتى تقص كيفاش باش تكون الجمعة هيدي شنو يسنا فينا اسكو فما نزول أمطار ولا لا اسكو درجات الحرارة باش تكون في انخفاض ولا لا المعلومات هذوما الكل بعد شوية قبل هيت نبدأ بالموسيكا. في سنة 2005 دي جي نحبوا برشا مختار سولفيك نقترح علينا سوبنين برشا جالوسي واللي كنا اكتشفناه في الفيلم ايدين. رجعين بعد شوية.

0: كانت حاضرة في مهرجان حمامة الدول يا عمين التالي هذا مصوبني لها وان تراك مايند اللي كنا اكتشفناه في جانفي من عام 2026 المغسول كان خرج في الالبوم إكليزيا ناخده حتى المساعتين والسبع وعشرين دقيقة توما لموزيك فيم هذي كلوبيكاند كيفاش باش تكون درجة الحرارة كيفاش باش يكون الطقس في الجمعة هذي تفاصيل نخدوم تسويت من المعهد الوطني لرصد الجوية صديقنا سرحان الرحالي مرحبا
1: مساء الخير
0: اسماعيل شنو عاودك سيدي
1: الحمد لله
0: اي سنه فينا شنو الجمعه هذه اسكو فما مطر نتصور انا سي بون جو تبدل ونصور الطقس معناتها
1: تبدل خاصه لاحظنا تراجع كبير في درجات الحراره مع التراجع قاعدين نسجلوا في كميات طيبه من الامطار من خصائص السحب الرعديه هذا متفقين فيه السحب الرعدية خلال 24 ساعة الفارطة تشكلت بالواجهة الغربية للبلاد ثم تدرجت نحو الأماكن الشرقية خاصة الأماكن الشرقية للوسط والجنوب وبالتالي الكميات كانت طيبة بالجنوب الشرقي عموما ما هيش كبيرة برشا صحيح ولكن الحمد لله قاعدين سجلوا في الأمطار في مناطق الجنوب هما بأمثل حاجة كما الشمال كما الوسط هما زاد خذاو كميات إن شاء الله سيناريوهات أخرى متكررة اليوم ما زالت الأمطار موجودة صحيح بالمناطق الساحلية الشرقية من الوطن القبلي أو حتى تونس الكبرى أمطار ضعيفة ومتفرقة الساحل القيروان وصولا إلى الجنوب الشرقي وكذلك الجهات الغربية القصرين قفصة لكن بعد الظهر باش تاخو صبغة رعدية معناها باش تكون هناك أمطار رعدية بالواجهة الغربية للبلاد المناطق الغربية للوسط والجنوب ثم تتدرج نحو الجهات الشرقية للجنوب مرورا بقبلي جابس صفاقس جنوب صفاقس ووصولا إلى مدنين إلى التطاوين بطبيعة الحال الأمطار باش تكون أحيانا غزيرة نجم نسجلوا كميات تتجاوز العشرين مليمتر هذا وارد جدا تساقط البرد بأحجام مختلفة لاحظنا حتى من خلال صور مواقع التواصل الاجتماعي أحجام مختلفة للبرد إن شاء الله تكون أمطار إيجابية معناها لها وقع إيجابي تساهم في تراجع درجات الحرارة بمناطق الجنوب خاصة يعني لاحظنا في الشمال والوسط أجواء معتدلة أجواء خريفية صحيح الشمس باش ترجع تظهر وصحيح باش نسجلوا أيامات ترتفع فيها درجات الحرارة مقارنة بالأرقام اللي هذه اللي قاعدين نسجلوا فيها كيما اليوم الحرارة القصوى باش تكون ما بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات حتى كان زادت شوية بمعدل درجة أو درجتين ولكن الحمد لله بعدنا على الأرقام الأربعينية معنى كحرارة قصوى نجم نسجله 36 درجة هذا طيب جدا يعني الخريف دخل وودعنا الأرقام الكبيرة في درجات الحرارة اللي ما نيش بش ننسوها في صيف 2026 إن شاء الله أرقام كميات الأمطار أو الكميات اللي بتحصلوا عليها تكون أكبر من الحرارة التي سجلت في صيف 2026 متفائلين بموسم فلاحي طيب خريف يعني بدأ من الباب الكبير من حيث الأمطار أجواء معتدلة حتى أثناء الليل قاعدين نستغل في هذه النسائم اللي فارقتنا طويلا واستغنينا عن المكيف بالتالي إن شاء الله بداية أسبوع طيبة على أبواب عودة مدرسية أبرز ما ميزها هو الاعتدال في درجات الحرارة الأمطار باش تكون موجودة ولكن خفيفة وقليلة برشا إلى أن تأتي سيناريوهات أخرى نتحدث فيها مطولا ونمدكم بكل المعلومات
0: شكرا لك سرحان الرحالي صديقنا اللي كنت موجود من المعهد الوطني للرصد الجوي أون غرو بو ريزومي فما أمطار اللي سنوا فينا كمية من الأمطار اللي تسنى فينا على امتداد الأسبوع هذا دونك ردوا بينا على رواحنا وناخذوا الاحتياطات اللازمة وإن شاء الله ربي بالغيث النافع

هشام عباس حبيبي دي ولا ناري نارين. هذول الكليب متسجل وتصور في الهندي اذا كان انا مانيش غلط. مساعتين 31 دقيقه تو على موزايك اف ام. هذه كلوب يكاند. بعد شويه نتقابلوا في فازه من فازيتيه.

0: نغا نخلطوا حتى المساتين وسبعة وثلاثين دقيقة توبال موزي كيفين هذي كلوب ويكاند مزيرا معكم حتى للخمسة متاع العشية نقيت هذا وقيت فازة من فازيتي فازيت اسماعيل الحرب العالمية الثانية وقت شوفيت تعرفوا اللي جبه كانت وفيت عام 1945 أما اليوم اخترت نحكي لكم على جندي ياباني اللي قعد يحارب في الحرب العالمية الثانية حتى 1974 به تو كيفاش جيت الحكاية هذه من هي الحرب وفيت عام 1945 وانت تقول لنا قعد يحارب حتى 1974 خاطر كان مقتنع جندي هذا اللي بلاده ما استسلمتش 29 سنة قبل الداتالي داير القصة نتاعو وليت فيلم فيلم معروف برشا فيلم أونودا اللي خرج عام 2021 داير اليوم نحكي لكم على قصة الجندي إيرو أونودا اللي رفض الاستسلام في ديسمبر 1944 اليابان موجود في الحرب بجنب ألمانيا إيرو أونودا كان وقتها جندي شاب عمره 22 عام تم رساله إلى الفلبين اللي وقتها تريتوار أمريكي محتلته اليابان الديفيزيون متاع جندي هذا عنده مهمة واضحة مراقبة جزيرة لوبانك باش بالتالي يمنعوا الديباركومون وعملية الإنزال متاع الأمريكان السوبريور متاعه كان عطاه أمر واضح عمرك ما تستسلم حتى لين نجيو نروحوا بيك حتى ولو الحكايه هذه قعدت سنوات وسنوات باش يرجعوا له اما اشهر من بعد الامريكان نجحوا باش يعاودوا يستحوذوا على الجزيره هذه بالتالي إيرو أونودا ما عنده حتى حل الا انه يتخبى في الجانجل هو وثلاثه جنود اخرين ويتعدى بالتالي للمود سيرفي بعيد على كل شيء نهار 2 سبتمبر 1945 اليابان استسلم أمام الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا انتهت الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادي في الأوسيان باسيفيك Les Américains, بعد les Japonais, قاعدين يقوموا بحملات لإعلام وإعلان الجنود بانتهاء الحرب في ساحة القتال. كانوا داير نشروا وفرقوا معتدي تخاكتاك على الجنود وكريما حتى من الطيارة ارميوا الأوراق ذي باش الجنود يكون في علمها كونوا الحرب وفيت. لكن إيرو وقت اللي وصلت له المعلومة كان رفض لي صدق ورفض لي صدق كونه اليابان خسرت الحرب والحرب انتهت. بالنسبة اللي هو هذه مانيبيولاسيون يقوم بها العدو باش يخلي الجنود يخرج من الكاشات نتاعهم من التخبيات نتاعهم وهكا بالتالي يقتلوهم حتى شيء ما نجم يقنع إيرو اللي الحرب العالمية الثانية وفات تلمون السيد ما صدقش وصلوا عملوا له رسائل صوتية متاع قاربه تصور انت مشيه مع قاربه سجلوا أصوات متاع عيلته يقولوا له يهديك روح راهو الحرب العالمية الثانية وفات يودي روح وكاريمون الشرطة الفلبينية مع تمشيت عديت لمساجة ذوما في ديزو بارلور في الجانجل فماش ما يسمحهم ويقتنع ليه شيء مستحيل تنجم تخنعني حتى لين في 1959 أونودا وثلاثة رفيق متاعو اعتبروهم توفيو سنوات تعديت وتعديت وأونودا ما فهمش ريحته حتى لين في سنة 1974 كل شيء بيش يتبدل عمتها فما طالب ياباني مسافر لي جزيرة لوبانك وبظهر في الرحلة متاعو بيش يتقابل بالجندي هذايا اللي ليه عامين وحده واحد من رفاقه استسلم وزوز الاخرين توفيوا من جديد الجندي هذا رفض لي صندق اللي الحرب انتهت قالك مادام ما جانيش الامر من عند السوبريور متاعي ما نروحش وقالك مستحيل نروح قال لا والف لا يدي يديك روح لا مانيش مروح انتوكا طلبش عمل مش يرجع لليابان ومشي علم الحكومة اليابانية قال لهم راي صورة فيها هكا وهكا ويزمنا نلقاو حل تصور انت الحكومة اليابانية ما لقات حتى حل مشي تتلوج على السوبريور القديم متاعه اللي اعطاها الامر خلوه ما تروحش مشيو جابوه هزوه للجزيرة ذي ومشي بالتالي اعطاه الامر اخيرا للجندي هذا باش يغادر المركز متاعه ويستسلمه أخيراً جونديذا اقتنع للحرب وفيت واستسلم ورجع سلاحه بعد 52 عام. بعد نحكيه لهنا 10,000 يوم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكرجع لليابان إيرو نودام استقبلوه كبطل وطني على خاطره اعطاه درس في الولاء واحترام الأوامر. ونودام على فكرة كان فريقنا في سنة 2014 على عمر ينهز 91 عام، بعد ما قضى سنوات وهو يعيش في البرازيل وبعديك رجع يعيش في اليابان، مشى يعلم الشباب أسس النجاة والبقاء على قيد الحياة في أصعب الظروف. باش نبداو واضحين، ما كانش الوحيد هو اللي هنا كيف ما قاعدين نشوفوا فيه على اللايف نتاعنا على الباج فيسبوك موزايك فيم. باش نبداو واضحين، راه ما كانش الجندي الوحيد راه اللي رفض يستسلم، راه فما كيف 127 جندي قالوا لا والله معروفة، فما 127 جندي ياباني واصلوا يحاربوا بعد استسلام اليابان وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومعروفين لليابانية بالولاء متاعهم ومعروفين بالاحترام ومعروفين معناتها بعزة النفس وما فهميش نقاش، وصعيب ياسر معناتها يقبلوا الهزيمة بيتم معنى الكلمة. وتوكا كانت هذه قصة مزيانة برشا لقصة إيرو أونودا الجندي اللي قال لي ورفض أنه يستسلم حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
1: فازت إسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: رغب علامة يا ريت ما ثلاثة غرباتهم على موزايك فيم. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بلي ديديكاس متاعكم لمساج متاعكم على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. سير برشا واتساب موزايك فيم، كان عندكم ديديكاس هاي موضوع تحبوا تحكيوا فيه أنا موجودين على ذمتكم حتى للخمسة متاع العشية. طريق السلامة للجميع، أردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة يا ربي إن شاء الله تخلطوا سلامات، ما تنسيوش تابعونا على www.moseikfm.net. بعد شوية هوت سيليكشن.

هو الارتيست اللي خلى صوت ايطاليا يوصل للعالم الكل. باش نكونوا واضحين، تولد عام 1963 وبدي رحله النجاح نتاعو من الثمانينات وقت اللي ربح مهرجان سان ريمو. ما نعرفش الجينيراسيون نتاعي يذكروا سان ريمو وقت اللي كان يتعدى الفستيفال في التلفزه على ريونه، كانت معناتها حاجه اكسبسيونيل. دار وقت اللي شارك في سان ريمو وربح مغنى غنية تيرا بروميسا، وبعد بعامين عرف السوكسي ديريكتومون بغنية أديساتو. لكن النجاح العالمي والحقيقي جي مع غاني وليت معناتها دي كلاسيكا كيما ناستوريا بورتنتي، موزيكاي اللي تسمعوا فيها كوزا دي لا فيتا بلا كوزا، والليستا مازلت طويلة، وبيع أكثر من 80 مليون ألبوم في العالم. كان غنى مع سيمي كبار برشا كيما تينا تورنر، تشير، أناستازيا، أندريا بوتشيلي، والليسة مازلت طويلة. معروف بكونه ولد روما ما يحب اليوفي، هذي عملت له برشا مشاكل الحاجة هذي باش نبداو واضحين. معروف زادة تولد في الحومة متاع السينما، هذي ما نعرفش كي تعرف تشيني تشيتا، وكان يحب يولي ممثل يا أخي، ولا مغني كاسح برشا. اليوم دالي بن أحمد اختار يسمعكم أبن ما غنى الرس رمزوتية. كوزي دي لا فيتا تسمعوها في اللايف، كولابوراسيون ميتيك امبليماتيك بين كل من إيروس رامازوتي وتينا تورنر. بعد شويه موجز الاخبار وزير معاكم حتى الخمسه نتاع العشاء، رجعين بعد شويه.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة في ظل تنامي نشاطها محليا وإقليميا ودوليا واعتمادها على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ورئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجان محمد علي الشعيبي يقول في هذا السياق إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات حسب تصريحه خلال مشاركته في برنامج بشأن مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية. شهر أوت من السنة الحالية يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل بلغ 32.3 درجات مئوية، أي بزيادة تقدر ب 3.4 درجات مقارنة بالمعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجات. والمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرية المناخ لشهر أوت بأن الشهر تميز بحرارة استثنائية على المستوى الوطني تواصلا للظروف الحرارية غير الاعتيادية التي شهدها شهر جويليا من السنة ذاتها. فريق طبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغاطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة جراء حادث مرور. واستغرقت العملية التي أجريت بمستشفى لحبيب بوغاطفة أكثر من 6 ساعات بمشاركة اختصاصات جراحة الأعصاب وجراحة الوجه والفكين والتخدير والإنعاش إلى جانب الإطارات شبه الطبية. وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن المتابعة الأولية أظهرت استقرار المؤشرات الحيوية للمريض وتحسن حالته العامة مع تواصل الرعاية والمتابعة. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن اليوم الأحد سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا استهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان. كما وسع الاحتلال دائرة استهدافه بشن عدة غارات جوية على محيط تلة الدبشة الواقعة عند أطراف النبطية تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدة زوتر الشرقية في القطاع الجنوبي للبلاد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من 5 العشية. كلوب ويكاند. اسماعيل قريسه.

نتلقاو ديما في كلوب ويكاند كل سبت وحد. نسلم عليكم الناس الكل، ميرسي سليم على بن الموسيقى الشرقيه وعلى الدوره المزيانه. من 3 و26 دقيقه يظل وقايد نتاع واحد يثوب وماذا بيه يتفرج في حاجه ويتكى شويه. نذكر علاش اذا كان حايرين في فيلم نعطيكم توت سويت الاقتراح نتاعي. سيني كلوب، شو باش نكونوا واضحين، مرة نعطيكم سيري جديدة، مرة نعطيكم فيلم جديدة، ما زيدا ماذا بيا نعطيكم الكلاسيك. هاي فما بارش عبيد ممكن تعرف الكلاسيك وتعرف حاجات ما فيهمش نقاش، اما ماذا بيا زيدا لا نوفيل جينيراسيون سانتيريس للفيلم ولا الافلام، خاطر ما عندكمش فكرة قداش الافلام تنجم تحل العينين بيتمان الكلمة وتحل المخ وتخليك ممكن تفهم الدنيا وتخمها. غيك علاش اليوم باش نهزكم في رحلة مزينة برشا في واحد من الافلام اللي بدل لي حياتي واللي خليني للامانة نزل الدنيا وتخمها. لسيني فيل نور ما عرفتوا الفيلم شكون بالغنية هذه. تخيل تعيش حياتك الكل، تفيق الصباح تمشي تخدم ترجع للدار تشري حاجة جديدة ممكن تبدل الثيث تتفرج في التلفزة وتعاود نفس السيناريو كل يوم. من برا كل شيء موجود، أما من داخل كل شيء فارغ. هذه هي حكاية بطل فيلم فايت كلوب، راجل اللي ما نعرفوش حتى اسمه، يخدم يعيش وحده وعنده حياة تبدو عادية، أما عنده مشكل كبير، ما عادش ينجم يرقد، التعب ولا جزء من حياته، ليالي طويلة بلا نوم، أفكار ما تسكتش وحياته يحسها تمشي قدامه من غير ما هو قاعد يعيش فيها غالبا. إبا بشرب من الوجيعة اللي داخله بدي يمشي لجلسات دعم متاع الناس مرضى، رغم اللي هو ماهوش مريض من أصله، وغاديكا وسط ناس تحارب من أجل حياتها باش يبكي لأول مرة ويرقد. لكن كل شيء باش يتبدل نهار اللي باش يقابل شخص مختلف تماما عليه هو. باش يقابل شخص غريب حر ما يخافش وما عندوش حتى احترام للقواعد، اسمه تايلر. ومن أول لقاء بيناتهم فما الشيمي باش تتعدى بيناتهم، فما الشيمي هكا باش تصير بيناتهم. فكرة تبدو من اللول غريبة وتبدو مجنونة من اللول، أما الفكرة ذي باش تولي حقيقة. يتلقاو في الليل ويضربوا بعضهم بلاش فلوس بلاش جمهور بلاش قوانين، مجرد زوز من الناس زوز رجال، وزاد الأهم من هذا كل بيناتهم وجيعة، ضربة بعد ضربة أخرى وبعد حاجة غريبة تصير، يحسوا رواحهم أحيين حيين، وهكا يتولد فايت كلوب.

0: باش تبدا مجموعه صغيره من الجيل يجتمعوا في السكريتو باش يضربوا بعضهم. اما شويه شويه الكلوب هذا باش يكبر والفكره تمشي وتنتشر واللعبه ما عادش لعبه. مع الوقت البطل يبدا يلاحظ اللي تايلور ما عادش مجرد صديق. تايلور عنده افكار، عنده خطط وعنده فيزيون، وكل شيء اللي هنيم يبدا يخرج على السيطره. والاخطر انه البطل بيدو يبدا يشك في روحه. شو بالضبط قاعد يصير؟ هل هو ريلمو يعرف تايلور صاحبه ولا ليه؟ هل هو يسيطر على حياته ولا فما أسرار مازال ما اكتشفهاش؟ فايت كلوب مش مجرد فيلم على العنف والقتال، هو فيلم على الوحدة، على الغضب، على الإنسان اللي يعيش الحياة اللي المجتمع فرضها له حتى ينسى شكون هو ريلمو. فيلم يسألك اسكو احنا قاعدين نعيشوا في الحياة اللي نحبوها؟ ولا نعيشوا الحياة اللي خلونا لازم نعيشوها؟ والأهم شو نجم يصير كل إنسان يخبي ويكبت الغضب متاعه سنوات وسنوات. ممكن يجي نهار ويجي الوقت وكل شيء يخرج. فايت كلوب فيلم غريب جدا، مظلم ومليان أسئلة، وفيلم كل ما تتقدم فيه تكتشف اللي الحكاية اللي كنت تتفرج فيها يمكن ما كانتش الحكاية الحقيقية من البداية. والقاعدة الأولى في فايت كلوب ما تحكيش على فايت كلوب. رياليزاسيون دافيد فينشير، ونلقاو في الكاس كل من براد بيت وإدوارد نورتون. على فكرة إدوارد نورتون راهو ممثل قوي برشا برشا برشا، نحبه على الاخر إدوارد نورتون. ودوكا حتى زيدا كان تعرفوا الفيلم تنجموا تعادوا تفرجوا فيه. واحد من الناس يذولي عاود تفرجت الفيلم هذا برشا مرات. هذا بالنسبة للدار، مو بالنسبة ركشة في الدار. إذا كان حيرين وين تخرجوا وين تتفرجوا في الأفلام، تسويت نعطيكم فكرة على الأجندرة. السينما نعملوا طلع على قاعات السينما في تونس، ولو أنه المؤلم والمحزن ما عادش عدد كبير باش نبدو واضحين، عدد قليل جدا لقاعات السينما في تونس. ما عارفش وقتاش والله تعبت كل مرة نحكي على الفازة هذه. ولا إخويا فما ديجا فما ولايات وجهات ما فيهمش قاعات سينما من أصله. كودير معناتها العدد قاعد يمشي وينقص، معناتها سي ألارمان راهو، معناتها تعبت وانا نحكي وما واحد شيء باش يتبدل. بري في الكوليزي اليوم مازال وقت عندكم الستة وربع، اذا كان حيرين وانت تفرجوا تنجموا تمشي وتعملوا طلع على فيلم تونسي مازال كيخرج دارو باش تلقاه في برشا قاعات اسمه لاست تشانس لاس الشيح. سينون ذا في الكوليزي، سينون نمشيو للاجورا مع الستة نتاع العشاء باش تلقاه فيلم تومبي دو سييل. فيلم ذا اللي على فكرة عمل ضجة كبيرة برشا في فرنسا، فيلم للكوميدي الياس جلال. الياس جلال اللي كنت عملته انترفيو لهنا في موزايك فيم، وللأمانة الفيلم باش يكون مع الستة نتاع العشاء في لاجورا، فيلم مزيان برشا. سينام إذا كان ما تنجموش بشيو الستة فما الثمانية متاع الليل في لاجورا المرسى فيلم ليزونسورسولوز اللي قاعد يتحكي عليه برشا واللي قاعد يدور برشا. سينام في الابي سي سينما ابي سي اليوم مع الستة نتاع العشاء باش تلقاو محمود التاني. سينام نعملو طلع لام باتي ازور سيتي، نعطيكم فكرة على الأفلام بالنسبة لليوم. فما الزينة وعزيزة مع الثمانية وربع ومع العشرة وربع متاع الليل في باتي أزور سيتي، هذا بالنسبة للتوينز. سينو براكتيكال ماجيك دو ليزونسورسولوز دو اللي قلت لكم عليه باش يكون مع العشرة وربع متاع الليل في أزور سيتي. فما زيدا فيلم بريشر باش يكون زيدا مع العشرة ودرجين متاع الليل في باتي أزور سيتي. ونعطيكم فيلم آخر إنساديوس لانفازيون دو لوانتان باش يكون مع الثمانية متاع الليل. نمشيو لسوسة، سوسة سبايدر مان براند نيو داي باش يكون مع السبعة واربعة متاع العشية والعشرة واربعة متاع الليل. نعملو طلع لوديسي، فيلم لوديسي باش يكون مع السبعة ونص متاع الليل في باتي أزور سيتي. وإذا كان تحبوا تعملوا طلع على زيدا تومبي دو سيل الفيلم اللي حكيت لكم عليه الفرنساوي باش يكون مع العشرة ودرجين متاع الليل في باتي أزور في باتي مولف سوس. عفوا أعطيكم فكرة على شفاما في السينما خلينا نعملوا طلع على البوكس اوفيس.
1: US Box Office
0: أو تبدل شوية البوكس أوفيس على البارحة. فما التغييرات الصغار على مساوي البوكس أوفيس الأمريكي بالنسبة للويكاند هذا. في المرتبة الأولى نقاو براكتيكال ماجيك 2 ولا بالفرنسية لي زونسورسولوز 2 اللي موجود في المرتبة الأولى. بعديك نلقاو سبايدر مان براند نيو داي اللي كان على فكرة البارحة هو في المرتبة الأولى باش نبداو واضحين. بعديك نلقاو فيلم ذا أوديسي اللي قاعد يتحكى عليه برشا للأمانة باش نبداو واضحين. في المرتبة الرابعة نلقاو كويوت فيس أكمي, وفي المرتبة الخامسة نلقاو باي انيمينز. بالنسبه للارقام وبالنسبه للي شيفر وبالنسبه لقديش المداخيل يتم تاكيدهم غدوه النهار الاثنين, ولو انه على مساوي البوكس اوفيس نحكيوا على ارقام غير عاديه. نعطيكم نهار بركه مثلا على مستوى المداخيل, نهار نحكي نهار مستوى مداخيل 13 مليون دولار. اي 13 مليون دولار في نهار مداخيل بالنسبه لفيلم براكتيكال ماجيك 2. نعطيكم فيلم ذا اوديسي 2 مليون دولار, سبايدر مان براند نيو داي 2 مليون دولار, وكويوتي فيرسز اكمي نلقاو عامل 1,400,000 دولار. هذا بالنسبه للنهار. معناتها بتشوفوا حجم الاندستري وقديش معناتها مهمه برشا الاندستري هذه وقديش الدخل في فلوس في مش نقول لنا امل انه الحكايه هذه تولي موجوده في بلادنا. ان شاء الله يا ربي يرجعوا قاعد السينما برشا ويرجعوا جوهم به وترجع الناس تفرج في السينما. داير على قريب عندنا جي سي سي باش نبداو واضحين, وعلى قريب باش نتنفسوا السينما ان شاء الله في ديسمبر.
1: سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: شي خليل مسودي ورا لمن شوغر مخصوم من عند هاري ستايز. نسلم عليكم الناس الكل, طريقة سلام للجميع, ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله تخلطوا سلامات. بعد شوية نقابلوا في جينيراسيون, اخترت نرجع بكم سنة 2000 أو موسيقى.

هاني معاك، أنا معاك وحتى للخمسة متاع العشرين. سلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. طريق السلامة للجميع. الأربعة غير أربعة توما على موزيك فيم. هذه كلوب ويكاند وقايت كلوب ويكاند وقايت نام بكم دورة في جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. باش نرجع بكم لاني 2000 لاني 2000 لسنة 2000 بالضبط بيل بوال سنة 2000 اللي كانوا فيها عديد ليزيفينمون. الناس وقتها اكتشفت برشا حاجات كما اكتشفت البلاي 2 اللي خرجت في اليابان ولا من بعد من ابرز واهم النجاحات نتاع لي كونسول في التاريخ. زاد سنة 2000 فلاديمير بوتين انتخب رئيس لروسيا في بداية مرحلة سياسية جديدة للبلاد. زاد نذكروا حديث الكوندور طائرة اير فرانس كوندور اللي تحطمت مش بعيد على باريس وتوفيو 113 شخص. نذكروا زيدا فرنسا اللي ربحت لورو 2000

لازم هذه كلوب ويكاند. نسلم عليكم الناس الكل وين كنتوا تسمعوا فينا. طريقة السلامة للجميع، أردوا بيلكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تخلطوا السلامة. الجينيراسيون تكون سبيسيال في كل مرة اخترنا نرجعوا لاني 2000. هذا من واحد من المخصو اللي تسمعوا برشا في لزاني 2000، لما فما مخصو زيدة اللي للأمانة بنين برشا. 14 سنة 2000 كنا اكتشفنا المخصو ذي من عند الدي جي الطالياني شبيلد، المخصو نومي جوف جيت اللي كان موجود في أعلى المراتب على مستوى المبيعات في المملكة المتحدة. نلقاوها نمرو لوليني في نوفلزيلاند، في الإيرلاند، في الأسترالي، ونلقاوها في التوب 3 في الولايات المتحدة الأمريكية. السينجول اللي عرف نجاح كبير برشا. وتو كان بعد شوية موجز الأخبار، وبعد شوية ينطلقوا مختلف المباريات من البطولة الوطنية التونسية. حمامنا الف والترجي رادي تونسي مع الأربعة متاع العشية، من العمران والمتلاوي مع الأربعة متاع العشية، والأولمبي البيجي وسقية الدير مع الأربعة متاع العشية. المعلومات والتفاصيل تلقاهم ديما على السيت متاعنا، ادخل www.mosaicfm.net.

0: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين تعلن أنه سيتواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب اليوم الأحد على المناطق العليا والمناطق الموجودة بآخر الشبكات بمعتمدية مارت من ولاية جابس ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنجردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين. وشركة سونات توضح أن ذلك يأتي نظرا لبعض الصعوبات التي طرأت خلال إصلاح العطب الذي جد مساء أمس السبت على قناة الجلب التابعة لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، مضيفة أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية يوم غد الاثنين بداية من الساعة منتصف النهار. وزارة الصناعة تفيد بأن المصالح المختصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قبيلي قامت بتمكين كل المجامع المائية التي تقدمت بمطلب في جدولة الديون من تقسيط ديونها والتي بلغ عددها 43 من جملة 115 مجمع مائي بالمنطقة. ووزارة الصناعة تضيف في إجابة عن سؤال كتابي للنائب الطاهر بن منصور أنه تم تمكين أيضا كل الحرفاء العاديين الذين تقدموا بطلب في الغرض من تقسيط ديونهم طبقا لترتيب الجاري بها العمل، مؤكدة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز على استعداد لدراسة كل طلب يرد عليها في الغرض. أخبار العالم، وزير الخارجية السعودي يقول إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل بشؤونها، مؤكدا أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية بمطيق هرمز وسائر الممرات البحرية. وزير الخارجية التركي يتهم من دمشق كيان الاحتلال الصهيوني بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا مع مواصلته الضربات عليها في وقت أكد نظيره السوري التمسك بالحل الدبلوماسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف استهداف البنية التحتية للديزل في روسيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكمل فريق كلوبي. كنظر اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمليساتين من 5 العشية. كلوب

0: أجربي اللي كنت البارح حاضرة على ركح مهرجان كارتاج الإي في اللايف اللي ناسي أجرب نخلطه حتى الأربعة وحداشن دقيقة ثم على موزايك فيم هذي كلوب ويكاند وقيت نعمل طولة دورة على الريزو سوسيو
1: دورة على الريزو
0: كما اليوم تختل الرابور توباك شاكور في 3 سبتمبر 1996 الناس كل تحكي على قضية مقتل توباك اللي رجعت بقوة للواجهة دوان ديفيز المتهم بتدبير عملية إطلاق النار على الرابور توباك شاكور في لاس فيغاس مؤخرا تحصل على حكم بالإدانة بتهمة القتل من الدرجة الأولى والمثير في القضية أنه ديفيز ما كانش هو اللي يطلق النار لكن النيابة قالت أنه هو وفر سلاح ونظم العملية كاملة والتخطيط الاستئناف باش يقوم به المتهم وجلسة النطق بالعقوبة مبرمجة نهار 13 أكتوبر 30 سنة تقريبا من الغموض و30 سنة مازالت القضية ماهيش واضحة حتى لين غيسامون في 31 أوت القضية هذي عاود تحكي عليها من جديد والمتهم يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. في المقابل الناس الكل تحكي على سيلين ديان سيلين ديان اللي رجعت تغني بعد 6 سنوات من الغياب بفوا ميتريزي هكا كتبت صحيفة لو موند لاستار كيبيكواز قدام 30 ألف متفرج كانت حاضرة في البلينيتود أغانا غنيت 25 غنية تقريبا سبيكتاكل ديم 2:04 كانت ياسر متأثرة من الكونسير هذا هو والكونسير من 26 كونسير المبرمجين لها البارح كانت غنيت وقال جو فو شانتي بور فو جو فو شانتي La vie.

0: ملا سيلين جون للأمانة وملا قوة للستار كيبيكواز هذية. أو زيدا غيسامون اللي قاعد يتحكي عليه برشا على مختلف الريزو سوسيو باش نبداو واضحين هو حالة الشوارع متاعنا اللي ماهيش نظيفة للأمانة وحاجة هذي معناتها توجع القلب. أما المزيان في هذا الكل كانوا فما دي جون أمبيسيو يخموا ويلقاو أفكار. إبا أسمعوا مليح لوليد هذي الفكرة متاعو شنية.
1: اختراع واللي باش يقضي على التلوث نهائيا في تونس. الاختراع هذا باش يركب في كل بوبيت، واول ما تتعبى باش يبعث لنا ميساج للسيت اللي انا عملته. والسيت هو عباره على خريطه للبلاصه اللي نعيشوا فيها، وخذيت مثال على ذاك ولايه القيروان وحددت فيها البوبالات حسب الرقم نتاعها. تنجم تعرف البلاصه نتاع كل بوباله، وقت اللي تتعبى البوباله باش يعطينا اللون الاحمر، والبوباله هذيك راهي مستحقه التدخل السريع. وقت اللي يبدا عندنا بوباله باللون الاصفر معناها البوباله هذيك قريب تتعبى، واذا كان البوباله باللون أخضر بتبيع البوبيلة مازلت ما تعبتش. وبش يعطيك البوبيلة قدش فيها فضلات، وأبرتير من هذيك نجم تتدخل قبل ما تتعب البوبيلة، وبش يعطيك الوقت اللي تعبيت فيه البوبيلة بالضبط بش تعرف أنت إذا كان البوبيلة متاعك عندها أكثر من 24 ساعة تعبيت وإلا لا. الاختراع هذي البلدي بش تعرف أنه البوبيلة اللي تعبيت وين موجودة بالضبط، وبش تتدخل في أسرع وقت، وهكذا نكونوا ربحنا وقت مجهود إيسونس وإلا مزود، وبتبيع النظافة باش تكون أكثر، وهكذا باش نكون حاولت العالم الحاجة باش نفيد بها بلادي.
0: الفكرة ذي جينا من القيروان من عند صديقنا لوي، فيديو كانت دارت برشا على انستغرام وغيره من الريزو سوسيو، وتوري القوة متاع الشباب وقت اللي يحبوا يلقاو دي سوليسيون ولا وقت اللي يساملوا التكنولوجي باش يبدلوا برشا حاجات. للأمانة مانيش باش نحكي على نظافة شوارع حاجة نعرفوها، مانيش نحكي على نقص البوبيل حاجة نعرفوها. في بالكم حاجة هاو نتحديكم الأولاد من هوني لاخر الشارع ذي باش نلقاو بوبيلة واحدة، من هوني حتى لاخر الشارع ذي نهج جون جاك روسو هذا في مونبليزير، من هوني حديك شي لاخره باش نلقاو بوبيله واحده على طول النهج هذا، واللي هي معناتها حاجه مالوروز للامانه. فوالا انيشيتيف محليها، فوالا دي جون اللي قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه، فوالا لي جون اللي قاعدين يصمتوا في كل مره افكار مزيانين. علاش ليه البلديه ما تعملهاش مثلا؟ علاش ليه البلديه ما خمتش فيها؟ علاش ليه ما خموش في الحاجه هذه؟ مانيش نشك في خدمه عامل النظافه اللي العدد نتاعهم قليل واللي ليكيبمون نتاعهم تعب واللي يعلم بهم ربي صباح وليل ومضحين كل شيء. أما نحكي على الانيشياتيف اللي ناقصة، الفولونتي اللي ناقصة، ما نعرفش فما بلديات ولا معتمديات اللي راهو الوضعية فيها كارثية بأتم معنى الكلمة. حتى اللي توريست اللي ليهم مدة ما جاوش لتونس كي يرجعوا يشوفوا ان كونستا يوجع القلب للأمانة، وهذه معناتها تسمحها مرة واثنين وثلاثة واربعة.
2: دورة على الغيزو كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: كنا نسخالوا الهدف الأول تسجل لصالح الترجي الرياضي التونسي من مضى كوناتي، لكن الحكم رجع للفار وقال أنه تسلل، دونك الهدف ملغى لصالح الترجي الرياضي التونسي. النتيجة مازالت نفسها 0-0 أمام حمام نلف. أنتوكا المباريات قاعدين يتلعبوا تويكا الأربعة متاع العشية عن ماتش العمران والمتلوي، نتيجة 0-0 نلعبوا في الدقيقة 18 المباراة بيجا وسقيت الدير. النتيجة مازالت نفسها 0-0 دقيقة 18، وبعديك التفاصيل كل تلقاهم مع مكي العوني في ريكابتور. دو سول ام بروجي اللي جينا من استراليا، المغسو ينير بلوم اللي دار برشا سيف سنين، تسمعوا كامل بعد شوية.
3: دانيير دي مارك شي ماتزارو ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدى.

موسوني كان خرج في الالبوم Worst Girl in America من عند سلايتر. موسوني برشا نومي دانس موسوني قاعد يدور برشا نخطو حتى الاربعة ونص انتو على موزيي كافي من هذي كلوب يكاند وقايد سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل. في كل مرة نعملو طالع للسامبلينج في كل مرة نحاوزو في الزوريجين لغاسين متاع المرسو كالعادة نفسركم شو السامبلينج بش نبداو فهمين بعضنا. السامبلينج هي تكنيك موزيكال انك تمشي المرسو ديجا اكزيستان ولا موجود تخو منو اون بارتي تنجم تخو ريف متاع جيتار ليني دو باس ميلودي تنجم تخو غفران كلمات دي سكوند كاريمون وتحطهم في اون نوفيل كومبوزيسيون في اون نوفيل برودكسيون اوترمون دي كاينك بش تعطي روح جديدة للمرسو ديجا موجود. On démarre tout de suite avec un morceau d'une radio légendaire qui est sorti en 1996. C'est l'album dernier du rappeur Tupac Shakur. Avant de nous faire connaître, nous avons vu l'album de Tupac. Le morceau s'appelle All Eyes on Me. Big sight. New.

الانسبيراسيون تاع المغسو لايزوني ترجع بينا ل 1979 المغسو ذي ليندا كليفورد المغسو نومي Never Gonna Stop المغسو اللي كنا اكتشفناه في الالبوم متاعها He's My Love المغسو ايكونيك للامانة هاي خلنا نمشيو لونيفير واحد اخر المرة هذه بالعكس مش نسمعكم الاورجينال وبعديك نمشيو لوجو على السامبلينغ المغسو هذي كان خرج عام 1983 هو سولو متاع بيانو نوميو Garden of Peace من عند لوني سميث خلينا نقولو اللي هذي اوفر ليجندير بيتمعنا الكلمة خلنا نسمع منها شوية موسيقى

شكون اللي يسد انسبيري من المورسو هذايا وهز السولو نتاع البيانو هزو لونيفير راب يونيفير هيب هوب نحكيو على جايزي اللي في سنة 1996 اكتشفنا المورسو نتاعو ديد بريزيدنتس اللي كنا اكتشفناه من الالبوم ريزونابل داوتر

ريزيدنس واحد من الموسو كولت بالنسبة لجايزي. هاي خلنا نمشيو لونيفير واحد آخر. Love Like This هذا الموسو فيث إيفنس كنا اكتشفناه عام 98.

كيف دليل بعد ذي مرسو نسمعوه كامل بعد ما تكتشفوا لوريجين ولا خلينا نقولوا الانسبيراسيون متاع فيث إيفن سيبام. ترجع بينا ل 1978 مع جروب ميتيك امبليماتيك ايكونيك بيتمان الكلمة نحكيه على الجروب تشيك والمرسو متاعهم تشيره.

0: تسمع في بنت الباس من تيلي بنين برشا والمخصوص هذا بنين برشا للأمانة. بلا كانت هذه سامبل كوم سامبل في كل مرة نحاوسوا في الغسين لزوريجين متاع المخصو كولتا.
1: سامبل كوم سامبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على

سكول بي فايثفل. مازلنا معاك وحتى للخمسة متاع العشية. مازلنا نتابعه في مختلف المباريات من البطولة الوطنية التونسية. نتيجة مازلت 0-0 حمام الألف وترجي رادي التونسي. العمران والمتلاوي نتيجة 0-0 أولمبي البيجي. وسقيت دير النتيجة مازلت نفسها 0-0 تعادل موجود في ثلاثة مباريات. ما شفنا حتى هدف في الثلاثة مباريات هذه. بعد شوية ماكيروني يكون موجود في ريكاسبور. نعمل طلع على مختلف المباريات. هو نفس المرسوم Love Like This Before. هو نفس المرسوم الغادي من يكون يكرجعين بعد شوية.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: نحبك ناخذوا حتى لله 47 دقيقة توما لموزيك في مهدي كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام.
0: كما العادة نعملوا طلع على المختلف المباريات الموجودين حاليا اللي يتلعبوا عنا في البطولة الوطنية التونسية حمام الألف والترجي الرياضي التونسي. النتيجة ما زالت 0-0، العمران والمتلاوي النتيجة ما زالت 0-0، أولمبي البيجي وسقيت دير 0-0 تقريبا. المباريات هذوما الثلاثة ما زالوا لهم شوية دقائق ويتم الإعلان على نهاية الشوط الأول. بعد التفاصيل كل تلقاوه مع زميلنا ماكيلوني في ريكاب سبور. داير لقيت فما على فكرة فما بينالتي كانت باش تزفر لصالح حمام الألف وتم إلغائها من بعد ما رجع الحكم إلى الفار وتقرر بالتالي إلغاء ضربة الجزاء اللي كانت باش تتسند لصالح حمام الألف. وانتوكا لقيت هذا ديما نعطيكم دي زانيكدوت على السبور على الكورة. خلي نبدأ بالتنس ولا نبدأ بالكورة؟ خلي نبدأ بالكورة. علاش في ميلان؟ علاه في ميلان فما زوز نوادي، علاش ما فماش نادي واحد؟ علاش فما السي ميلان من شيرة ولين تر ميلان من شيرة أخرى؟ يبقى من الأول مكان فما كان لسي ميلان، والكلوب هذا مكان يقبل حتى لاعب أجنبي كان يحب يوري الهوية الإيطالية الخاصة للنادي هذا. بالتالي فما بعديك فما كلكو ديريجون اللي كانوا موجودين في لسي ميلان تقلقوا من الحاجة هذية واختاروا مغادرة النادي وعملوا بعديك كلوب خاص بهم وسميه الانترناسيونالي دي ميلان، باش المرة هذه يقبلوا من جوار اترانجي ويقبلوا قبلوا للملاعبيه الجايين من العالم الكل. ذاك علاش ولينا نكتشفوا ولو فما بعديك زوز فرق من ميلان، الاسي ميلان والانتر ميلان. وتوكا خلينا نعملوا طاله تويك على التنس. علاش فما ملاعبيه في التنس يلزم يلبسوا بالابيض وقت اللي يلعبوا التورنوا نتاع ويمبلدون؟ بس سي اون كيسيون دو ستيل، باش نبداو واضحين. وقت الكرياسيون نتاع التورنوا هذا البلان وقتها كان يعتبر كلون شيك، مازال الى حد الساعه هذه اما زاد اللون هذا هو لون الأرستقراطية، أما مش هذا كهو، هو زاد اللون اللي ما يظهرش العرق وكي تبدأ من أرستقراطية أرستقراط في 1877. مهم ياسر تبقى ديني حتى زاد وقت لفور. وانتوكا هكا كنا وصلنا لآخر كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. ميرسي انفينيمون، شكرا ليك دالي اللي كنت في الإخراج. سلام برشا على طارق اللي كان في الريجين، سلام برشا على صديقنا وائل اللي كان في الصندار. نعود نذكركم بالنتائج بالنسبة للمباريات في البطولة الوطنية التونسية حمام الألف وترجي الرياضي التونسي. النتيجة مازالت 0-0، عمران والمتلوي توا مازالت يتزفر نهاية الشوط الأول، وأولمبي البيجي وسقيت دير النتيجة مازالت 0-0 ثواني ويزفر الحكم على انتهاء الشوط الأول. وانتوكا مازال فيها تقريبا دقائق الشوط الاولاني من مباراه حمام الألف والترجي الرياضي التونسي. انتوكا ديما تابعونا على www.mosaikefm.net ولا تو سامبلومون لابليكاسيون موبيل نتاعنا اللي تنجموا تيليشارجيوها فاسيلمون من الاي او اس ولا الاندرويد ولا من الاب جاليري ولا غيره. انتوكا نردوا بالكم على رواحكم، سيس رواحكم، طريق السلامه للجميع. غدوه سي لا روبريز بالنسبه لبرشا منكم، نهار اثنين نعرف قديش نهار كاسح، سي بيانتو زيد لا روبريز بالنسبة للعودة الغنطري بلوتو بالنسبة للعودة المدرسية. نتمنى لكم يا ربي كل الخير. بعد شوية تلقاو ماكيلوني زمينة في ريكاب سبور، تلقاو بعديك ساوسن الغريبي في هيت كلوب ان ترانس، وتلقاو زيرا مختلف لزيميشون متاعنا. مرسي بوكو، مرسي انفينيمون، شكرا اللي كنتوا في المتابعة. نتقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي في نفس التوقيت من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية. باي باي. مقبل هذا الكل سمير لوسيف تسحر عينيك من أبن وأروع مغنى سمير لوسيف. ردوا بكم على رواحكم. Bye bye.

0: في تونس.
1: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه الطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا.
2: يا ماما في بالك هذا كل مستطفاف
3: توا فهمت عليش نوحت وفرحانين.
4: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتيفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
6: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: مالافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوستي الغونتخي بالأفريات
6: عندك Orange.
0: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي يؤكد أن تونس لا تشهد زراعة أو إنتاجا أو تصنيعا للمواد المخدرة التي تدخل البلاد حصرا عبر التهريب، مشيرا إلى ضلوع تونسيين يعملون في نقل البضائع بين أوروبا وتونس في عمليات تهريب، إضافة إلى أفراد من جاليات إفريقية مقيمة في تونس. وشعيبي يبين ارتفاع حجم ضبطيات الكوكايين في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا بالخصوص إلى تفاقم ظاهرة الأقراص المخدرة، مذكرا بأن ضبطياتها لن تتجاوز نحو 60,000 قرص سنة 2020 قبل أن تتنامى بشكل كبير، حيث ضبطت السلطات التونسية في سبتمبر 2025 في ميناء رادس شحنة تضم نحو 12 مليون قرص مخدر داخل حاوية قديمة من بلد أوروبي كانت مخصصة للترويج في الوسط المدرسي وتستهدف الفئات الشبابية. والشعيبي يؤكد أن وزارة الداخلية بالمرصاد وتعمل على تأمين هذه المؤسسات ومحيطها. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تفيد بإمكانية تسجيل اضطراب في مواعيد السفرات المبرمجة ليوم غد الاثنين 14 من سبتمبر، وذلك تبعا للتوقعات الجوية والإعلام برياح قوية. في أخبار العالم، الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها للتحذير من خطر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط في تشبيه بمسعى أمريكي للسيطرة على خمس احتياطات فنزويلا الهائلة من النفط. الأمين العام للجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب التحرك على المسارات السياسية والإنسانية والعسكرية بالتوازي بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار في البلد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.

0: تحكي لهوني. مساء النور، مرحبا بكم في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور، كل أحد من الخمسة متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل في ريكاب سبور. اليوم اشتبعوا معكم مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد لحظات نرجعوا على الأشواط الأولى اللي ما زالوا كيوفاو بالنسبة للمقابلات اليوم. كيف كيف باش نرجعوا معكم على ترشح كل من النادي الإفريقي وترجي جرجيس الدور الثاني من المسابقات الإفريقية والمنافسين متاعهم في الدور الثاني. باش نتابعوا مباراة النادي صفاقسي ضد شوتينغ ستارز النيجيري اللي تنطلق بعد تقريبا ساعة من توا، تنطلق مع 6 متاع العشية. وكالعادة الموعد مع الرياضات الفردية ورياضات القاعات، آخر الأخبار في ريكاب سبور في ساعتنا الثالثة من 7 حتى للثمانية متاع الليل. سعيد جدا أنه يرافقني في التحليل الفني اليوم أمير الدريدي. مرحبا أمير.
1: مرحبا مكي، مرحبا محمد بالإكيب الكل وكل المستمعين ومشاهدي مزيكا.
0: محمد سلامة، مساء النور محمد.
2: مرحبا مكي، مرحبا أمير، وليت الكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: مراد اليوم يرافقنا في الإخراج ويسري في الإخراج الرقمي وإلف التنسيق الهاتفي. البداية مع مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
3: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل مكي العوني.
0: البداية من ملعب حمام لنف، مباراة نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي. ملعب حمام لنف موجود فيه حميد الشويقي. مرحبا حميد.
4: مرحبا بك مكي، ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا الكل على موزايكا فام. بالفعل نحن في ملعب البلدي بحمام نلف، مباراة تجمع نادي حمام نلف بالترجي الرياضي التونسي، واللي انتهت نتيجة الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. احنا هوني في انتظار بداية الشوط الثاني. اللاعبية توخرجوا من الفستير، بس فما تغييرات بالسير تنحكيوا عليهم. نبدأ بتشكيل الفريقين مكي، نبدأ بتشكيل فريق المضيف، فريق الضيف الترجي الرياضي التونسي في حراسة المرمى ولأول مرة أساسي في الموسم هذا منصار السيد، محمد دراجر، مروان الصحراوي، رائد شيخاوي، نزال عيفي، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتي، محمد حاج محمود، عماد فراج، مايل فرنانديز، وحازم مسوري، وفي البنك الاحتياط أمين لهم ميش، خليل جنيسي، فلوريان دانو، محمد معز، حاج علي، محمد بن علي، حمزة جلاسي، لوكاس ريبير، ويوسف بليلي، هيثم ذو. بالنسبة لنادي حمنالف في حراس المرمى معز بن شريفية، فراس بن عمار، أيمن عباسي، حبيب الغرايري، سانجاري ناموري، وائل برهومي، أبو بكر صديقي، محمد عزيز اليعقوبي، محمد عزيز قضاعي، بهادي سلامي، محمد علي المجري. وفي بنك الاحتياط إيهاب بن منصور، إيهاب الدريدي، هيثم حمدي، عبيد الله المسكيني، أحمد بن طيبة، ياسين بن سلطانة، وهيب سرغيني، ربيع كروقروية، وعمر جوبا. التغييرات اللي بيستحدث توا، فما ثلاثة لاعبين باش يدخلوا، هما فلوريون دانو، يوسف بليلي، لوكاس ريبير، وننتظروا في بلاصة شكون باش ياخذوا النجم حتى كنغدروا التيران. فما ظهر لي عماد فراز ماهوش موجود، فما مايل فرنانديز ماهوش موجود، وحازم مستوري ماهوش موجود. دونك هذوما ثلاثة اللي ما رجعوش للتيران. الشوط الأول ماكي فما حاجتين صاروا ما يستحقوا الذكر. الهدف الأول دقيقة 15 تسجلوا كوناتي، كان هدف ممتاز غلط به شباك معز بن شريفية، لكن بعد العودة للفار ألغى الحكم الهدف هذايا بما أنه كان مايل فرنانديز كان في موقع تسلل في بداية العملية. وفي الدقيقة 42 كان تدخل، كان كونتاكت بين العيفي والمهاجم محمد علي المجري، أعلن على إثر الحكم ضربة جزاء. وكل عادة مع عودة الفار جاء شيف عمل شيك فار يلقى، خلينا نقول ما ناس عارفين، ناس كل حسبت أن الكرة برا من الجويت، اسكو ما فهمش فوت، هو حد بالاتير دونك ما الان على مخالفه، الان على ضربه جزاء. وكان المره الثانيه يدخل فيها الفار. كما قلت لك لا تغييرات في صفوف نادي حمام نلف، هذوك التغييرات اللي سميناهم في صفوف الترجي الرياضي التونسي. وبعد لحظات بشيء عن الحكم ايمن نصري على انطلاقه الشوط الثاني.
0: واضح، شكرا لك حميد، نرجع معك بعد شويه ناخذ ونتابع معك المقابله كل ما فيها جديد مباراه النادي الرياضي بحمام لنف مع الترجي الرياضي التونسي في الملعب زويتن. مباراه شبيبه العمران، النجم الرياضي في المتلوي، مقابلة موجودة فيها زميلنا أحمد عدالة. أحمد مرحبا.
5: مرحبا بك مكي، مرحبا بأمير، مرحبا بمحمد، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. هوني ثلاثة دقائق تقريبا منذ بداية الشوط الثاني في شاد لزويتن. باركونتر الماتش هذا فيه هدف، وهدف جميل جدا، أكسيون قاعدة تتعاود برشا في الشامبيونات سنة تقريبا الجولة الرابعة، شاهدوا هدف بالطريقة هذه تنحكيو عليه. بالنسبة للنجم المتلوي بدا الماتش هذا بثلاثة تغييرات بارابور مباراة الفارتا، أيوب التليلي وريك واسي وعبيد الله الشابي بداو تيتولير عكس مباراة مال الرياضي بحمد سوسة اللي كان فاز فيها النجم المتلوي 1-0، وغاب منصر التومي باسم حاجي ومحمد علي الوريمي، لكن الوريمي خذا مكانه في بدايه الشوط الثاني. بالنسبه لشبيبة العمران من غير حتى تغيير للمباراه الثالثه على التوالي، ثلاث ماتشات نفس ال11 اللي يبداو، حتى المباراه الاولى بالتقدم شقيت الدير زوج تغييرات فقط بارابور للماتش هذاك، ولانه عنده الافكتيف نتاعو كامل. نبداو بتشكيله الزوج فرق. بالنسبه لي الفريق الضيف النجم الرياضي بالمتلوي محمد عزيز البجاوي في حراسه المرمى، على اليسار اسامه الهيشي، على اليمين عزيز الغريسي تبع الكورنر هذه كورنر تتنفذ وكان تقريبا برشا، كان قريب برشا النجم المتلوي من تعديل النتيجه. الكره تعديت قدام زوج ملاعبيه وما خلطش عليها في الاخير على ما اعتقد بلال التويتي او محمد امين بوزعبيه، محمد امين بوزعبيه اللي ما خلطش على الكره، صاحب الهدف ضد النجم ضد امل الرياض بحمد سلطان. نرجع للتشكيله، دونك محمد عزيز بجاوي في حراسه المرمى، على اليسار اسامه الهيشي، على اليمين عز الغريسي لاكس، في محمد امين بوزعبيه وايوب التليلي، قدامهم في وسط الميدان عامر بلغيتي ريكواسي، وبدا عبيد الله الشابي تيتولير لكن في فتره ما بين الشوطين دخل بلاصه محمد علي الوريمي، القدام تما عامر الجويني وسامي نفاتي بونتا وبراندون انا على الجهه اليمنى. بالنسبه لتشكيله الشباب الرياضيه بالعمران كما قلنا للمباراه الثالثه على التوالي بدون حتى تغيير، وسام الحنزوري في حراسه المرمى، رير جوش بلال رير دروا بليتو بلال مقنم، على اليسار هارون الكوكي، سامر مروان وسامي الهمامي في اللاكس، وسط الميدان علي كاسمير اللاعب النيجيري، غيث بن حميدة، محمد أمين بن عمر، والقدام مصطفى السويسي، بلال التواتي وعودية بالحاج. نجيو صورة الهدف اللي حكينا عليه، ولأنه قبلها ما كانش تم حاجة كبيرة برشا تذكر في المباراة بخلاف الكفرون دقيقة 36 عودية بالحاج كان تقريبا برشا، ولكن فوق الترانسفيرسال بشوية كان تقريبا برشا، وحتى حارس مرمى عزيز البجاوي كان يقول له اليوم مسا طالبوا بكورنر مخذوات، لكن صورة الهدف الكرة بديت قصها مصطفى السويسي، يعطي كرة لبلال مقنم من الجهة اليمنى، روتري صغيرة على اليسار لعدي بالحاج، وعدي بالحاج يهز راسه يشوف بلال تويت يطلب الكرة، ويا خويا ذكرنا بهدف اللي سجله مستقبل مرسى البارح، وذكرنا ذات بهدف اللي سجله مستقبل مرسى ضد الترجي هذه التونسي الأسبوع اللي قبلها تقريبا نفس الأكسيون، واحد بلاش والمباراة متوقفة بسبب إصابة واحد من اللاعبين.
0: شكرا لك أحمد. واحد بلاش في مباراة شبيبة العمران ضد نجم المتلوي في توقيت 49 دقيقة من المقابلة هذه، واحد بلاش التقدم دونك لشبيبة العمران، هدف بلال تويتي في دقيقة 40 في ملعب جاء مباراة الأولمبي البيجي، تقدم الرياضي بسقيط الدير، موجود مراسلنا إيهاب النفزي. مرحبا إيهاب.
6: مرحبا مكي وكل فريق الريكا، أهلا وسهلا بكل مستمعي راديو موزايك. 1-1 بين الأولمبي البيجي وتقدم سقيط الدير. شوط أول يا مكي سيطر عليه الأولمبي الباجي بالطول بالعرض وضيع تقريبا أكثر من 5 كرات سامحة للتسجيل، في حين تقدم ساقية الدائر من زوج مرتدات كاد يحدث الفارق. دقيقة 35 عرفت إصابة حادة على مستوى الرأس للاعب إبراهيم برترون مدافع ساقية الدائر، والإصابة هذه استوجبت نقله على مد سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية للمستشفى الجهوي بباجة، وهك علاش الحكم كم صدق الثاني أضاف 10 دقائق وقت بديل، 10 دقائق جابهم جديد. دقيقة 45+6 محمد علي العمري برأسية يفتتح النتيجة سقيت التقدم سقيت الدائر، والإجابة ما كانتش بعيدة بعد دقيقة بالضبط جوميكو برأسية يعدل النتيجة للأولمبي البيجي اللي بدأ المباراة بشين سماوي في الكاج بقية الملعبية سلام الشلغومي إبراهيم أندري حمزة المبروك محرز بالراجح فراس فضلي الفاس سيدي بي محمد الهادي الحدوشي حسين القفصي ماكسويل جوميكو صاحب الهدف ويوسف عزيز، في حين التقدم الرياضي سقيت الدائر اختار فيه يسري بكحلة باش يبدأ أبعاد القدر شوية في الكاج بقيت الملعبية مصعب العجيلي وأمدو با حمزة الربعي إبراهيم ما برترون اللي خرج وخذ المكان الحمدي السلامي فرج عجرود شريف شرف الدين عون هارون بن عامر محمد علي العمري صاحب الهدف زياد العلوي ونصف العطوي تقريبا دقيقة لعب في الشوط الثاني يا مكي.
0: شكرا لك إيهاب النفزي. دونك دقيقة لعب في مباراة الشوط الثاني من مباراة الأولمبي البيجي ضد التقدم الرياضي بسقيط الدير، تعادل 1-1، محمد علي العمري سجل هدف سقيط الدير وماكس جوميكو هو اللي عادل الأولمبي البيجي في دقيقة 45 دقيقة في مباراة شبيبة العمران. النجم المتلاوي ما زال تقدم للنجم الرياضي بالمتلام لشبيبة العمران 1-1 هدف بلال التويتي، و 0-0 في مباراة النادي الرياضي بحمام لانفا الترجي الرياضي التونسي في توقيت 50 دقيقة من المقابلة. هذا ذو منتاج الحينية من مباريات البطولة. نذكروا أنه في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي ثلاثة تغييرات صاروا: دخول ريبيرو البليلي ودانو مكان عماد فراج، مايل فرنانديز وحازم المستوري. هذوما ثلاثة تغييرات اللي صاروا في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، وهذه كانت حوصلة تقريبا للأشواط الأولى وانطلاق الأشواط الثانية من مباريات البطولة اللي باش نرجع عليهم بعد شوية بأكثر تفاصيل مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة من البطولة. دونك مازلنا يكون عندكم الجديد كل ما فهم حاجة في الملاعب متاع حمام لانف بيجا وزويتن. في انتظار هذا باش نحكيه شوية على مباراة البارح من رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
3: ريكاب سبور ديمانش
0: نحكي على رابطة الأبطال، والبارح النادي الإفريقي انتصر في مباراة البارح، هو شبه انتصار لأنه النادي الإفريقي تمكن من التأهل والمرور إلى الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية بعد التعادل أمام جوليبال مالي 2-2 في مالي في ملعب صعيب في طقس صعيب في ميديتي في أمطر. النادي الإفريقي تحدى جميع الظروف و مش فقط ترشح بالعلامة ممتازة جدا بالنسبة للنادي الفريقي. نبدأ مع كاميرا التريتي.
1: النادي الفريقي البارح عمل المهم اللي هو روح بطاقة ترشح سيفري زادة مردود معناها كان طيب بالأخص هجوميا، معناها النادي الفريقي خلق فرص. النادي الفريقي كان مخطر على فريق جوليبا، واضح معناها جوليبا المالي فريق اللي تكنيكمون معناها عنده الامكانيات باش يقلق اي منافس، معناها ظهير اليسار بالاخص لي دوجور دو كولوار عندهم امكانيات محترمه. جوليبا غير زاد الرسم التكتيكي مع بدايه الشوط الثاني ولا يلعب بالكات كات دو، ودونك معناها فما فليكسيبيليتي تكتيك في الفريق هذا. السلبي يمكن نادي الفريقي اشاك كونتام ما كانش حاضر كوم يلفو ماكي، معناها كسوا في بدايه الشوط الاول ولا في بدايه الشوط الثاني ولا حتى بعد الانسيدون اللي صار مع دقيقه 80 وتوقف المباراه 15 ولا 20 دقيقه كيف فك الوقت اللي باش كمل فيه المباراه. نادي الافريقي كيف عمل ديما 3-4 دقائق الاولانيين ما يكونش كوم يلفو، ولكن بخلاف هذايا معناها نادي الافريقي عمل لازم لطرف فني والمدرب تصرفوا كوم يلفو. كان لازم الضغط العالي على فريق جوليبا لانه فريق بالامكانيات الفنيه هذيك ما تخليهش يحط كره لوتا والبروغريس كما يحب هو. دونك صارت مراوحه ما بين الضغط العالي وما بين ساعات يطيح البلوك لانه بدنيا ما تنجمش تقعد 90 دقيقه وانت تضغط عالي على المنافس. نقاط ايجابيه اخرى زاده ساده قديده انكور الكونفيرم كانك كيف يسجل اول هدف ليه في الموسم. بار كونتر فما بعض نقاط سلبيه اللي ظهرت البارح بارابور زاد الكاليتي نتاع الادفيرسير، تعرف كيفاش تطلع انت الادفيرسيتي. ظهروا بعض نقاط سلبيه البارح للخط الخلفي، ما فماش اخطاء فرديه مي بكله ما كانش كيما يلزم، معناها خسروا برشا ديوالات لكات معناها ديفونسور بالاخص سور لي كوتي. نادي الفريقي القاعده تشكيليات كسوا على جهه اليمنى ولا الشيره اليسرى باعتبار انه جولي بار ركز برشا اللعب نتاعو على لي كوتي، وكان ديما تقريبا فما تفوق عددي بالنسبه للجولي بار على جناب. صحيح معناها كسوا شريمي والا تراوري ولا حتى سايدو خان حاولوا ديما يقوموا بالتغطيه، نفس الشيء بالنسبه للرباعي اللي لعب البارح على الكولوار خاطر بدا الحرزي وكيزومبي بعد تغيروا بقديده بعد تغيروا بالخضراوي وتيتو جوع عاونوا برشا لدول تيرو متاعهم. ولكن نتصور معناها المباراة في مجملها إيجابية حتى بالسلبيات اللي فيها حاجة إيجابية. المدرب اليوم ماهر معناها فاق بعدة أشياء في الفريق اللي يلزم يتصلحوا قبل المواجهة متاع مازيمبي. عنده الوقت، عنده تقريبا شهر ولا أكثر بشوية بش يخدم على النقاط هذية اللي هي كما قلنا على بالأساس الفيبريليتي اللي ظهرت البارح شويه بالنسبه للنادي الافريقي سولوكوتي. نرجع ونقول ماهوش مشكل فردي، معناها مش لارير كان ماهوش في نهار ولا، مي كيما قلنا كي يطلع المستوى وقت اللي تكون فما جو بلو رابيد جو معناها بيان ريفليشي سولوكوتي. النادي الافريقي البارح قاعده اشكاليات اكيد، ماهر كانزاريو الإدارة الفني نتاعو عنده معناها اللي دوني هذوما الكل باش يحاول يخدم عليهم ويصلحهم، خصوصا وانه المنافس نتاعو في الدور القادم مازيمبي شاهدت وانا البارح معناها في الليل شاهدت المباراة من نقاط قوته، زاد كيما جولي باي يركز برشا اللعب تاعو على جناب عنده زملاء بيه
0: تنجيو للمازنبي ونقاط القوة شنو لازم يعمل النادي الافريقي في مباراة مازنبي. خلينا نرجعوا لملعب حمام لم حميد الشويقي، فما تغيير في نتيجة مباراة النادي الرياضي بحمام لم وترجي الرياضي لتونسي. حميد
4: مكي هدف الاول للترجي الرياضي تونسي عن طريق مروان الصحراوي، كانت كرة ثابتة هي ركنية نفذها لوكاس ريبيرو كما قلنا تقريبا قبيلة دخل في بداية الشوط الثاني، ركنية رأسية من مروان الصحراوي في 10 دقائق لعب في الشوط الثاني يتمكن من انفتاح نتيجة للترجي، وهكا تولي نتيجة هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي أمام نادي حمام لم.
0: واضح دونك واحد بلاش للترجي الرياضي التونسي ضد النادي الرياضي بحمام لم، فهدف مروان الصحراوي في الدقيقة 56 من المباراة، دونك واحد بلاش للترجي الرياضي التونسي. وفما زوز تغييرات باش يصيروا في تشكيلة النادي الرياضي بحمام لم بعد لحظات. دونك نرجع وإحنا نحكيه على رابط الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي، ومن بعد باش نرجع بأكثر تفاصيل على مقابلات البطولة ونأخذ وقتنا في مباريات البطولة. محمد سلامة، النادي الإفريقي البارح في مالي ظهر بوجه متاع نجمو نحكيه متاع خبرة متاع مجموعة متاع جروب وجستيون مهمة جدا للجروب خاصة من المدرب، وكانوا النادي الإفريقي ما غابش في السنوات الأخيرة على المسابقات الإفريقية، وكانوا الفريق كل عام قاعد يلعب ويقدم، ومش سهل أنك تجيب كاليفيكاسيون من مالي
2: بالضبط. يعني النادي الإفريقي عرف كيفاش يتعامل مع المباراة معناها، وهذا أكيد جدا خبرة متاع ماهر كانزاري في المسابقات الإفريقية كان لها دور بحكم أنه تور دو كاليفيكاسيون معناها زوز مقابلات عليه ورتور، لازمك ديما تتصرف على حسب النتيجة. شفنا يعني كيفاش كان تصرف النادي الافريقي في بعض الأوقات وقت اللي كان مترشح، وقت اللي كان جولي با قريب بهدف لهنا، الحقيقة يعني الجستيون تاع الماتش والإفكتيف ديجا البارح عنيه 5 شانجمونات صاروا وعنيه الخمسة لاعبين خذا وقت محترم ليدخلوا من البنك واعطاوا الإضافة، نفس الشيء في الماتش عليه البنك أعطى الإضافة، ولهنا خاصة طريقة اللعب اللي ومقابلة البارح وسبيسيفيسيتي متاعها اللي كانت العامل البدني مهم ومهم جدا فيها. دونك اكيد جدا انه اللي دخلوا من البنك معناها بالفريشور اللي هما فيها معناها سجل نكانغ وتيتي جو عطا اسيست، نفس الشيء معني مقابله يعني يسجلوا لك فيها الزوز مهاجمين نتاعك اكيد جدا انها باش تكون ايجابيه وايجابيه جدا. معناها في الاربع مقابلات لحد الان لعبهم النادي الافريقي ما بين بطوله وما بين الشامبيونز ليغ شفنا تغييرات كبيرة، معناها فما بريسك 20 لاعب لعبوا ولا أكثر حتى أساسيين، يعني تغييرات سواء في وسط الميدان ولا على مستوى الأجنحة والهجوم. ماهر كانزاري نتصور معناها جرب عدد كبير من اللاعبين، عرف الإمكانيات متاع اللاعبين متاعو، حذر بالقديم معناها التورة ذي معناها حتى لوجيستيا معناها كان تحضير المقابلة، شفنا النادي الإفريقي مشى في طيارة خاصة حذر بالقديم مقابلته نظرا الأهمية متاحة، ونجح باش عمل المقابلة اللي لازمه يعملها واللي خليته يترشح وسجل زوز أهداف خارج ميدانه. فما بعض الناس قايس وبعض الغلاط، يعني أول مقابلة هذا الموسم للنادي الفريقي يقبل فيها أهداف، أكيد جدا أن المدرب باش على حسب المقابلة هذه باش يصلح الأخطاء اللي صارت، لأنه نفس الشيء ما عندوش حتى وقت باش يرتاح النادي الفريقي، عنده مقابلة بطولة نهار الخميس مقابلة بطولة نهار الأحد، ونتصور زيادة باش يكون فيهم برشا تورنوف.
0: كي نحكيو على انت وامير زوز حكيتوا على اخطاء دفاعية، نحكيو على منظومة هي اللي تثبت في قبول النادي الافريقي البارح زوز اهداف، والا نحكيو على الخط الاخير الخط الدفاعي الرباعي نتاع الدفاع وحارس المرمى.
2: هو يعني طريقة اللعب متاع جوليبا تحتم عليه كأنه متخمل، لأنه يعني نقطة قوة جوليبا هي كانت الأجنحة معناها، وخاصة الشوط الثاني كي ولي يلعبوا بزوز مهاجمين بريسك وليت فما إن ليني دوكات في الهجوم، يعني كانوا معنا واحد ضد واحد دفاع النادي الفريقي مع معناها الزيادة العددية سورتو متاع لاتيرال جوش رقم 18. دونك لهنا المنظومة كانت يعني صعيبة، ذاك علاش العمل نتاع الخط الامامي والمهاجمين باش يسكروا معناها لي زونغل دو باس باش ما يخليش الكره توصل، نجحوا فيه في بعض الاوقات وفي بعض الاوقات ما نجموش ينجحوا فيه. ولهنا كان الخطر اكيد جدا، فما بعض الاخطاء كسوسوا الفرديه ولا الجماعيه، ولهنا اكيد جدا اكيد جدا المدرب باش يخدم عليهم، لانه كما قال الامير معناها ماتش مازيمبي باش يكون يسبه برشا الماتش جوليبا.
7: أمير بالنسبة لك أنت وين المشاكل الدفاعية اللي حكيت عليها بالضبط؟
1: لا مش منظومة، لا منظومة بالعكس، معناها يعني الإفريقي يعمل في اللي يزمه ويتعمل كونترير، معناها كسوة ثلاثة مهاجمين وثلاثة وسط ميدان قاعدين يضغطوا ويضغطوا عالي، ولا وين ضغط عالي النادي الافريقي نجح، وجوليبا ما نجمش يلعب وبالعكس تخلف في تطويل الكره، واللي النادي الافريقي ربح عده كرات وفك حتى برشا كرات في الزون الدفاعيه نتاع جوليبا. الاشكال وين يصير؟ الاشكال وقت اللي بتبيعه، لانه كما قلنا ما تنجمش تضغط انت على طول 90 دقيقه. دونك الاشكال يصير وقت اللي البلوك ايكيب تاع النادي الافريقي يتيح شويه، فما نوعا ما خلينا نقولوا مش تساهل، ما نتصور وأنه الأربع مدافعين اللي كانوا موجودين البارح ماتش كان مهم برشا بالنسبة لهم بور لابرونتيساج، لأنه كما قلنا مستوى آخر هذا تشامبيونز ليغ، جوليبا بطل مالي والفريق اللي فاز بالكاس، نفس الشيء باش تلقى مازيمبي، نفس الشيء كي يتوفق نادي افريقي يتعدى ليبول باش تلقى انكور لي زادفيرسير اقوى. دونك مرتبطه بالادفيرسير اكيد مكي، ولكن زاد الاربع مدافعين يلزمهم يطلعوا شويه في النيفو. ما كانتش فما اخطاء فرديه ولا حاجه تستدعي التغيير، ولا بالعكس معناها لابروف ونومير حتى في الوقت اللي جوليبا لعب بزوز مهاجمين كما قلنا غير في الشوط الثاني 4-4-2 قاعد يلعب بزوز لاعبين برك في المحور، لانه ما كانش فما اخطاء كبيره بالنسبه لثنائي المحور اللي هما سيمبارا وعمر عبد الحق. الاشكال كان في الزياده العدديه كسوا من الكوتي نتاع زعلوني، والا بالخصوص من الكوتي نتاع حسين بن علي، لانه تركيز جوليبا كان على الجهه اليمنى الهجوم تاعه اللي هي الشيره اليسرى للدفاع. الاهداف اللي تقبلوا معناها نادي فريق كان ينجم يتفاداهم بسهوله، بتقدر يقبل اهداف اخرى اوكي، مي زوز اهداف كان نجم يتفاداهم بسهوله، كانت فيهم بهت الهدف الاول معناها الملاعبيه وقفوا يستناو في اورجو، هذاك علاش قلت لك مهم برشا مباراه مهمه ياسر مباراه البارح لابرونتيساج، انه تلعب في تشامبيونز ليغ ما تقفش كمل للاخر. نفس الخطا تقريبا عملوه زاد المدافعين في مباراه رادس وين خرج لو ميم جوار دو كولوار نتاع جوليبا ووقفوا كيف كيف يطالبوا بتسلل. هذوما حاجات اكيد معناها دي كونسيني يلزم يفهموهم المدافعين، وما هيش حاجات كبيره ينجم يتجاوزها بسرعه النادي الافريقي. نفس الشيء في الهدف الثاني، بون في خطا ما فيهش خطا، ولكن كان ينجم يتفاداه، معناها كان ينجم الكره يسير الديجاجمون، لانه كانوا تقريبا في 3 ضد 1 صارت شويه باهت، عملوا على بعضهم والمهاجم اقتنص الفرصه وسجل الهدف الثاني. دونك ما كانتش فما اخطاء كبيره، ما كيما قلنا فما ان سيركوي بريفيرونسييل تاع فريق جوليبا اللي هو ديما ينسيستي باش تعدى على الكوتي، فما زياده عدديه اكيد الشغل اللي باش يكون بالنسبه للماهر الكنزاري ديما خاطر باش نربطه مع المباراه القادمه تاع مازيمبي، باش يكون هو ديما العلاقه ما بين الظهير نتاعو والروليور اللي باش يكون موجود في الكوتي هذيك مع لو جوار دو كولوار. دونك ثلاثه هذوما يلزمهم يخدموا كوم يلفو باش يتفاداو وانه تصير زياده عدديه على الظهير. ما منظومه النادي الافريقي بالعكس تشتغل بالكدي بالاخص في الضغط العالي، ممتاز النادي الافريقي، الحضور البدني مساعد برشا النادي الافريقي اكيد، زاد كيما بويسكو احنا نحكيوا على تشامبيونز ليغ من هنا للشهر اخر انكور الحضور البدني باش يكون معناها خير من هكا، والملاعبيه الكل باش يوصلوا لنسبه 100%. معناها النادي الافريقي البارح سير المباراه بتاتر كان عند في اللي طون فابل شويه يزمو يكون اقوى من هكاك، لانه مباراة مع منافسين اللي انت وياهم باش تكون متقارب المستوى، دونك كيما باش يكون عندك انت تون فور وتسجل كيما المنافس كيف كيف، يلزم النادي الافريقي يحاول في الاوقات الصعيبه اللي يتعدى بها، في الاوقات اللي يضغط المنافس نتاعو يكون بلو سوليد كو سا، ما يقبلش اهداف. بار كونتر في الكرات الثابته كان ممتاز النادي الافريقي، ربح الكرات الكل، ما كانتش فما بروفوندور بالنسبه لجولي باب باش يستغلها، ما كانش فما اخطاء في المحور كيما قلنا باش يتعدد، ماريناش مثلا مهاجم خرج وحده في ظهر الدفاع، ما كيما قلت لك السوبيريوريتي اللي كان ديما جولي باي انسيسي بتصير على الكوتي هي اللي عملت بعض الاشكاليات للنادي الافريقي. واكيد كيما قلنا زاد تلعب ضد ادفيرسير ما كيماكش تلعب وحدك، ولكن النادي الافريقي بويسكو لوبجيكتيف تاعو باش يكون في دوري مجموعات في تشامبيونز ليغ، يلزم الفريق الكل وبالاخص المدافعين يعليوا اكثر في المستوى ضد المنافسين اللي تكون من الحجم هذا.
7: كي نحكيو على المنافس القادم النادي الافريقي، انت كنت تفرجت البارح في المقابله نتاع مازيمبي، دونك النادي الافريقي باش يواجه مازيمبي، لافونتاج انه الذهاب في الكونغو والاياب في في في تونس. مازيمبي هذا مش مازيمبي نتاع سنوات يعني اللي كان في البيك نتاعو الفريق هذا، هل هو ضعف الفريق هذا، هل هو ضعيف، هل هو قوي، شنو هي الوضعيه نتاع تي بي مازيمبي امير؟
1: ما نجموش نقولوا ضعف، ما زاد ماناش نحكيوا على مازيمبي 2015 16 17 فريق اللي كان مسيطر على كره القدم الافريقيه، لا اوني ان بو لوام غادي، ولكن فريق محترم ومحترم جدا. الحاجه الايجابيه بالنسبه للنادي الافريقي وانه طريقه لعب مازيمبي تشبه ياسر لجولي بال مالي، معناه فريق يعتمد على على على الاجنحه بصفه كبيره، تقريبا من افضل الملاعبين اللي عنده هما الرقم 3 واللاعب رقم 7 اللي سجل بارح الهدف اثر مخالفه، معناه لي دو سون دو جوار دو كولوار، عندهم معناه اون كاباسيتي افاريه للعب نتاعهم، ينجموا يمشيوا في العمق وينجموا يدخلوا للوسط فير الانتيريور معناها ويقلقوا دفاع النادي الافريقي. بار كونتر عايش قلت لك متشابه، معناها دفاعين مازيمبي برونابل، نتصور النادي الافريقي اذا كان اكثر ما يمكن يحاول يضغط عالي، لانه راهو مكي معناها نقولوا يضغط عالي مي راهو سي بلو فاسيل ادير اكثر منك تنفذها، خاطر تتطلب مجهود بدني كبير وكبير برشا، ولكن كما قلنا لي جوار دو كولوار تاع النادي الافريقي حاضرين بدنيا، ماهر عنده معناها زاد شوا متعدد على لي كوتي، البارح تخلى راين تي توغو في الحساب ورا اللي هو ينجم يعاول عليه المدرب، دونك يلزم النادي الافريقي يحاول اكثر ما يمكن يضغط عالي معناها ضد مازيمبي على الاكستيريور باش ما يخليش فريق هذا يلعب، ما يخليش فريق هذا يوصل ل 30 درنير متر تاع النادي الافريقي. قادر ان شاء الله النادي الافريقي يسجل، الدفاع اللي رينا البارح معناها نتصور النادي الافريقي بالامكانيات اللي عنده قادر يسجل ضد مازيمبي، ما يلزم شوف مباريات الانديه التونسيه اللي في مازيمبي مكي كوسوا الافريقي الترجي ملعب الجيبسي النادي الاصفيقسي كانت باهيه ياسر ورواحنا حتى بانتصار نادي الاصفيقسي تقريبا انتصر على مازيمبي في النهائي
7: كاف
1: وانتصر عليه معناها هذيك الحاجه حبيت تقول لك ملعب الجيبسي ذا اللي تعادل غادي في مازيمبي. الترجي زاد عمل مباريات ممتازه مع مازيمبي ولكن فما مباريات اللي كانت اقل، دونك الاشكال وين في مازيمبي مكي سي لومبيونس جينيرال، معناها الملعب مؤثر راهو مؤثر جدا، معناها الملعب الانجليز برشا حس برشا مساندة من الجماهير، ما يزمش نادي الفريقي يدوخ، خاطر البارح رينا كما قلنا في ليتون فيبل شويه لي مومون اللي قبل فيهم الاهداف نادي الفريقي كانت فما شويه بهت، هذيك ما يلزمش تصير لانه مازيمبي في 5 ولا في 10 دقائق قادر وانه يسجل ويعاود يسجل، دونك يلزم نادي الفريقي يرد باله من النقطه هذه حتى في صورة قبوله الهدف عادي يكمل يلعب يقعد مركز، ما يجمش يصير كله الرولاشمون فاسان ادفيرسير ضد مازيمبي على خاطر فريق معناها من افضل الفرق حسب راينا في افريقيا اللي يعرف كيفاش يتصرف في الاوقات القويه نتاعو، كان الادفيرسير نتاعو يطيح يديه ولا الادفيرسير نتاعو يدخل شويه فك الباهته والدوخه مازيمبي فيت فيت تلقى روحك سجل لك زوز وثلاث اهداف، دونك نادي افريقيا لازم يرد باله برشا من النقطه هذيك بارابور الجمهور بارابور لومبيونس جينيرال بارابور القوه الفريق هذا في استغلال لي طون فور نتاعو، معناها يلزم نادي افريقيا يقعد مركز حتى في صوره ما يقبل هدف مش مشكل يكمل يلعب تقعد الوقفه صحيحه يقعدوا الملاعبيه معناها فايقين. هذا هو اكثر اشكال حسب راينا بالنسبة للأندية التونسية كي تنقلوا المازيمبي، هو هذا هو قدرة الفريق هذا على استغلالك الوضع العام استغلال الملعب واستغلال معناها الأوقات القوية اللي هو يتعدى بها، دونك نادي الفريق يزمو يعرف كيفاش يجيري لي طون فور اللي باش يكونوا المازيمبي، واكيد مازيمبي باش يكونوا عنده عدة أوقات قوية بالأخص في ميدانه، دونك نادي الفريق يزمو يرد باله من النقطة هذه.
7: محمد سلامة كي نحكيو على مازيمبي مش هو نفس الفريق القوي برشا، لكن عامل الميدان بتاعه انه يلعب مباراه الذهاب خارج يعني في لوبومباتشي هو اللي نوعا ما ينجم نقولوا ماهوش سهل, لكن او ميم طون زاد فما لافونتاج تاع انك تلعب الاياب في تونس
8: بالضبط
7: قدام جماهير النادي الافريقي, يعني كيما لوبومباتشي صعيب زاد رادس بجماهير النادي الافريقي مش سهل.
2: هو كذلك يعني مقابله الذهاب باش تكون صعيبه ولازم النادي الافريقي يعرف نيغوسيها. ديجا حتى الدور اللي فات شفنا رغم اللي ربح ماتش الاليه هو البرا لكن لقى صعوبات كبيره وكان نجم يخسر, معناها الفريق الغابوني ضيع برشا ومازين بيلقى صعوبات كبيرة على المستوى العشب الطبيعي بعد في بلادهم غادي, معناها في التيران تاعهم مع لي كونديسيون هذوكم وسورتو في التيران سانتيتيك الحقيقة معناها عندهم لاعبين دو كاليتي كما قال سورتو نمرو ثلاثة معناها الجناح لعب شوط الأول جناح يسار الشوط الثاني جناح يمين قوي برشا في الانكونترا دونك لهنا أكيد جدا لازم النادي الفريقي يقرأ له ألف حساب والأخطاء اللي صارت مع نمرو 11 معناها في جولي بام لازم تصير دونك لازم الكوفرتير تكون دوبل مع المهاجم الطويل رقم 14 اللي يلعبوا عليه هو واللي هو يكمل هجمة لهنا. نتصور حتى الفيزيونومي نتاع الماتش بريسك تشبه الماتش جوليبا انه لازمك تحاول لماكسيموم من الكره ما توصلش للتير الاخراني نتاع الملعب. مازيمبي صحيح منافس محترم لكن النادي الافريقي قادر انه يجري الماتش عليه باش في الماتش الروتور يحقق الترشح ويدخل به لليبول. مقابله صعيبه لازم يحضر لها خاصه بدنيا النادي الافريقي في التريفا ذي اللي باش تصير قبل المقابلة وإن شاء الله إن شاء الله نادي الأفريقي يترشح لدور المجموعات.
7: على ذكر الأندية التونسية اللي لعب ضد مازيمبي حسني قلنا على الغربي ذكرنا أنه في 2013 زاد السيابي لعب ضد دي بي مازيمبي السيابي عمل واحد بليش في ربح في كان أكتوبر وكي بالنسبه للمباراه
2: في 15 اكتوبر
7: نادي بنزرتي فاز وخسر واحد بلاش في المباراه لوبومباتشي. بالنسبه هذا المباراه النادي الافريقي ضد تي بي مازيمبي الكونغولي اللي باش يكون في الدوري التمهيدي الثاني من
8: تغشوا علينا
7: مشكور حسني. هم في نفس الوقت قاعدين نتابعوا في مباريات البطوله وانذار ليوسف البلالي لاعب الترجي الرياضي التونسي بعد توتر بينه وبين أيمن الناصري حكم المقابلة ضد نادي الرياضي بحمام لام. في المقابلة حاليا 72 دقيقة لعب فيها مازال التعادل مازال التقدم للترجي الرياضي التونسي واحد بلاش هدف مروان صحراوي في دقيقة 56 مع إصابة قبيلة راد شيخاوي ودخول حمزة جلاسي في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي.
8: ذيك عليش ماكي دون ذكرتنا مباراة سيابي معناها 1-0 نتيجة مش خايبة بالنسبة لتعتبر جيبس كيف عمل نتيجة جابية سياسيس انتصر ترجي عمل نتيجة جابية ولكن ما نسيه وجد الفينال للترجي كان فيه خارج المباراة نفس شيء مباراة نادي الفريقي اللي كان نادي خارج المباراة دونك ويل أهم أكبر مشكل بالنسبة لاندية متاعنا كي تحاول مازيمبي وحتى راو شاف معناه في, في, في, في نسخ أخرى لفرق جزائرية كيف نهزمت بنتائج كبيرة فرق مغربية نهزمت بنتائج كبيرة. الإشكال مكي في الملعب لومباتشي هو إذا كان أنت تدخل فك التخميرة وتدخل فك الامبيونس نتاع لعبيت مازيمبي ويخرجوك من التركيز نتاعك مع الجمهور راك ما عادش تلقى روحك في ساعة تفلت من يدك المباراة. ومازيمبي معناه فريق كيما قلت لك هو يخرجك من التركيز وتحس اللي ملاعبيته اوكي داخلين في في في دي كونفرونتاسيون وفي مشاكل جانبيه ولكن هما يلسون معناها في قلب الكونسنتراسيون وهذه كنقطه قوتهم. دونك النادي الافريقي يلزمو يتعذمك المباراه اللي صارت ما يزموش يهبط يديه ما يزموش يدخل في حتى إشكال اللي ينجم يخرجوا من التركيز. يزم الراو فريق مركز منذ بداية المباراة نهاية المباراة ما يخليش الامبيونس لا متاع لعبية مازيمبي لا متاع الجمهور لا حتى إذا كانت تصير أخطاء تحكيمية تخرجهم من المباراة. إذا كان نادي الفريقي على المستوى الذهني يكون حاضر المباراة فحسب رأيي أنا بارابور للنيفو اللي رين عليه مازيمبي قادر وأنه يروح من المباراة بنتيجة إيجابية
7: إن شاء الله. هذا اللي نتمناه بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية النادي الفريقي هو بقيت ممثلي كرة القدم التونسية. مهم جدا أنه زاد إن شاء الله السيسيس يترشح اليوم وهكذا يكونوا 4-4 في رابط الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. جوز توضيح حسني غربي واحد آخر حسني معلم هذا صديقنا مش حسني
8: غربي
7: زميلنا به من رابط الأبطال الأفريقية نحكيه على كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
3: ريكاب سبور خمسة لثمانية تحليل ماكيل هوني
7: نحكيه على الترجي الرياضي الجرجيسي اللي بعد الانتصار في مباراة الذهاب ضد ديامبرز السنغالي البارح في السنغال، ترجي الجرجيس عرف كيفاش يرجع بورقة التأهل، والفوق الهزيمة كانت واحدة بلاش، انتصار الذهاب 3-1 كان لصالح ترجي الجرجيس. دونك ترجي الجرجيس في الدور الثاني من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باش يواجه ريال باماكو المالي في الدور الثاني. مباراة الذهاب بالنسبة لترجي الجرجيس في تونس بين 16
2: مستير ربحت مازيمبي في الكونغو 2-0
7: مستير ربحت مازيمبي في الكونغو 2-0 به تو ذكرنا الماتش هذا. دونك كي نحكي على ترجي الجرجيس الذهاب في تونس والإياب خارج تونس، ترجي الجرجيس رغم يعني الغياب الطويل محمد سلامة على المسابقات الإفريقية يرجع ضد فريق ماهوش خايب، سيفري انه يعني ماهوش من الاسامي الافريقيه المعروفه، لكن كي نشوفوا الفالور نتاع الملاعبيه نتاعو وتفرجنا في الفريق هذا فريق ماهوش خايب. ترجي الجرجيس دونك مهم جدا انه يلقى روحه في الدوره التمهيدي الثاني وعلى بعد خطوه من دوره المجموعات.
2: بالضبط مكي، يعني ترجي الجرجيس برافو ليه، مبروك على الترشح هذا، الترشح اللي كان ما كان سهل يعني ضد فريق محترم خاصه على المستوى الفني، يعني كيب تكنيك كيب تلعب كرة بالقداء. الحقيقة ترجي الجرجيس كان نجم يسهل على روحه اللعبة من الشوط الأول، يعني كي شفنا الكورتين اللي جاء والخليل قصاب والحمدي العبيدي، بعد الهدف ضرب الجزاء اللي كانت معناها مشكوك في صحتها سجل بها الهدف ديامبارس الأولاني، ديامبارس ضغط برشا معناها في الشوط الثاني على ترجي الجرجيس، ورزمون ترجي الجرجيس عرف كيفاش يتصرف. الشرفي كان يعني في نهار وفي كورتين كان حاسم فيهم من بين الذهاب والإياب، يعني ترجي الجرجيس ورى وجه مشرف وكان أفضل من الادفيرسير متاعو. ترجي الجرجيس اللي بدأ يكسب الخبرة معناها متاع معناها كيفاش تخرج تعرف تنتصر وتعرف تجيب الانتصارات سورتو خارج ميدانك، معناها عملية والعمل برشة دي فيكتوار الاكستيريور الصحيح بفكتيف جديد لكن بنفس العقلية بنفس الشيما تكتيك 3-5-2 حتى الريكروتمون نتاعو تحسهم معناها سيبلي معناها كل جوار معناها سيبلي للبوست نتاعو في 3-5-2. الحقيقة ترجي الجرجيس ان شاء الله معناها في التور الجاي معناها يكون زادة يعمل زوز مقابلات محترمين ويلقى روحه في دور المجموعات، ظهر لي اول مرة في تاريخه
7: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه بالنسبة لترجي الجرجيس. دونك البارح ميرز كيف كنت تابعت المقابلة ضد ديامبرز ترجي الجرجيس كيف نجم نقوله فما اللحمة متاع الفريق والمجموعة كيفاش تلعب مع بعضها، يعني المنظومة كاملة هي اللي خلت ترجي الجرجيس يكون موجود في الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
8: ترجي الجرجيس بنفس الرسم التكتيكي بريفيرونسيال 3-5-2 ولكن 3 تغييرات. البارح تزوري خدا مكان جرتيلا معناها كي بدات المباراة، نفس الشيء ادم تاوس معناها، ونفس الشيء كي باسوي خلى مكانه لادي بوجو، واضح وانه كان يحب يعطي اكثر سوليديتي ديفونسيف. مشارك فريق ديان بيرز مورش نفس الوجه اللي ريناه عليه في خلينا نقوله في العشرين دقيقة الأولى في مباراة اللي كانت في الطيب المهيري. ترجي الجرجيس سيطر على الشوط الأول معناها كامل تقريبا، كان ينجم يسجل حتى أكثر من هدف وينتصر البارح. ضربة جزاء اللي جت في مع نهاية الشوط الأول يمكن خلت ترجي الجرجيس يدخل في الدوت شوية الشوط الثاني ولا يلوج أكثر معناها باش يجري المباراة، دخل في وأنه معناها يعدي المباراة كما نقولوا واكتفى بالنتيجة للهزيمة اللي كانت أهله. حسب رأينا ترجي الجرجيس البارح كان ينجم معناها لو ضغط أكثر لو مشى أكثر قدام كان نجم ينتصر على المباراة، ولكن الأوبجيكتيف بالنسبة لهم هما كان ترشح وما كانش معناها ترشح نقولوا احنا بصعوبة كبيرة، ما بالعكس الجرجيس حسينا فريق واثق من روحه وفريق يعرف شي يعمل سوليد. ما كانتش فما فرص كبيرة لديان بيرز، يمكن ضغطوا أكثر شوية تزداد من البعيد شوية كرة ثابتة، ولكن ماريناش معناها في أوكور دي جو برشا فرص لديان بيرز، بالعكس الجرجيس كان كما كنا واقف كما كومي الفو وشوط الأول حسب رأينا كان ينجم يحسم المباراة لصالحه. البلوز امبورتون هي ورقة ترشح إن شاء الله. حسب رأينا الوجه اللي وراه ترجي الجرجيس اليوم زاد ظهر لي ولا عنده إفكتيف محترم. إن شاء الله ترجع جيس في الدور القادم إلى طول مويان بش يكون إن شاء الله في دوري المجموعات إن شاء الله يأكد شيء هذي.
7: مهم جدا تواجد ترجع جيس في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة الإفريقية اللي هي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم, حتى لصورة الفريق والخدمة اللي يخدم فيها من جانب الميركاتو. يعني كي نحكيه على النادي يعرف كيفاش يستقطب, يعرف كيفاش يسوق للاعبين, يولي يعني بخلاف الخبرة متاع الناس اللي تجيب الترجي رجيس, النتائج متاع الترجي رجيس وتواجده إفريقيا خاصة لو كان يتعدى دور المجموعات تزيد تطلع برشا برشا في القيمة متاع الفريق. مبارك
8: صحيح, معناها ديجا المستوى نتاع لاعبين الاجانب كسوا دي بوجو ولا زوز لاعبين نتاع المحور مستوى محترم جدا بالنسبه لترجي الجيس. بصراحه قاعدين يقدموا في اضافه كبيره, قاعدين يعاونوا في الفريق مع حمدي العبيدي, مع معناها خليل قصاب, مع الحارس الشرفي اللي عنده خبره كبيره. دكتور جيس عنده مجموعه نتاع لاعبيه كيما قلت لك محترمه, مدرب زاد يعرف شو يعمل, يعرف يتصرف في الايفكتيف نتاعو كيما رينا زاد البارح, معناها حسن تصرف من ماهر كنزاري وتغييرات وقت اللي لازم يصيروا نفس الشيء. منصف الشارك تعامل مع المباراه, غير مع بدايه المباراه لانه لوج اكثر سوليتي ديفونسيف, ومن بعد وقت اللي تخنى في النص ساعه الاخيره تاع المباراه ولا يفركس اكثر على الاحتفاظ على النتيجه, عاود رجع جرتيلا, عاود رجع كيباسوي. دونك نفس الشيء, معناها منصف شارك يعرف مليح الافكتيف نتاعو, يعرف كيفاش يتعامل معاه, يعرف كيفاش يتصرف في الملاعبيه اللي موجودين اسا ديسبوزيسيون. جرجيس كيما قلت انت معناها عنده افكتيف محترم, عنده جانب على مستوى عالي, واكيد ان شاء الله كي يترشح ويتعدى لدوري المجموعات ما تنجم كان تكون ايجابيه بالنسبه لي هو, باش دعم اسمه في كره القدم, باش دعم اسمه في القاره الافريقيه, باش تعاون ترجي جرجيس زاده حتى وانه يجيب دي سبونسور اخرين. دونك اكيد ترشح بالنسبه لجرجيس باش يكون مفيد, ومفيد جدا لي هو ولكره قدم
7: محمد. ريال باماكو المالي اللي باش يكون هو منافس ترجي رجيس في الدور القادم ذهب في تونس الإياب, خارج تونس بالنسبة لترجي رجيس باش يكون في مالي. شنو الفكرة اللي عندك على الفريق هذا, وهل بإمكان ترجي رجيس التأهل لدور المجموعات والتجاوز ريال باماكو؟
2: هو الفريق الثالث يعني في مالي بعد جوليبا وبعد الملعب المالي, فريق محترم خاصة نفس الشيء على مستوى الهجوم, عنده مهاجم ممتاز جدا عمني, والمعناها كان فاز بكاس لعب نهائي كاس مالي ضد جوليبا لأن جوليبا فاز بالثنائي. دونك أكيد جدا مش يلقى فريق معناها خاصة على المستوى البدني محترم محترم جدا. ترجي جرجيس لازم يعمل مقابلة محترمة لهنا, يحاول ياخذ لو ماكسيموم مسبقية لهنا لأنه المقابلة غادي شفنا الأجواء الأكثرية يعني, لأنه متصورش يحبوا يلعبوا في التيران الكبير العشب الطبيعي, مش يعاودوا يلعبوا في نفس الملعب يلعب فيه البارح النادي الافريقي مع جوليبا. شفنا الظروف, شفنا حرارة الطقس وعناها, وشفنا الامبيونس غادي صعيبة برشا. ان شاء الله ترجي جرجيس نيغوسي بالقديم مقابله الذهاب, واهم شيء اهم شيء انه ما يقبلش مقابله الذهاب.
7: الفريق المالي منافس ترجي جرجيس ربح في الدوري اللي فات, ربح خارج ميدانه وتعادل في ميدانه,
8: لانه معناه كي هو ماكش بتاقى السيد دو جو يبعد برش على جوليبا. فرق مالية فرق تلعب كورة, ما تتحب تلعب الكورة. دونك الاكستيريور عندهم معناه إذا كان انت بيان سور تتكسبوز وتضغط أكثر من لازم وتطلع البلوك متاعك أكثر من لازم وتخلي مساحات وراك, معناه فريق اللي نجم يسجل لك أكيد في الترانزيسيون ولا حتى في الجو بلاسي. بار كونتر على ميدانه أكيد معناه بش يلقى فرق اللي تمشي المالي بش تكون أكثر معناها سيس ديفونسيف, دونك يلقى بعض الاشكاليات. اهم شيء بالنسبه لترجي جرجيس يلزم يحاول في تونس ما يقبلش اهداف وينتصر, حتى بالنسبه لي نتيجه 1-0 تعتبر مرضيه, لانه قادر جرجيس بيسجل للفريق هذا على الاكستيريور. اهم شيء اهم خطوه يعملها ترجي جرجيس هي عدم قبول الاهداف في الطيب المهيري.
7: هذا دونك بخصوص الترجي الرياضي الجرجيسي اللي ان شاء الله نشوفوه في دور المجموعات من كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم, كيف وكيف النادي الصفاقسي والنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في رابطة الابطال الافريقيه. دونك هذا التغيير في تشكيله الترجي الرياضي التونسي, تغيير جديد, دخول معز الحاج علي ومغادره محمد الحاج محمود. مقابله وسط توقيت 84 دقيقه لعب, ما زال تعادل فيها, ما زال التقدم فيها للترجي الرياضي التونسي واحد بلاش هدف مروان صحراوي. ما زال التعادل في مباراة الأولمبي البلجي، تقدم سقيط الدير 1-1 في 79

0: يختار أيمن دحمان في حراسة المرمى، بقية اللاعبين معلول مونديكو وحمزة المثلوثي، يوسف حبشية، رين الدربيلي، ودرقو وغيث الصغير، جمال موتيابا، إياد بالوافي، لولندو في قيادة هجوم النادي الرياضي الصفاقسي. هذه التشكيلة اللي باش يدخل بها الاساس مواجهته ضد شوتينغ ستارز النيجيري. رأيك محمد سلامة في التشكيلة اللي اختارها نبيل كوكي؟
1: توقعنا أنه يغير معناها للأربع أربع اثنين، خسرتو معناها في غياب بكار حكينا عليه البارح وهميته، وشو سيرتو أنه نادي الفريقي ملقاش نادي الصفاقسي ملقاش الحلول الهجومية معناها في الثلاثة خمسة اثنين في الثلاثة خمسة اثنين، لكن مرة أخرى نعود معناها يرجع للثلاثة خمسة اثنين لهنا حمزة مثلثي باش نعود نشوفوه هو كأكسيال جوش، وهذا اللي معناها اللي نقص له بريسك 80% من إمكانياته، خاصة في على مستوى الخروج بالكورة، لأنه هو كان البوان دروبير وهو كان اللاعب اللي يخرج الكرة أكثر واحد في الثلاثة متاع ليزاكسيو. وصل ميدان مش يكونوا دو بيفو حسام مادو وغايث صغير قدامهم موتيابا، ولهنا إياد بالوافي يدخل في معناها في غياب الترابلسي يدخل هو مع المهاجم لوليندو. إن شاء الله أهم شيء أنه البلوك متاع نادي صفاقسي يكون عالي، أنه يحاول يفك الكرة عالي، لأنه شفناه معناها السنة على عكس العادة قاعد يوخر برشا معناها البلوك متاع نادي صفاقسي ويستنى الادفرسير. موتيابا كما قلنا البارح مطالب أنه يقرب أكثر للمهاجمين أكثر منه للاعبي وسط الميدان الدفاعيين، يخليهم هما يخرجوا كرة. وثاني حاجة أنه لدوزيك سونتري علي معلول وراين دربالي بش يكون المهمة متاحهم كبيرة برشا لخلق تفوق العدد دي وتو معناها لسونتر على الجناب.
0: أمير
2: بون نبيل كوكي معناها يلانسيست على الخطة تاع 3-5-2، أكيد باش نشاهدوا البلوك ويلزم يكون معناها البلوك طالع، أكيد باش نشاهدوا بالأخص علي معلول ودربيلي باش يكونوا تقريبا لاعبي رواق، لأنه نادي الصفاقسي مطالب وأنه يرجع في النتيجة ويسجل أكثر من هدف باش يترشح. الإشكال اللي نجم يلقاه نادي الصفاقسي هي إذا كان فريق النيجيري باش يضغط عليه عالي باش تولي عنده عدة إشكاليات على مستوى خروج بالكرة، لأنه حمزة مثلوثي معناها كما كان يفسر محمد داغوش ماهوش نفس الملاعب يكون إكسنتري دروا، وحاب شيء ما عندوش برشا الإمكانيات الفنية اللي باش تخليه يخرج لك الكرة كوم يلفو، يلوج لي باس في الانترفال، يلوج لي باس اللي كسروا لي ليني. دونك إن شاء الله نادي الصفاقسي يعرف يتعامل مع مختلف الوضعيات اللي باش يروحوا فيها في المباراة، يلزم منطق الضغط يكون عالي، يلزم منطقة تفكيك الكرة تكون عالية، ويحاول في أقرب فرصة ممكنة بقل توج دو بال ممكنة وأنه يلقى كسوة دربالي ولا خصوصا علي معلول باش نعرفه يلقى لجو بريفرنسيال متاعه. أكيد بالوافي ولولندو زوز مهاجمين، دونك باش يحاولوا يضغطوا أكثر على المحور تاع الدفاع تاع الفريق النيجيري باش يخليه كما قلنا الأروقة بالأخص للدربالي ومعلول. هنا دور متاع موتيابا باش يكون مهم ومهم جدا، لأن ملاعب هذا حسب مراوه تو عنده تقريبا سنتين سنة ونص في النادي الصفاقسي، يرجع برشا مكي أكثر من لازم ساعات للمناطق الخلفية باش ياخذ هو الكرة من ساقي المدافعين ويخرجها، ما يزموش يقع في الخطأ هذايا المباراة هذايا موتيابا، بالعكس يزمو يطلع هو يطلع البلوك، يزمو يطلب الكرة في ظهر لي بيفو متاع الفريق النيجيري، يزمو يحاول ياخذ كرة في كل زانترفال اللي باش يخليهم الفريق النيجيري وقت اللي ديما يصير الديكالاج تاع البلوك سواء على اليمين ولا على اليسار. لهنا الرول متاع موتيابا باش يكون ايسونسييل بالاخص في ظل غياب الترابلسي، يزمو ديما موتيابا يكون قريب من زوز مهاجمين ويحاول ياخذ الكرة ديما فاس وجو باش التمريرات نتاعو تكون فير لافون في اسرع وقت ممكن، لانه عامل الوقت وانك باقل تمريره ممكنه توصل للجوار دو كولوار نتاعك اللي هما معلول الدربالي، باقل تمريره ممكنه توصل المناطق الاخرانيه نتاع فريق نيجيري هي اللي باش تكون حاسمه بالنسبه لنادي الصفاقسي في عمليه تسجيل الاهداف.
0: دونك انطلاقا من 6 مباراه نادي الصفاقسي ضد شوتينغ ستارز النيجيري باش تتابعوها معكم على موزايك اف ام. ذكروا انه النادي الرياضي الصفاقسي كان انهزم في مباراه الذهاب 1-0، دونك يسعى لتدارك هزيمة الذهاب وإن شاء الله يكون موجود في الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. هذا ما يخص المقابلات في المسابقات الأفريقية اللي كنا حكينا عليهم، بقيت حصتنا باش تكون مخصصة لمباراة الساسس وأيضا لمباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة من البطولة.

0: قربنا من نهاية مباراة الدفعة الثانية من الجولة الرابعة من البطولة، مباراة النادي الرياضي بحمام لنف الترجي الرياضي التونسي. وين وصلت المقابلة حميد الشويقي؟
1: مرحبا بك مكي من جديد. نحن نلعبوا في دقيقة 89 من مباراة هذه، والنتيجة باقي تقدم الترجي هدف لصفر، وهذه كرة دانو يتباطى ريبيرو دانو يبيع الكرة. مباراة شهدت الحقيقة تألق معاذ بن شريفية سيرتو في البريود الأخرى، عمل ثلاثة تصديات كان حافظ بهم على التفوق الوحيد للترجي. خلينا نقولوا ما خلاش النتيجة تتعمق أكثر من هكايا. من ناحية حمام لنف ما شفناش حاجة كبيرة الحقيقة، رغم التغييرات اللي صاروا، خمسة تغييرات قام بهم شمس الدين الزاويدي، كان أقحم هيثم محمدي مكان أبو بكر صديقي، أحمد بن سيبة مكان محمد علي الماجري، فراس بن عمار خرج وخلى بلاصته لهاب الدريدي، عمر جوبا دخل مكان محمد عزيز اليعقوبي، وأيمن عباسي خرج وخلى مكانه ربيع قروية. ومن ناحية الترجي دوس تغييرات في الشوط الثاني، رايد شيخاوي خلى بلاصته محمد الجبلاسي، محمد محاج محمود خلى بلاصته
0: معز حاج علي.
1: كما قلت لك كانوا عديد فرص الترجي، منهم ثلاثة قام معز بن شريفية بتصدي لهم. ومن ناحية حمام لنف ميزة آفاق كلكم أنا بالاريتي كورنير ولا حاجة، ما شفناش خطورة كبيرة على مرمى مونتسار سيد. نلعب توا الآن في 91 تلعب، وفي انتظار انه يعلن الحكم على الوقت بدل ضايع.
0: خمسة دقائق. حميد، دونك دقائق وقت بديل في مباراة نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي. نرجعوا معاك، نتابعوا معاك المقابلة في ملعب زويتن أحمد عدالة. وين وصلت مباراة شبيبة العمران ونجم المتلاوي أحمد؟
2: مرحبا بك. وصلت دقيقة ثالثة في وقت المبدل، البدل الضاعة، جات أربع دقائق الحكم برغم التغييرات اللي صاروا مسيرتين، لكن ما ريناش أهداف، ولأنه كتب كرة جميلة جدا الجيوجية كانت نجم تكون واحد من أجمل أهداف الموسم حتى لتو ياسين السلطاني، ولكن سامي الهمامي من خط دفاع الشبيرة الرياضية بالعمران كان تصدى للكرة. زي بالنسبة للتغييرات كل فريق استوفى التغييرات نتاعو بصراحة في التغييرات. بالنسبة لنجم المتلوي هو المبادر بالتغييرات، دقيقة 46 بيزوز شخصيات محمد علي لوريني يحتوي مكان عبيد الشابي، ثم دقيقة 60 ياسين السلطاني يوسف مراد يحتوي مكان محمد عامر بريغيث وعامر الزويني، ثم في دقيقة 75 أوكبا يحتوي مكان أسامة النفاتي، ودقيقة 79 إيرين جليلي اللي تم دعوته لمنتخب بلاد ومنتخب الجنين يحتوي مكان محمد أمين بوزعبية. بالنسبة للتغييرات شابة العمران دقيقة 65 زوج تغييرات، مالك جمال وشهاب الزغلاني يحتوي مكان بلال التويت ومحمد أمين بن عمر بوست بار بوست لزوج ملعبية، ودقيقة 79 محمد عصي خدام مكان مصر سويس، وتم تقطع لحظات عدي بن حاج وغيث بن حميدة خرجوا خلاو مكانهم العامر الزويني الأنور الزويني بديتو وقبيل العثماني واحد بليس، وتم مخالفة لازم تكون جيب وراء حاجة جديدة بالنسبة للنجم المساوي كانت حبيب تبعها ثواني فقط. حكم وقت اللعبة ما نعرفش يستنى في حاجة وإلا لا، لأنه وقف قدام الكرة قال له تو بونت نجم تسدد المخالفة. بالنسبة لنجم المتلوي واحد بيشكي مقر قد تكون الكرة الأخيرة زي مكي في المباراة، ثم نشوف في أيوب التيلي ونشوف في عزيز الغريسي قدام الكرة هذية، يبدو طونه عزيز الغريسي ومش نفذ الكرة هذية، نفذ عزيز الغريسي وبعيدة برشا ترجع لنجم المتلوي مش نجيب حتى شيء واضح. لو واحد بليت في آخر ثواني المباراة فنتابعوا عكس الهجمة زي عكس الهجمة، ثم الكرة عن شهاب الزغلامي شنيع بالكرة هذية يستنى يتباطأ ما ثم حتى حد بليتو مش شهاب زي مالك جمال دو تصل الكرة علي كثمير بعيدة برشا واحد بليت في انتظار نهاية المباراة شامس
0: به. دونك هو أضاف أربع دقائق في مباراة العمران والمتلاوي أحمد، من عارف تجاوزنا الأربع دقائق
2: تجاوزنا الأربع دقائق في اللحظة ذي يعلن عن نهاية المباراة واحد بليس انتصار جديد لشبيبة العمران باستحقاق الحقيقة، لأنه على مدار المباراة كان هو المسيطر واحد بليس. نرجع بعض التصريحات إن شاء الله.
0: شكرا لك. دونك نهاية مباراة شبيبة العمران ونجم الرياضي بالمتلوي بانتصار شبيبة الرياضية بالعمران واحد بليس. شكرا لأحمد عدالة، نرجع معك إن شاء الله في التصريحات. هدف المقابلة الوحيد كان سجله بلال التويتي دقيقة 40، مباراة الأولمبي البيجي تقدم ساقيه الدير 89 دقيقه لعب في المقابله هذه، 1-1 مازال التعادل. محمد علي العمري سجل اهداف ساقيه الدير، وماكس جوميكو عدل للاولمبي البيجي. زوج اهداف تسجلوا تقريبا في دقيقه، البدايه كانت من ساقيه الدير والرد كان من شبيب بتل عمران. مباراه الترجي الرياضي التونسي او مباراه نادي حمام لمف الترجي الرياضي التونسي، دونك نرجعوا لحميد الشويقي نكملوا معاه تقريبا. يظهر لي ما زلت دقيقة في المقابلة أو أقل. حميد
1: أقل من دقيقة ماكي، قرابة 40 ثانية نلعبوا في 94 قلاب و 20 ثانية، دونك يقعدوا 40 ثانية يكملون. فرصة خطيرة كانت نادي حمام نلف، لاعب إيهاب دريدي كان ممكن أمام سباك فارغة، ضرب الكرة مشيت عالية برشا على مرمى منصار السيد. كما قلنا نلعبوا في الثواني الأخيرة، نتيجة لحد الآن تفوق الترجي هدف لصفر أمام نادي حمام نلف. الكرة الأخيرة عند هيثم محمد يحاول يفك له وما حاجة عليه، وتماس تماس نادي حمام نلف، تماس نادي حكم أيمن النصر يأخذ الساعة بتاعه. ما زالت الكرة عند نادي حمام نلف، ما تفكها ما حاجة عليه. دانو فلوريون دانو كرة طويلة، دفاع نادي حمام نلف يرجع الكرة. عبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن كوناتي استحمل على الكرة في وسط الميدان. عبد الرحمن كوناتي تمشي حمزة رفيعة، حمزة رفيعة مستحفظ على الكرة، حمزة رفيعة فلوريان دانو تفك الكرة، تفك الكرة في إيهاب دريدي، إيهاب دريدي وتماس، تماس نادي حمام نلف. هون نلعبوا في 95 دقيقة لعب وزيد 20 ثانية، ونحن في انتظار صفيرة الحكم. كرة عند مازالت الكرة نادي حمام نلف مازال يحاول حد الآن. تماس الترجي الذي تونسي في المناطق بتاعه، وبنك الترجي كله يقف، نغزرونه من هون، بنك الترجي كله يقف يطلب من الحكم من هي المباراة. وكما نعرف الحكم هو اللي صاحب القرار، وفي هذه الآونة بالضبط يعني عن نهاية المباراة بفوز الترجي هدف لصفر، وهذه الهزيمة الثالثة نادي حمام نلف اللي في رصيده صفر نقاط لحد الآن. نرجعوا لك مكي بعد إن شاء الله في التصريحات.
0: شكرا لك حميد الشويقي. دونك انتصار الترجي الرياضي التونسي في حمام لمف على نادي حمام لمف 1-1، هدف المقابلة الوحيد سجله مروان الصحراوي في دقيقة 56. مباراة الأولمبي البيجي تقدم ساقيه الدير 90-1، تعادل 1-1، والحكم صادق السلمي يضيف 10 دقائق وقت بديل في المقابلة هذه. دونك راجعين مواصلين معكم في ساعتنا القادمة من ريكاب سبور، نخليكم تابعوا معنا اخبار مع هبة الخميري، بعد راجعين لمتابعة مباراة النادي الصفاقسي وأيضا تصريحات مباريات البطولة.
3: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: الباك خليته مبروك. بيسألوك أما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسية في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزي جيليك في بوعبد اللي يونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اللي يونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
3: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
5: موجز الاخبار، اهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الطقس هذه الليلة يتسم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط الغربي وبالجنوب، وتكون محليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات مع تساقط البرد بأماكن محدودة. المندوبة الجهوية للتربية بأريانا محرزية تايب تؤكد أن معظم المؤسسات التربوية بالولاية من مدارس ابتدائية وأعدادية ومعاهد ثانوية شهدت مشاريع صيانة وتهيئة وحملات نظافة، مضيفة أن الأشغال المتواصلة والتي تشمل الصيانة وإعادة تهيئة الأسوار وأشغال البناء في بعض المؤسسات لن تؤثر على سير العودة المدرسية. والمندوبة الجهوية للتربية بأريانا تشير إلى أن عددا من القاعات تضررت جراء الفيضانات، ما استوجب القيام بأشغال تهيئة وإصلاح، مؤكدة أن مختلف المشاريع الجارية تهدف أساسا إلى ضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي. وزارة الشؤون الثقافية تؤكد أنه تمت برمجة تهيئة مركز تقديمي بالموقع الأثري بدقة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 بكلفة جملية تقدر ب7 ملايين دينار من قبل وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، مضيفة أن المشروع حاليا في مرحلة إعداد الدراسات. ووزارة الثقافة توضح في إجابة عن سؤال النائب عواطف شنيتي بخصوص موعد توفير الاعتمادات لإحداث متحف بالموقع الأثري بدقة أن المركز التقديمي يتمثل في فضاء ثقافي يخصص للتعريف بالموقع وتاريخه ومكوناته وتقديمها للزوار باستخدام وسائل العرض والتفسير الحديثة، بما يسهم في تعزيز استقطاب الزوار والتنمية الثقافية والاقتصادية للجهة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ينبغي أن تبلغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أدنى معدل مقارنة مع دول العالم، وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أقل من أسبوع من تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين أكبر ارتفاعا له منذ 4 أشهر، وهو ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيعمد إلى رفع أسعار الفائدة. الحكومة الإسبانية تعلن أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في مدينة سبتة بعد موجة التدفق التي شهدتها في جويليا الفارط عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد، في حين تواجه السلطات ضغوطا لإعادة إرساء الهدوء في المدينة التي تشهد توترات متزايدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس، ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانج. الخمسة لثمانية تحليل.

0: شيرين توصلنا حتى لل 6 و7 دقائق. نحن مواصلين معكم في ريكاب سبور.
1: ريكاب سبور ديمانج
0: مباشرة الملعب الشاد لزويتن والتصريحات، ومن بعد نرجعوا لملعب طيب المهيري مع فتحي بوجنيح. أحمد عادلة مرحبا.
2: بيك ماكي خلي بدأ بأمين البيجي ساعة المدرب اللي ربح اليوم وبعدش ناخذه أمين جارة. أمين يظهر لي اليوم نبدأ بنفس الرومارك اللي قال لي قالت أول ساعة أول حاجة ساعة يظهر لي برشي خدمة في البونتو لكن شنو ظهر لي فيها برشي خدمة في لونترامون كانت عاود توصف هنا بون تقصت الكرة مصطفى السويسي مشيت على اليمين أبو توصفه هنا فرد مرة مشيت على اليمين بليل يعطي الكرة العودي هز راسه يلقى قدامه بليل تويت يحط كرة في سيكوني مخدومة برشي في لونترامون
3: بون أكيد إحنا حاولنا نركز خاصة على التحولات اللي تكون خاصة على مستوى الأروقة ونجحنا فيها اليوم في الهدف. حاولنا في الشوط الاول انه نكونوا متواجدين اكثر في السيرفاس نتاع النجم المتلوي. جاءوا بعض الفرص لكن ما كناش بالنجاح المطلوبه وين جاء الهدف. ومن بعد في الشوط الثاني الحقيقه تعاملنا مع الوضعيه نتاع المقابله اللي كان فيها المنافس يلعب برشا كرات طويله وحسنا التعامل معها خاصه على المستوى الدفاعي وحاولنا بالمرتدات لكن ما زدناش الهدف الثاني اما حافظنا الاهم على النتيجه نتاع المقابله واللي كانت ايجابيه بالنسبه لنا احنا.
2: امين في 20 ثانيه 4 ماتشات 3 مرات نفس التشكيل
3: بون عادي في كره قدم ما نشوفش باين كيغاني ما هيش قاعده لكن اليوم بالنسبه لنا في الوضعيه نتاع النادي ونتاع الفريق تحطيت في وضعيه انهم يكونوا الاولاد يعاودوا هما نفسهم التشكيله في الثلاث مقابلات.
2: يعطيك الصحه بارك الله فيك امين. ما كي جوستون عشان نكملوا مع امين جارة ممكن في دقيقه ولا اقل شويه نكملوا تصريح مع امين جارة. امين امين امين اليوم شنو كان ينقص؟ كانت ناقص الريسيت قدام الكاش ويمكن كانت ماركا بونتو ياسين سلطان يكون واحد من اجمل اهداف الموسم.
4: Voilà, qui m'a dit, Ahmed, ça nous a manqué la réussite. Malheureusement, on a dit, t'as mis autant de volume du jeu, une seule occasion معناتها تقبل الهدف دوزيامي طون تو في تو توصل للسيمتر توصل للكاج تشوت من بعيد تلعب على اليمين على اليسار لي بالاريتي ما تماركيش سورتو فما ديز اوكازيون كيما قلت تاع السلطاني ولا نتاعنا انا ولا معناها فما ديز اوكازيون الحقيقه ما تضيعش في كره القدم. اليوم نقصتنا الكاليتي اوفونسيف ونقصتنا كيف كيف لا ريوسيت تكلم لعبي الى نجم سورتوش دو بال يحط الكره لشق في بالاريتي مالوريزمون وقت اللي تعمل ماتش كيما ماتش اليوم سورتو ولا ماتش كيما ماتش في سوسة وما تروح بمعنات معناتها نقول كان مالوريزمون بور ليكيب اللي تنقص ريسيت مي بارابور للليفو جو بارابور للفوليوم والكاليتي جو نجم المتلوي اليوم ينجم يخدم ويتحسن ونجم يمشي في صحيح.
2: يعطيك الصحة أمين. كانت هذه تصريحات ملعب زويتن. كان فما حاجة أخرى بربيع القوى على سبور باي موزاي كافيه أمامك.
0: شكرا لك أحمد عدلة مباشرة من ملعب شادلي زويتن. شوفوا فما تصريحات في حمام لمف مع حميد ومن بعد باش نمشيو لفتحي بوجنيح. حميد
5: مكي مازلنا لحظات نستناو في ريكي كاف وشمس الدين الزوادي يكملوا مع القنوات الناقله وبعد يجيو الصحفيين الكل دونك مازال شوي
0: باهي دونك نستناو معاك التصريحات باش لحظات يكونوا معنا فتحي بوجنيح من ملعب الطيب المهيري في صفاقس انطلاق مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والشوتينغ ستارز النيجيري. اعطينا قبيلة تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي في المقابلة هذه مقابلة وسط التوقيت 12 دقيقة لعب مازال التعادل 0-0 دونك لحظات يكونوا معنا فتحي بوجنيح بخصوص المقابلة هذه كيف كيف لحظات وتكون التصريحات من مباراة ملعب حمام لمف مباراة نادي حمام لمف وترجي رياضي تونسي في الاثنين دقيقة التالي وفات مباراة أولمبيك بيجا والتقدم الرياضي بسقيط الدير بتعادل 1-1 هدف محمد علي العمري للتقدم سقيط الدير وجومي كول للأولمبي البيجي مع ورقة حمراء في الدقيقة الأخيرة مقابلة لإبراهيم ديوب من تقدم سقيط الدير في دقيقة 90+10 يتحصل على الورقة حمراء دونك 1-1 في المقابلة هذه. نرجع لفتحي بوجنيح مباراة النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز. مرحبا فتحي.
5: مرحبا بك مكي انت كل اللي استمعوا لنا في مزايكة فيما 13 دقيقة والنتيجة ما زال تعادل بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه شوتينغ ستارز هنا امام مدارج خالية في ملعب طيب المهيري
6: بسبب عقوب الجمهور ومخالفه للنادي الرياضي السير تعليم على الاولى عليه مع الجانبين طويل طويل فوق المرمى. تقريبا هذه المره الثانيه والثانيه يخسر فرصه للنادي الرياضي السير. المره الاولى في دقيقه 6 نفس السيناريو ونفس المكان ومخالفه جانبيه من علي معلول فوق المرمى بقليل. بالنسبه للتشكيلات بالنسبه للنادي الرياضي السير مكي المدرب نبيل كوكي يعتمد كالعاده ثلاثه لاعبين في المحور، نحكيه على يوسف حبشيه وحمزه المسلودي كيف المونديكو علي ميريان دربالي وعلي سارة علي معلول في وسط الميدان، حسام هدو غيث الصغير جمال متيابا وفي الهجوم اياد بالوافي وجوسنا لولاندو. بالنسبه لتشكيله شوتينغ ستارز حارس مرمى مصطفى مع عيسى توسيف سيلفستر جاكوب ليكي اولنجي توفلاك جالي جولاكادي ابراهيم ابو بكر. المقابله هذه ديرها حكم طاقم تحكيم من غينيا بيساو بقياده الداير السولوبيز. المراقب بتاع المقابله هو الجزائري احمد الخرش، وبالنسبه لمراقب الحكام هو المغربي محمد القزاز. كما قلت لك النادي الرياضي الشرقي عنده زوج فرص من زوج مخالفات ثابته من علي معلول فوق المرمى بقليل، ولو ان الكره الاولى الجارديان كان خرجها الى الركنيه. تقريبا كما قلت لك النادي الرياضي الشرقي تعرف انه مطالب في المقابله الاهليه باش ينتصر وباكثر من هدف باش ينجم يضمن ترشحه للدور التمهيدي الثاني ويمشي ليلاقي فريق افاد في الدور التمهيدي الثاني. دونك في وسط الميدان عند عيسى توسيف تقطع من دفاع الشيخ طويله في اتجاه جمال متيابا على اليمين، جمال متيابا لكن قدامه سيلفستر، سيلفستر في التماس. هجمه جديده للنادي الرياضي الشيخ اكثرها على اليمين والتنفيذ بسرعه من رين دربالي الى يوسف حبشيه كيفن مونديكو. كيفن مونديكو المثلوثي المثلوثي رجعها المونديكو فريق شوتينغ ستارز مسكر مسافات منتشر بالقدا في المنطقه نتاعو مكي. يوسف حبشيه يرجعها المونديكو مونديكو من جديد الحسن مادو حسن مادو حبشيه حبشيه لشكون مازال حبشيه يتوغل لكن الدفاع يقطع الكره وتمشي الكره لاولنجي. اولنجي يعمل الهجوم معاكس عن طريق اللاعب ابو بكر من اليسار ياخذ الكره من جديد. غايث الصغير غايث الصغير علي معلول غايث الصغير علي معلول علي معلول في وسط الميدان لولاندو لولاندو يحاول يتوغل لكن قدامه زوج مدافعين نحكيو على عيسى توسيف وجاكوب ياخذوا الكره. النادي الرياضي الشيخ تماس من جديد في توقيت 16 دقيقه لعب هنا مازلت نتيجه تعادل 0-0 بين النادي الرياضي الشيخ وشيتينغ ستارز. التماس للنادي الرياضي الشيخ طويل من علي معلول في اتجاه جوسنا بالراس بالراس لكن الدفاع يقطع الكره يصر الكره جمال متيابا جمال متيابا بالوافي يجي بالوافي والدفاع يقطع الكره للتماس. صلابه كبيره من دفاع شوتينغ ستارز ترجع كرة النادي الرياضي السير علي معلول يوزع والدفاع كيف كيف يخرجها تماس جديد من الجهة اليسرى على يمين الجهة اليسرى للمنصة الرئيسية هنا في ملعب طيب الميري. تتنفذ من جديد تماس من جديد التنفيذ الطويل في اتجاه جوسنا بالراس هي داخل المنطقة يصوب الجارديان يفتخ هدف الجارديان مصطفى يفتخ هدف قدام كرة هي بالوافي ترجع الخطر للنادي الرياضي السير والحكم يقول 6 أمتار لفريق شوتينغ ستارز والحارس الأخير برشا مكي الحارس في إضاعة الوقت في كل مناسبة يحب يربح شوية دقائق وهذا مفهوم باعتبار تقدم شوتينغ ستارز مقابلة الذهاب واحد بلاش.
0: شكرا لك فتحي بوجناحة ونرجع معك نتابعوا بكرة تفاصيل المقابلة مباشرة. حميد شويقي في حمامنا. حميد
7: مرحبا بك. ما كان اسمه مدرب شمس الدين الزويدي مدرب نادي حمامنا.
8: انا بالنسبه معناها الملاعبيه طالب منهم خاصه في الملعب تاعنا رانا باش نصنعوا لعب ونحاولوا معناها نجيبوا نقاط تاعنا خاطر 3 بوين تاع اليوم معناها باش ينافسونا بالقدي معناها كانوا اليوم باش ينافسونا بالقدي لي دو ماتش لي دو ديفيت. كنا الناس كل عاطلين العزم باش ياخذوا نقاط على الاقل نقطه عادل لا غالب معناها سير بالاريتي 3 ماتش او نقبلوا سير بالاريتي. حاولنا نبهنا خدمنا في لي زونترينمون لا غالب معناها الفوت قاعد تعاود ان شاء الله في الماتشات الجايين نحاولوا نصلحوا الاخطاء نتاعنا. ايكيب ناقصها شويه اوتوماتيزم فهم لاعبيه معناها لي زيترونجي قاعدين بشويه تصير تعقل نتاعهم ان شاء الله في المستقبل كما قلت لك ان شاء الله نشوفوا الفريق مخير ان شاء الله.
7: باكي كان معنا شمس الدين زويدي مدرب نادي حمام الانف. حقيقه النادي الصحفيه تاع المدرب مدرب بيكي كامف كانت عادته مع كان فتحي بوزنيح وقت يعطي في التسهيلة تعلم فريق نادي الرياضي السباقسي تحاول نخص في كلمة كيسنية قطار بيكي كامف. بيكي كامف أكد أنه فرحان برشا بالانتصار هذا رغم إضاعة عديد في الفرص
5: فرحان بالهدف تاع مروان الصحراوي قال تعطيه ثقه كبيره. وسالناه على ريبيرو وبليلي علاش يكونوا في فورمون اكثر في الجاميتون، قال اللي هما ناقصين معناها فيزيكمون ويزمهم شويه وقت في سواليهم هما اللاعبين الكل، وبطبيعه كي يشتغلوا في الجاميتون باش يكونوا فري اكثر. وقال لازم سيرتو كما كان مركز عليه انهم يلزموا برشا وقت اللاعبيه بس كما نقولوا احنا الصور ما تشد واللاعبيه يستنسوا بعضهم. وكما اكد كما قلت قبيل انه فرحان برشا بالنتيجه رغم اذاعه عدد فرص للترجي.
0: واضح دونك كان فما اي حاجه اخرى تطلب الخط حميد، هذا هم قالوا ريغي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي بعد الانتصار اليوم على نادي حمام لمف 1-0. معنا زاد شمس الدين الذوادي مدرب النادي الرياضي بحمام لمف، وهزيمه جديده للنادي الرياضي بحمام لمف. ثم بعد شويه نعملوا طلع على بيجا، مباراه الاولمبي البيجي وتقدم ساقيه الدار اللي فات بالتعادل. بعد شويه يكونوا معنا هي بالنفسي، كان فما تصريح مباشرة من بيجا في انتظار هذه مباراة نادي سفيرسي شوتينغ ستارز 20 دقيقة مازال فيها إلا تعادل 0-0. نذكر أنه سيساس خسر مباراة الذهاب بنتيجة 1-0. دونك نذكر زادا مباراة الأولمبي البيجي تقدم ساقيه الدار وفات بالتعادل 1-1. دونك نشوفوا إيهاب النفزي من بيجا، هل فما تصريحات ولا مازال ما فماش تصريحات بالنسبة للمدربين زوز نصيف البياوي ويسري بن كحلة في المقابلة؟ أنا أمير قبل ما نحكي تكتيكين على المقابلات، بصراحة الإيماج متاع الجازون متاع ملعب بيجا وحتى المقابلة زاد فيها ريتم، خاصة الشوط الأولاني من المقابلة مع الجازون تبارك الله ملعب بيجا من المرات القليلة اللي نشوفوا حاجة مزيانة، معناها ما نعرفش ممكن تصويرها في تلفزة وكها ولا أرضية الواقع زاد كيف كيف، مونتوكا جديد الجازون تاعو
9: جدا بصراحة كاريتي تاع البلوز. وتحية للناس اللي لهين بالملعب هذا، وإن شاء الله نراو ملاعب تاعنا كل في نفس الحلة متاع ملعب الأولمبي البيجي.
10: شفت محمد كل مقابله في بيجا يبدا تلقى فيها لعب، تلقى فيها لعب وفيها ريتم. بار كونتر اليوم شفنا في حمل الف انا كازون صعيب برشا على زوزي كيبيت، ان شاء الله الموضوع هذا حكينا فيه برشا مرات
0: لا ما او مو اللي ما جل مزيانه اللي شفناها اليوم به. دونك كما قلنا باش تابعوا مباراه سيساس ونحكي زيد على مباريات البطوله اللي فيها اليوم. خلينا نبدا بمباراه النادي الرياضي بحمام لمف والترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي ينتصر خارج قواعده في ملعب حمام لمف، يحقق المهم اللي هو 3 نقاط لينشيني الترجي الرياضي التونسي. لكن هل الأداء مرضي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بالنسبة لك أنت محمد سلام؟
10: صحيح، يعني الترجي الرياضي التونسي حقق المهم في المقابلة هذه، شفنا مرة أخرى تغييرات في التشكيلة الأساسية، رفيعة معناها بيفو سنتينيل قدام وكوناتي والحاج محمود، شفنا معناها اللاعب الكامروني فرنانديز على اليمين بدا، اللاعب المغربي بدا على اليسار، وبدا بالمستوري كلاعب في الهجوم. يعني الترجي لقى صعوبات كبيره معناها في المقابله هذه، على خاصه على مستوى صنع اللعب ما لقاش لي زوتوماتيزم تاعو الفريق لحد الان، معناها مازال ما كاربيريش، مازال ما لقاش معناها الفورمه نتاعو، برشا لاعبين مازالوا معناها بعاد شويه، معناها دراغر سورتو معناها الى حد الان، معناها دراغر عنده مده كبيره في الترجي الرياضي التونسي، الى حد الان معناها دراغر من با وصل 50% لدراغر اللي في التوب فورم نتاعو لهنا، معناها نقطه استفهام. الشوط الأول الترجي صحيح سجل هدف تنحى على مستوى معنى الفار، لكن صحيح هو امتلك الكرة لكن ما كانش فما معناها خاصة على مستوى التنجيت الهجومي ما كانش فما برشا خدمة، ذاك اللي خلى المدرب قلب معناها وعمل 3 تغييرات من بداية الشوط، البدل ليني اوفنسيف كاملة معناها بدخول دانو والبليلي وريبيرو. نادي حمام لمف اللي بدأ ب3-5-2 وبخمسة لاعبين بريسك في الدفاع و3 مليو تيران، المشكلة اللي صارت نادي حمام لمف أنه 3 بيفوات كانوا يلعبوا في نفس الليني في الشوط الأول، وذاك علاش معناها رفيعة كان يلعب انا بريسك جور ليبرو في لي ترانزيسيون كل ما يفكوا الكره ما يلقاوش على شكون يتكاو. هذاك علاش الفريق ما كانش فيه بروفوندور مع الثقل نتاع المهاجم محمد علي المهجري اللي بدا. دونك حمام الف كان حتى كيفك الكره ما يلقاش اليات باش يمشي لقدام, والكره الوحيده اللي مشى فيها القدام هي اللي تزفر فيها ضربه جزاء بعد تنحات بالفار. الشوط الثاني نادي حملات تحسن خير شويه. الترجي الذي التونسي صحيح على مستوى الفرص ما جابش نادي حملات الفرص, لكن الترجي التونسي سورتو على الكوتي غوش معناها لعبه كانت بريس كامله على الكوتي غوش وين البلايلي معناها الفريق كل كان يحب يوصل له كوره وكان يحب يمشي في لان كونترا. الهدف جاء من كوره ثابته مره اخرى, ولهنا نقطه استفهام بالنسبه لنادي حملان معناها خاصه التعامل مع الكرات الثابته الدفاعيه. انك معناها ثلاثه مقابلات معناها نادي حملان خسرهم 1-0, زوج مقابلات في ميدان وزوج مقابلات خسرهم بركنيات. ولهنا هذه معناها لا هي خدمه مدرب الكرات الثابته الدفاعيه, معناها مونتاليتي ولازمها كونسنتراسيون ولازمها تعامل من جميع اللاعبين انهم يخدموا معناها الماركاج 100%. الحقيقه بعد الهدف الترجي التونسي جاته فرص اخرى معناها نحاها معز بن شريفيه. بعد حمام الف بدل بال 4-3-3 ولا 4-2-3-1, حاول نادي حمام الف. الاليات الهجوميه ما كانتش موجوده, التنشيط الهجومي ما كانش موجود, لكن في الاخر جاته فرصه كان نجم يعدل فيها في الدقيقه الاخرى. نتصور الترجي التونسي كما قلت انت خرج بالاهم في المقابله هذه هي 2 نقاط, لكن على مستوى المردود الى حد الان مازال ما وصلش للي يحبوا عليه جماهير ولا الفورمه نتاع الترجي التونسي اللي تخليه يدخل معناها اون كونفيونس للمقابله الشامبيونز ليغ.
0: وقتاش ينجم يوصلها محمد الفورمه هذا حسب رجي كان في كل مره يقول مازال مازال مازال؟
10: الحقيقة طول معناها بعد المقابلة هذه فما تريف, فما تريف أكيد جدا أنه الترجي بشي يخدم فيها, لأنه حتى على المستوى البدني معناها شفنا البلاي اللي معناها تخلى مخر ريبيرو جاء مخر كاستيو كما قلنا كمل البطولة أعطاه راحة طول حتى الجمعة هذه, وسمعنا أنه فما تربص معناها الترجي التونسي بشي يعملوا في فترة الراحة. بالنسبة للاعبين هذوما اللي هما اللاعبين مفتاح نفس الشيء المستوري معناها اللي جاء في وسط
0: فما هدف للنادي الرياضي الصفاقسي ممثل كرة القدم التونسية في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. فتحي
11: الو
0: وفتحي بوجناح نسمعوا فيك فتحي.
11: مرحبا بك من مكة جديد. النادي الرياضي الصفاقسي في دقيقة 25 يفتتح النتيجة هنا في ملعب طيب لميري. مخالفة كانت من عند علي معلول من جهة اليسار, يطلع يد بالوافي بالراس على يمين الحارس مصطفى يفتتح النتيجة في توقيت مهم برشا. النادي الرياضي الصفاقسي 26 دقيقة حاليا, وهذا الشيء اللي يخلي يعطي معنوية أكثر للاعبين متاع النادي الرياضي الصفاقسي وسورتو زاد فيك الكماشة متاع فريق شوتينج ستارز. وثم ورقة حمراء يظهر لي على مستوى البنك متاع احتياط في النادي الرياضي الصفاقسي. بعيدة الحقيقة الصورة لأنه احنا من الناحية الأخرى فوق حجرة الملابس, بعيدة الصورة عنا, لكن شفنا الحكم خرج يظهر زوز ورق حمراء. إذا عندكم أنتم الصورة مكي ربما تشوفوها أكثر من نحن بعاد شوية من الناحية الأخرى, لكن سير سمى من النادي الرياضي الصفاقسي من بنك النادي الرياضي الصفاقسي وبنك شوتينج ستارز.
0: الى حد الان ما فماش في التصويره فما كان فما ورقه ينجم يكون يبدو انه عبد الكريم النفطي المدرب المساعد في نادي صفاقسي هو اللي خرج بالاقصاء دونك في توقيت 27 دقيقه لعب. الاهم انه سيسيس على الاقل الى حد الان دارك نتيجه مباراه الذهاب اللي كانت 1-0 دونك 28 دقيقه لعب تقدم للسيسيس 1-0 ضد شوتينج ستارز النيجيري. مازلنا باش نتابعوا معك فتح بوجناح المقابلة هذه. نرجع معك محمد, كنا نحكيه على الترجي الرياضي التونسي والجاهزية وقوتك وقتها وقتاش الترجي.
10: شوف ديما في أول نقوله أول موسم حتى في أوروبا فهم مدربين خرجوا قالوا معناها ما تحكموش علينا تورا واللاعبين مازالوا ما همش معناها في كامل لياقتهم البدنيه. لهنا بالنسبه للترجي التونسي نتصور بعد التريف هذه وبعد المعسكر الماتش الخامس السادس ما عادش يولي فما حتى اعذار الفريق مطالب انه يكون معناها في كامل لياقته البدنيه انه يكربيري، لانه مش معقول معناها حتى مزلنا توا فما بعض اللاعبين حتى على مستوى الميزان ووزنهم زايد، فهمت؟ دونك لهنا اكيد جدا عدد نقاط المراجعه باش الفريق يوصل الكامل جاهزيته البدنيه قبل المقابله المهمه والصعيبه واللي باش تكون ديسيزيف اللي هي مقابله السويح لذهاب واياب.
0: امير دريدي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، ريغي كامف فرحان بالانتصار يقول لك ما زلنا ما وصلناش للفورما بورتون بدا يخدم على على على بكري. كيفاش ريت الترجي الرياضي التونسي اليوم في مواجهته ضد نادي حمام الانف؟
12: ماهوش غالط ريجي كامب في تحليله، لانه على المستوى البدني فما تفاوت كبير بالنسبه للملاعبيه تاعي، فما تفاوت ساعه ما بين الملاعبيه اللي بدات فتره التحضير البدني منذ بدايه الموسم والملاعبيه الاخرين اللي خلطوا بعد معناها تباعا لريكروتي اللي هما مثلا فراج مستوري البلايلي ريبيرو، دونك هذوما الكل ما بداوش تحضيرات مع الترجي التونسي. فما ملاعبيه اخرين اللي بداوا التحضيرات ولكن تعرضوا لاصابات كيما دراجر، هذاك علاش فما تفاوت كبير في الحضور البدني بالنسبه للترجي. معناها كي تشوف فريق يلعب تحس فما فرق مثلا ما بين رفيعه العيفي كوناتي وفيرانديز وبقيه اللاعبين. هذاك شنو يهزنا المباراه اليوم. حمام الانف مكي اليوم حسب راينا باص معنا شمس قال نحبوا ناخذوا نقاط، ما اللي ريناه احنا ونحمام الانف لعب باش ما يخسرش المباراه. معناها حمام الانف كان 5-3-2 كيما فسر محمد، ثلاثه بيفويت كانوا قراب برشا من الخمسه مدافعين، البلوك تاع حمام الانف كان تقريبا على 10-15 متر ومش اكثر، مع الثقل نتاع زوج مهاجمين لانه مفروض تلعب انت في الخمسه 3-2 اقل شيء يكون عندك واحد من زوج مهاجمين سريع، ولكن الاشكال وانه محمد عزيز يعقوبي ومحمد علي الماجري كانوا ثقال برشا ما عاونوش حمام الانف في الترانزيسيون. ورينا الترجي معناها سيطر امتلك الكره البوزيسيون تقريبا بنسبه كبيره جدا كانت عند الترجي الذي توسي. الاشكال وانه الترجي تقريبا في 3-5-2 انت يزمك تستغل لي زانترفال اللي يكونوا ما بين لاكسيال والكسونتري، حاول العيفي مع فراج يقوموا بالدور هذا، لكن الاشكال دراجر معناها بدنيا ما كانش قادر وانه يمد يعاون بالكل فرنانديز. فرنانديز قاعد ديما وحده بتبيعه باش يروح اون سيتواسيون تاع انفيريوريتي نوميريك بارابور المدافعين حمام الانف، هذاك علاش ترجي ما خلقش عده فرص، ولكن السيطره كانت معناها بصراحه كليه بالنسبه للترجي التونسي. نفس الشيء توصل في الشوط الثاني، الترجي قعد هو اللي يمتلك الكره، حمام الانف معناها ما فما حتى رياكسيون على المستوى الهجومي، اوكي واقف دفاعيا يربح في الديويل، ما وصلتش برشا كرة المعز سيفري، ولكن هجوميا معناها حمام الانف ديك ويفك الكره يعاود يرجعها للترجي. ورينا معناها كيما معناها قال محمد رفيع يلعب كيما يحب، حاج محمود كيف معناها كان طايح اكثر من لازم البلوك نتاع حمام الانف، على الاقل كان يطلع شويه للي بيفو باش يضغطوا على لاعبين وسط ميدان ترجي، ولكن رينا معناها تقريبا البيراكسيال نتاع ترجي صحراوي وشيخاوي كان تلعب فوق خط وسط الميدان بدون ادنى ضغط من لاعبي حمام الانف. رفيع وحاج محمود وكوناتي كيف كانوا يلعبوا كيما يحبوا. الاشكال اللي كيما فسرنا بالنسبه للترجي هو ثلاثه مهاجمين ما قاوش معناها المعاضده من من من اللاعبين اللي يجيو من الخلف باش ينجم يخلقوا التفوق العدي فاصل للتكتل الدفاعي نتاع نادي رياضي حمام الانف. ما الترجي اليوم فما نقطه ايجابيه كبيره اللي هي الكره الثابته، ربح تقريبا الكرة الثابتة الهجومية الكل بدخول ريبيرو مكي معناها كاليتي متاع تير بصراحة ممتازة جدا، كسوا في الهدف ولا حتى بعد مرتين أخرين الصحراوي كان ينجم يسجل، ومرة دانوز كان ينجم يسجل نفس الشيء ركنية رونترونت من التنفيذ يكون بالسيق اليسار تاع ريبيرو، معناها عنده يون كاليتي متاع فراب بالنسبة في الباليريتي بصراحة ممتازة برشا اللي اكيد ينجم يخدم عليها المدرب وينجم يبني عليها وتكون نقطه من نقاط قوه الترجي الرياضي التونسي. الترجي لازم وقت، معناها كيما فسرنا الاسبوع الفارط يلزم وقت. علاش وقت؟ لانه اغلبيه اللاعبين اللي انتدبهم الترجي واللي حتى واحد ما ينجم يشك في الامكانيات الفنيه نتاعهم لازمهم وقت باش يكونوا حاضرين على المستوى البدني. وقتاش هذايا سا ديبون من الدوزاج دو لونطريمون، توا كيما بويسكو فما تريف ينجم المدرب يعاود يعمل اميزوسيكل نتاع دو سمان اللي فيه معناها تقريبا بريباراسيون جديده باش يطلع الريتم من ناحيه الانتونسيتي والفوليوم تاع لونطريمون، باش يطلع الريتم من ناحيه عدد حصص التمرين. ان شاء الله اللاعبين اللي حاجتوا بهم ترجي اللي هما بالاساس نحكيه هنا على البليلي, نحكيه على ريبيرو, نحكيه زيدا, حتى على الحاج محمود اللي يظهر بعيد شوية على المستوى البدني. هذوما دراجر, هذوما يلزمهم معناها بعد التريف هذية يوصلوا أقل شيء النسبة متاع 70-80% من الحضور البدني اللي بعد تنجم تكملها بالمباريات. الترجي اليوم تحسن حسب رأينا, تغييرات بورينا صحراوي مكان جلاسي, وصحراوي قدم مباراة طيبة وسجل هدف اللي كما تحدث المدرب عليه باش تخليه يدخل ياخذ الثقة ويدخل معناها في في في الحسابات متاع مدرب ترجي. تغيير زاد متاع الحارس ما تحدثناش عليه, منتصر سيد بون سي اشوا متاع ستاف تكنيك. دونك ترجي بدا بشوي بشوي يلقى في اليه اللعب نتاعو. الادفيرسيتي اليوم بصراحة من حمام لنف ما كانتش كبيرة باش ما زاد نكونوا واقعيين وواضحين. ما ترجي معناها الامكانيات الفنية الكاليتي متاع الافكتيف اللي موجودة, الملاعبية اللي موجودين ما نجم يختلف عليهم حتى واحد. يلزم في اقرب فرصة المدرب يوصل الملاعبية هذوما الكل الاعلى نسبة متاع حضور بدني باش ينجم يخدم كما يحب هو ويفرض الافكار متاعه. لانه مثلا في دقيقة 89 ريتان اكسيون وقت اللي ترجي متقدم 1-0 وحملم في غير الخطة 4-2 ولا يطول في الكرة ويحب يرجع ولو ما خلقش فرص حملم في وما قلقش ترجي. ولكن ترى البلوك تاع ترجي ما كترى ريبيرو البليلي ودانو كانوا تقريبا بحذا معز بن شريفية في وسط المنطقة 16.50 والسحراء وجلاسي اللي خدامة كان شيخاوي كانوا تقريبا على خط 16.50 تاع ترجي. معناه هذوما في فريق من حجم ترجي التونسي ما تنجمش ترى بلوك يكيب على 70 و80 متر. الناس كل تعرف اللي البلوك يزم يكون انتر 35-45 متر وماكسيموم. ما
13: هي هوني لهناك يقدم قبل البلوك متاع الترجي هذه تونسي كيصعدوا ثنائي الدفاع بالمنطقة اللي تحكي عليه تقريبا خط وسط الميدان باش يعني باش نكونوا منطقيين باش يكون البلوك قريب البعض وما بين اتاك مليو
12: وديفونس المباراة.
13: يعني لهنا المجازفة ولو كان كي يتخدم البلوك بالطريقة النظرية المتعارف عليه, لكن الواقع زاد الترجي كان طلع البلوك شاقة روح سوليسيتي برشا وخسر مقابلات بالطريقة هذيك.
12: هو الاكسيون كانت عند ترجي في هجوم ترجي باش يفهمونها المعنى السيد المسامعين. الاكسيون كانت عند هجوم ترجي تفكت ومعزة اللي تصدى الكرة وزرب في الرولونس. هنا دانو ريبيرو والبليلي وتقريبا كان معاهم معناها معز الحاج علي, هذوما الاربعه مازالوا كي دخلوا معناها بوم مازالوا كي دخلوا في الشوط الثاني. معناها حتى في صوره ما وما همش حاضرين على المستوى البدني يلزم يعملوا ليفور ويرجعوا لانه كانت دقيقه 89 حمام لنفي يحب يعدل المباراه. طويله الكره هي ما جابتش خطر على دفاع ترجي. انا نفسر لك في العقليه نتاع اللاعبين اللي موجودين في هجوم الترجي التونسي, وهذه حاجة عادية لأنه ملاعبية كيوند لكاليتي البليلي ريبيرو ملاعبية عندهم دي كاليتي تكنيك كبيرة. ديما الملاعبي اللي يخلق لك الفارق ويكون على المستوى الهجومي انفلوان ماذا بيه ما يقومش بالعمل الدفاعي كما يلزم. هنا دور المدرب يلزم يفرض على الملاعبية هذوما باش يرجعوا, يلزم يفرض على الملاعبية هذوما باش يرجعوا في البلوك كيب. لأنه وقت اللي الترجي توا حاجته باش يلعب في معناه باش يطلع النيفو في تشامبيونز ليج مع السويح اللي ولا ان شاء الله بعد كيتعدل دور المجموعات ما يلزمش تصير لقطات من نوع هذا بالنسبه للترجي التونسي. ما كما قلنا هذه الكل توا يقعد معناها مرتبط بنسبه الحضور البدني عند الملاعبيه.
13: وانت حكيت امير سامحني وانت حكيت على نسبه الحضور البدني سميت الملاعبيه مازالوا كي جاي ومعهم لاعبي كان مصاب معهم لاعبي كان موجود من عام ناول في الترجي التونسي اللي هو اليوم اصبح نقطه استفهام اللي هو محمد الدراجر. في وقتاش باش يحضر محمد الدراجر؟
12: الاشكال صارت له اصابه دراجر, الاشكال هي الاصابه كسرت له البريباراسيون اللي صارت الكل. دونك توا يلزمو زاد كيف كيف وقت باش يحضر, يلزم زاد فولونتي من الملاعبي ماكي لانه معناها ماهي السحر هي البريباراتور فيزيك ولا المدرب ماهوش باش ينفخ في في فيه هو. يلزم زاد دراجر تكون فما اون فولونتي باش يحضر او بلوتو بوسيبل. باش نقول لك مارينا هيش في مباراه اليوم باش نكون قاسي على الملاعبي ما حسيناش اونفي نتاع دراجر اللي نعرفوه وقت اللي كان مع المنتخب الوطني اللي يسدونا فون يمشي ما يخليش من روحه يتاكلي يحط ساقيه. بوتيتر مازالت عنده مخالفات تاع الاصابه, بوتيتر ماهوش 100% ما براش زاد بنسبه 100%. هذه كل احنا ما نجهلوه ما نعرفوهوش. ميسك ويسور قاعدين نراو في نسخه نتاع دراجر بعيد يسرع على المستوى اللي نعرفوا عليه.
13: باش نجيكم حمسام على دراجر كيف كيف باش نرجعوا على بقيه مقابله البطوله ونتابعوا مباراه النادي الصفاقسي. فاصل قصير وراجعين.
14: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل مكي العوني.
0: 39 دقيقة مباراة CSS شوتينج ستارز للنيجيري، تقدم للCSS 1 بلاش هدف. المقابلة الوحيد سجلوا إياد بالوافي. ما زلنا باش نحكيو على المقابلة هذه، نحكيو على مباراة نادي حمام النمف والترجي الرياضي التونسي. كنت نسأل في أمير الدريدي على محمد دراجر، محمد سلامة لغز محمد دراجر في الترجي الرياضي التونسي.
10: لغز مكي يعني عنده مدة كبيرة من جاء الترجي التونسي، معناها حتى الإصابات معناها تكررت برشا مرات، مرة هذه زاد إصابة مرة أخرى في أول في معناها آخر التحذيرات. الحقيقة معناها دراجر اللي مطالب أنه بشي يعمل تفوق العددي، مطالب سيرتور في البوست متاعه السبرينت ريبيتيت لوع وهبوت، إلى حد الآن ما شفنا شيء. معناها وحتى على مستوى الانفي ما تحسش أنه اللاعب قاعد يحب يزيد، معناها قاعد يلعب من بلاسته، معناها يلعب كنترول باس من بلاسته، مش قاعد يزيد على مستوى الهجومي، مش قاعد يظهر معناها حتى في ليزابيل دوبال، حتى على مستوى الوزن معناها ماهوش افيوتي بدنه، ذاك اللي يخليه ما يعطيش على المستوى البدن. الحقيقه التريفا ذي باش تكون اخر نتصور اخر فرصه ليه بعد المده الطويله اللي خليها، لانه مطالب انه يعطي على المستوى الهجومي للترجي التونسي، لانه عنده الامكانيات. كان عنده الامكانيات ما تنجمش تلومه، لكن عنده الامكانيات، ومعناها في الفتره السابقه معناها مع المنتخب كي كان في اوج العطاء نتاعو، وكان معناها خاصه هجوميا معناها من احسن الاظهره في تونس. صحيح المده الكبيره اللي ما غير كومبيتيسيون خليته يجي ماهوش حاضر، ونتصور حتى الاصابات سبب هذيك، معناها لو ممكن دو كومبيتيسيون والفتره الكبيره اللي قاعده ملعبش، لكن في الفتره الحاليه مع انه خذا دقائق لعب في البطوله مطالب انه يعطي اكثر ويكون المردود نتاعه احسن خاصه على مستوى الهجوم.
0: فما لاعب اخر في الترجي التونسي ثاني مقابله يخرج مصاب، رائد الشيخاوي. كيفاش يعني ليزامبريسيون نتاعك محمد على اسلامه على رائد الشيخاوي ومبارياته مع الترجي التونسي واصابته في المدى الاخير؟
10: هو رائد الشيخاوي كاخر يعني جاي من صغير في العمر، معناها جاي من الاتحاد المونستيري، اون بيريود ادابتاسيون مع الاو نيفو، مع البريسيون خاصه والضغط نتاع الترجي التونسي، الناس اللي تستنى فيه. الحقيقه يعني رائد الشيخاوي تنجم تحكم عليه بعد 7-8 مقابلات كاملة مع الترجي التونسي، تصور إصابة هي بيدة قلقته ذاك علاش خليته يخرج اليوم، لكن مازال وقت ومازال الحكم عليه مازال مش وقته.
0: بالنسبة لك أنت يا أمير الدريدي،
12: الشيخاوي كما قلنا عمناول كان في الاتحاد الرياضي المستيري يلعب في كونتكست مختلف تماما، معناها لأنه مش كيما ترجي البلوكو مطالب وانه باش يخلي عدة مساحات في ظهره، ومطالب وانه يعرف يتصرف ويعرف يجيري المساحات هذيك، دونك قاعد يعمل في ابرونتيساج من اول وجديد بالنسبه للشيخاوي. النقطه اللي انا شخصيا لاحظها وانه يلزم يكون فما برشا ترافاي سبيسيفيك مع اللاعب هذا على مستوى الكتله العضليه، لانه يدوا غاني اون فوليوم مسكولير معناها بالنسبه للمدافع كيما الشيخاوي. سينو عنده عدة نقاط إيجابية، أهمها معناها اللعب الكور بالرأس، قوي في الدويل وقت اللي يكون في لان كونتران، ولكن كما قلنا يلزمه وقت باش يستانس مع متطلبات اللعب في الترجي الرياضي التونسي بالنسبة للمدافع محوري، اللي هي أهم شيء، وأنك تكون ديما البلوك طالع وديما عندك برشا مساحات في دارك، ويزمك تعرف كيفاش تتصرف بالأخص وقت اللي باش يطلع نيبو في تشامبيونز ليغ، باش يلقى دي زادفيرسير اللي عندهم كاليتي اقوى من الموجود في البطوله التونسيه. دونك غادي وين باش يكون فما اختبار حقيقي للرائد الشيخاوي. نقطه صغيره على دراجر مكي، انا انديبوندامون من تقييم اللاعب مانيش قاعد نفهم علاش الزربه بالنسبه لدراجر باش يلعب، لانه الترجي عنده محمد بن علي ملاعب يظهر لي معناها عمره ما قصر دي ميريت جامي، كان في المنتخب عمل كاس عربية محترمة، عمله مع الترجي كان محترم في المباريات الكل بما فيها مباراة الأهلي بما فيها مباراة سان داونز. دونك ما فماش علاش اليوم الترجي باش خاطر اليوم بن علي مثلا كان على البنك، فماش علاش الترجي باش يزرب مع دراجر ويلعب وقت اللي هو مش حاضر. حسب رأيي أنا الحل الأمثل وأنه بن علي يكون موجود، لأنه الفرق ما بين الملاعبين الاثنين ماهوش كبير برشا، وقت اللي يحضر دراجر وقتها يدخل في المنافسه، لانه هنا نتحدثوا في ديكا ديفيرون، يعني كي تحكي على البليلي ولا ريبيرو ليه يلزمهم ياخذوا طونجو، يلزمهم يحضروا خاطر كاليتي ديفيرون، وقت اللي باش يكونوا حاضرين على المستوى البدني معناه مختلفين على الملاعبين الاخرين، ولو مايل فيرنانديز بصراحه قاعد يكونفيرم. مي دراجر بن علي مراش حتى اورجونس باش دراجر ياخذ طونجو على حساب بن علي وقت اللي هو مازال ماهوش حاضر على المستوى البدني.
13: واضح هذا بخصوص مباراه نادي حمل النمف ترجي الرياضي التونسي. مازال باش نحكيوا على بقيه المقابلات في البطوله. 43 دقيقه مباراه سي اس اس شوتينغ ستارز، مازال تقدم للنادي الصفاقسي 1-0. الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي وليد قرفاله طلب التدخل معنا، يبدو انه فما النقاط يعني طلب توضيحها بخصوص المقابلة متاع اليوم. وليد مرحبا بك.
15: مرحبا بك مكي، تحية ليك، تحية محمد، تحية الأمير وكل مستمعي ومشاهدي مزيكة.
13: به وليد، دونك طلبت باش تدخل معانا، ما نعرفش شنو النقطة اللي حبيت تتوضح أو تحتاج ولا شنو
15: التدخل متاعنا على الحقيقة. التحكيم مرة أخرى بحبوا نحكيوا على التحكيم، وإحنا ربحين المقابلة مكي كما كان في مقابلة نجم الرياضي الساحلي من وقتها، خرجنا بليغ واحنا منتصرين وحكينا كيفاش انه اللقطه الفار الحكم الاجنبي نتاع الفار وقت المشكله اللي صارت واللقطه اللي صارت، وكان عندنا الحق معناتها حتى الموبيولا الكل اجمعت انه عندنا الحق في الاحتجاج. كيف كيف اليوم الحقيقه مقابله سهله بين ترجي نادي تونسي ونادي حمام الانف، معناتها اللقطات قام بها تقن التحكيم، نحكي على حكم الساعه حكم الفار، شوفنا ضربة جزاء اللي زفرها الحكم الساحة ايمن النصري اللي الحقيقة مراها كان هو يظهر لي معناتها تضحك اللقطة كيفاش زفر ضربة الجزاء هذيك اللي رماها بربي الفار، معناتها رجع على اللقطة باش صلح القرار نتاع الحكم، وهذا اكيد اقل واجب بالفار. في المقابل اللقطة اللي صلحنا نحن نتاع الشيخاوي راد الشيخاوي، كان الفار ينجم يعايد للحكم أقل حاجة باش يشوف اللقطة، تو بعد نشوفه مع خبراء التحكيم فما ضربة جزاء ولا ما فماش ضربة جزاء. كيف كيف لقطة الأسبقية أكيد الأولاد بحذاك شاهدوها تاع كوراتي، كان ينجم يخلي الأسبقية لترجي نادي تونسي في اللقطة هذيك الحقيقة. كيف كيف الوقت الضايع شاهدنا الشوط الأول الوقت الضايع أقل حاجة فما 8 دقائق ما يزيد كان 4 دقائق، معناتها مقابلة كانت سهلة ما فيها حد شيء. الحكم وحكم الفار معناتها حبوا يتعبوها، حبوا يخليوها تكون مقابلة تمشي المنحة آخر، كما قلت لك احنا نحكيه واحنا ربحين. كيف كيف مقابلة النجم الذي سأل نحكيه واحنا ربحين. في مقابلة العمران عندنا اقتناع اللي احنا كنا نستحقوا الهزيمة، لكن رغم هذا كان فما لقطة الفار فما ضرب جزاء الفار كان ينجم عايت للحكم ما حبيناش نحكي فيها باعتبار معنا اقتناع انه نحقق الهزيمة. حقيقة في 4 جولات حالات هذية الكل ربما كان جيت الحالات هذية اللي صالح الترجي نادي تونسي، راهي الدنيا قامت وما قعدتش. اليوم المسؤولين على التحكيم المشرف الاول على التحكيم واللي عاين في الحكام كان عنده خاطر احنا كان عندنا معلومات قبل لقاء فما شكون قال لنا من اللي طاقم التحكيم هذيرا ومن تحتاجوا عليه ما حبيناش نحتاجوا، طبقنا حسن النية. لكن الحقيقة بعد لرينا اليوم نرجع وقل لك المشرف العام على التحكيم والتعيينات كان عندهم مشاكل مع الترجي الرياضي التونسي، كان ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي، مشالش من حقهم ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي، لكن يعطيه الحق متاع النادي هذا ومتاع الجماهير متاعه. وكما قلت لك حبينا مرة أخرى نحكيه وإحنا ربحين مش في مقابلة أخرى.
13: دونك احتجاج على سفرة الطاقم تحكيم المقابلة متاع اليوم بقيادة أيمن النصري وحسني النيلي كان في الفار في المقابلة متاع اليوم. قلت ما حبيناش نتشكي ونحتاجه قبل المقابلة، حبينا فقط نحتاجه وإحنا رابحين. بخصوص ضربة الجزاء اللي وقع احتسابها وتم الغاها بالفار، كيف كيف مطالبة بضربة جزاء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وعديد الأمور الأخرى. هذا بخصوص التحكيم. وليد قرفاله الناطق الرسمي باسم الترجي التونسي ميسالش نستغل تواجدك معنا ونسألك على نقطة أخرى. الميركاتو نعرفه للنهار 20 مازال محلول، هل تسكر ميركاتو ترجي التونسي ولا مازال؟
15: أنا مازال ميركاتو إن شاء الله، مكي مازال ميركاتو إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة عبر الصفحة الرسمية أنت أنا تومدوكم بجديد بحول

0: الفريق نتاعنا الجديد عديد لاعبين خرجوا عديد اللاعبين جاوا ان شاء الله تو تتحسن الامور بشويه بشويه. نحبوا الدعم تاع الجماهير نتاعنا اكيد تو باش نمشيو في طرابلس في دراهم الفتره الجايه بحاول ان شاء الله نكونوا حاضرين بقيه المواعيد ان شاء الله.
1: شكرا لك الناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي وليد قرفال على توضيحات هذه. دونك الترجي يحتاج على التحكيم، يبدو انه فما توقف في مباراه النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري وتشنجت شويه الاعصاب خاصه من جانب الفريق النيجيري اللي نشوف فيه قاعد يحتاج قاعد يدز في ملاعبيه النادي الرياضي الصفاقسي. مازال السكور للسي اس اس في واحد بلاش. فتحي بوجناح نشوفه معك قرارات الحكم لأنه باش نرجعوا بعد لحظات نحكي على مقابلات البطولة. فتحي
2: مكي مرحبا بك. نرى بالدقيقة الرابعة في الوقت بدل ضيع اللي قدروا الحكم بخمسة دقائق شفنا انذار الحكم ورقة انذار بالنسبة للاعب النادي الرياضي الصفاقسي وفريق علي معلول وهون نستناو انذار لشكون للسيسة رقم ستة جاكوب نستناو رقم انذار هنا زاد كيف وكما قلت لك النادي الرياضي الصفاقس مازال يتقدم في النتيجه في هنا اخر الوقت في من الشوط الاول بهدف لصفر البوندو جاء دقيقه 25 عن طريق اياد بالوافي كما قلت انت مكي تشنجت الاجواء في الوقت الضائع من المقابله سو بروفوكاسيون من فريق شوتينغ ستارز على لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي للاسف مشكوك زاد سقط في الفخ الاستفزاز. الحكم استعمل الورقه صفر لحد الان في زوج مناسبات وننتظر تقريبا حنا الكره مش ترجع توا الحكم مازال ينبه في وسط الميدان على اللاعبين قبل ما يعلن استئناف اللعب سمح ازازات الحكم يقول لهم يلزم ينفذ الكره كيفن مونديكو يعطيه توا اشاره تنفيذ الوقت بدل ضيع تقريبا تم استهلاك الكل ايمن دحمان هو المسؤول التنفيذ ايمن دحمان طويله في اتجاه شكون جوسنا براس لكن قبله المدافع سيلفستر ياخذ الكره وتخرج تماس النادي الرياضي الصفاقسي واللاعب شوتينغ ستارز على أرضية الميدان اللاعب رقم 4 سيلفستر على أرضية الميدان تقريبا تقطع اللاعب. وإذا شفنا شوتينغ ستارز ينيل برسا لتضيع الوقت يا مكي يتيح برسا الجارديان وإلا الملعبية إضافة إلى محاولة بروفوكاسيون وهذا بينصير مفهوم لأن حاجتهم حتى هم بالنتيجة يلزم يضغطوا على النادي الرياضي الصفاقسي على المستوى النفسي وننتظر تماس طويل يتنفذ طويل في دفاع فريق شوتينغ ستارز لكن يقطع الكرة ترجع مجديد حمزة مسلوثي حمزة ورايا يوسف حبشية طويلة في اتجاه جوسنا لكن يخذها المدافع جاكوب تقطع هجمة معاكمة الفريق شوتينغ ستارز عن طريق اللاعب إبراهيم وتخرج الكرة تماس لفريق شوتينغ ستارز في الوقت بدل ضايع اللي قدروا الحكم بخمسة دقائق وانتهى في انتظار ما يزيد عليهم فوق الخمسة دقائق بدل ضايع ولكن الكرة توا مشكونة فريق شوتينغ ستارز تقريبا آخر المحاولات هنا في الشوط الأول في ملعب طيب ويرميري كما قلت لك مدارج خالية من جماهير النادي الرياضي الصفاقسي بسبب العقوبة اللي سلطتها الكونفدرالية على النادي الرياضي الصفاقسي من آخر مشاركة له في كأس الكونفدرالية 2025.
1: واضح دونك مازال المخالفه هذه يبدو انها باش تكون الاخيره في الشوط الاولين
2: من عند عيسى تولى تنفيذ خطيره والكره جانبيه اختيره من لعب ابو بكر لكن الحمد لله مرت سلامات على الدفاع ايمن دحمان اللي مش تولى التنفيذ طويله مازال ما نفذش ايمن دحمان يوخر يطلب زملاء نتاعو باش يتقدموا لشكور ينفذ في اتجاه حمزة المثلوثي على اليسار حمزة المثلوثي يرجح كيفن مونديكو في منطقة النادي الرياضي الصفاقسي في اللحظة هذه الحكم من غينيا بيساو الداير ألسو لوبيز يعلن نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي واحد بلاش نذكر بونتو دقيقة 25 عن طريق إياد بالوافي.
1: شكرا لك فتحي بوجناح شاء الله نرجع معك في الشوط الثاني من المقابلة دونك واحد بلاش نهاية الشوط الأولاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. طبعا بعد نرجع للتعليق على الشوط الأولاني من المقابلة هذه مع أميرة دريدي ومحمد سلامة كمان معكم مع مقابلات البطولة. نحكي على شباب العمران محمد سلامة شبيبة العمران قاعد ينشيني الفريق هذايا اليوم يحقق انتصار آخر انتصار اليوم جاء ضد النجم الرياضي بالمتلاوين بعد تعادل في سوسة قبل انتصار ضد الترجي الرياضي التونسي اليوم

0: انتصر مرة أخرى في زويت.
1: فريق منظم برشا شباب العمران، معنا الكونتينويتي شفناه، يعني نفس التشكيلة قاعدة تلعب في ثلاثة مقابلات الأخرانية ما غير حتى تغيير. فريق معنا بلوك كومباكت قوي برشا في الترانزيسيون، ديجا الهدف جاي من ترانزيسيون، شفنا يعني الفيتاس متاع عدي بالحاج ومستوى سويسي سور لي كوتي، معناها وسط ميدان قوي خاصة على مستوى افتكاك الكرة علي كاسمير ومحمد امين بن عمر وغيث بن حميدة، والدفاع معناها قوي برشا في لي دويل سورتو لي دويل ايريان. الغلاط اللي عملهم شبيبة العمران خاصة في المقابلة الاولى متاع تقدم سقيت الدائر، وين كان البلوك عالي برشا وخلى برشا مساحات في ظهره، ولهنا معناها كانت سبب له في نتيجة كبيرة، صلحهم المدرب والفريق معناها ماشي في ثنية صحيحة. اليوم عمل مقابلة محترمة، فاز بالمقابلة كما معناها المقابلات كونتر لي كونكورون ديريكت كما يقول معناها عبد السلام بوحوش، انه الهدف الاول هو تفادي النزول. التلي تروا بوان هذم كي يبداو كونكورون ديريكت يبداو مهمين ومهمين برشا. في المقابلة نجم تلوي زاد عمل مقابلة محترمة خاصة في الشوط الثاني، معناها الشوط الثاني بعد التغييرات كان ينجم يسجل هدف التعادل، فما كورة نتاعنا نا بروندون كان ينجم يسجلها، فما كورة فور السلطاني معناها كان نجم يسجلها الحقيقة. معناها رغم العودة المتأخرة للتمارين هذا كيف كيف نجم متلوي فريق خذاء معناها وجه محترم، فاز مقابل الفارت على حمام سوسة، اليوم خسر خارج ميدانه، يعني مقابلة كما قلنا تلعبت على دي ديتاي صغار. شبيبة العمران خرج منها بثلاثة نقاط مهمين ومهمين برشا، ويخليوها في التراف يدخل التراف بثقة وفي أجواء ممتازة.
2: نجم المتلوي في المقابلة قاعد يدفع في الفاتورة متاع المشاكل اللي رفقت التحضيرات متاعه، وفيرسيون مغايرة تماما
1: للفيرسيون جديد. فريق جديد متلوي ليزي معناها الرجع متأخر برشا للتمارين، ليزي فريق جديد معناها لهي كانوا التشكيلة الأساسية اللي لعبت اليوم ما فيها حتى لعب من عام ناول، يعني لحداش اللعب بخلاف كواسي، ذلك كواسي رقم 8، العشرة اللي لاعبين الأخرين لاعبين جدد. دونك نجم المتلوي فريق كما قلنا اوروزمون انه ربح ماتش معناه وخذ نقاط، كان ينجم يروح بنقطه من سوسة، اليوم كيف كيف كان ينجم يروح بنقطه، في معناها ما لازموش يحشم من الخسارة هذه، يكمل يخدم على روحه. ونتصور أنه معناها بعد التريف بش يكون الفريق جاهز بنسبة 100%.
2: الأولمبي البيجي أمير الدريدي، الأولمبي البيجي بعد التعادل في الجولة الفارتة وزوز هزيم في زوز جولات اللي قبل، مرة أخرى ما ينتصرش، لكن أموا على الأقل نقطة في المقابل الواحد من متصدرين اللي هو سقيت الدير، يواصل السلسلة الإيجابية متاعه، زوز انتصارات وثاني تعادل في البطولة في أربع مقابلات.
3: مقابلة كان فيها ريتم وكانت فيها فرجة، معناها ساقية بدأت المباراة بطريقة أفضل من الأولمبي البيجي في لندن دي ماتش، كان عنده زوز فرص عن طريق محمد علي العامري كان ينجم يسجلهم. بعد تقريبا من 15 دقيقة لعب بيجا سيطر على المباراة، خلق عدة فرص معناها كسوا على كرة ثابتة، وإلا فرصة بتاع محرز بالراجح معناها اللي كان في 550 باسون روتري ضاعت بتحريقة غريبة برشا. من بعد صارت ساعة نبدأ بيجا بدأ المباراة هذه على عكس مباراة نديرات البنزارتي بالأربعة اثنين ثلاثة واحد مش بثلاثة في المحور، بار كونتر الساقية كالعادة بدأ بثلاثة خمسة اثنين، ولكن بعد إصابة اللاعب الأجنبي متاع سقيت الدير بيرترون غير المدرب، تخل معناها حمدي السلامي كظهير أيمن ورجع الساقي كيف كيف زاد الأربعة ثلاثة ثلاثة، مباراة ولات مفتوحة أكثر مع التغيير هذاك. جاء الهدف الأول تاع سقيت الدير مع طريق محمد علي العامري معناها في دقيقة 50 ديريكت، معناها تلعب بالسونتر عد الأولمبي البيجي مع طريق المهاجم الأجنبي نتاعو دوميكو، وكانت توزيعة ممتازة ياسر من ظهير ليسر يوسف عزيب. نفس الشيء ذا الشوط الثاني كان مفتوح بالنسبة لزوز فرق، دونك لي دوز ايكيب اليوم لعبوا كرة، كل فريق كان ينجم ينتصر. نتصور هنا بارابور الحجم اللعب بارابور فرص اللي جات من الطرفين، تعادل به يعتبر عادل بارابور مباراة. بالنسبة لبيجا أكيد كان يحبذ وأنه ينتصر في مباراة على ميدانه، ولكن سقيت الدير فريق محترم، بيجا فما تحسن كبير بارابور مباراة الأولى. اليوم رينا فوليوم دو جو محترم، رينا عدة فرص، رينا توزيعات كيف كيف، يوم كل إشكال كي ترى مثلا طريق قبول هدف تميس طويل والعامري ياخذ الكره ما بين ثلاثه مدافعين تطرح اكثر من نقطه استفهام. يمكن بيجا يزم اكثر اجريسيفيتي اكثر صلابه دفاعيه بالنسبه لسقيط داير. بصراحه فريق اللي قاعد من مباراه المباراه يسادابت مع مطالبات الرابطه الاولى ويقدم في مردود محترم. مباراه على كل كانت ممتعة مكي واللي تفرجوا فيها معناها نتصور شافوا مباراة محترمة من زوج فرق.
2: شكرا لك ميردريدي. من بعد شوية باش نرجعوا على الشوط الأولاني من مباراة النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. من بعدها باش نحكيوا على كرة اليد ومنتخب الأواسط اللي عمل فينال كان البارح دونك خسر في الفينال ضد المنتخب المصري. كيف كيف باش نحكيوا على كوب ديفيس بالنسبة للتنس ونحكيوا على البطولة العربية لألعاب القوى. وكما قلنا متابعة ما زلنا في متابعة مباراة شوتينغ ستارز SSS وشوتينغ ستارز النيجيري مقابلة للشوط الأولاني ووفى بتقدم الاساس واحد بلاش هدف إياد بالوافي بالنسبة للاساس في دقيقة 25. موعد الأخبار بعد راجعين مكملين معكم في ريكاب سبور حتى الثمانية متاع الليل.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. ووزير الشؤون الاجتماعية يشدد على أن التحول الرقمي يعد خيارا استراتيجيا لتونس لتحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة، معلنا أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي لرقمنة تدخلات متفقدي الشغل وتوفير إحصاءات وبيانات دقيقة ومحينة بشأن الوضع الاجتماعي بما من شأنه المساعدة على وضع مخططات التدخل الفوري والاستباقي. وعصام الأحمر يعلن أن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يؤكد بأن عدد قضايا المخدرات في تونس ارتفع من أكثر من 5000 قضية في 2020 إلى أكثر من 15000 في 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين من مروجين ومهربين ومستهلكين من نحو 10000 إلى أكثر من 27000 خلال الفترة نفسها. وشعيبي يقول إنه عندما يمر مليون قرص من مخدر أليريكا عبر تونس فسيبقى منها 100,000 قرص، وعندما يمر 10 ملايين قرص يبقى مليون، مشددا على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات بشأن الشبكات الدولية في إطار الاتفاقات الثنائية والدولية. ورئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يقول إن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا، مشيرا إلى أن المخدرات تهرب إليها بحرا وجوا وبرا. في أخبار العالم، منظمة الهجرة الدولية تعلن نزوح أكثر من 82,000 شخص من مناطق في ريف تعز والساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة باليمن، ووصول أكثر من 2,000 شخص إلى شمال جيبوتي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف منتقدي الذكاء الاصطناعي بأنهم قوى سلبية للغاية تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة في هذا القطاع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: رجعنا معكم في ريكاب سبور مواصلين حتى للثمانية متاع الليل. قلنا باش نحكيو على شاوت لوليني ومباراة النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. أمير سي اس اس كمل الشاوت لوليني على الأقل تدارك نتيجة الذهاب اللي هي واحد بلاش
1: أكيد. ورجع سي اس اس رجع الأمور نقطة البداية معناها بارابور المباراة الذهاب اللي تحدثنا عليه وأنه سي اس اس يزم يقوم به قام به وأنه دربالي وعلي معلول معناه يزم يكونوا طالعين ويكونوا تقريبا هما اللي دو جوار دو كولوار بالاخص معلول معناه كانت فما فوليوم جو محترم. الفرص ما كانتش كثير اغلبها جاي على اثر كره ثابته. ما بكل صراحه ما كي معناه الفريق المنافس وتينغ ستار ما راوش في حاجه كبيره لا في مباراه الذهاب اللي كانت تصير فيها الصفاقسي لا في الشوط الاول تاع اليوم. نتصور معناها الصفاقسي ان شاء الله في الشوط الثاني عنده كل الامكانيات يزيد يسجل اهداف اخرى. الاشكال فما بعض الاختيارات ساعات لي مش مفهومه، مثلا تلعب انت مع فريق مكمش ونقطه القوه الوحيده تقريبا عند الفريق هذا هي لا بويسونس اتليتيك معناها القوه البدنيه الطول نتاع اللاعبيه، وانت تلعب في دي توش لونك باش ياخذهم المنافس بسهوله. كيف كيف فما في بعض المرات معناها تطويل كوره من من من الدفاع ماهوش مبرر برشا، وقت اللي سي اس اس في شاك اكسيون حط فيها الكره لو تتعدى بخط وسط الميدان وصل عمل ديكالاج على اليمين مع الدربيلي ولا على اليسار مع معلول كان مخطر. دونك مراش علاش سي اس اس باش يلعب الكره الطويله لا من ناحيه الكرات الثابته كيما تماس طويل ماهوش وقته مع منافس معناها اللي عنده طول قامه نتاع مدافعين كيما منافس اليوم، ولا زاد من بعض تطويل لاعبين سينو معناه الهدف اللي جاب صراحه تنفيذ نتاع المخالفه من عليه كان ممتاز ممتاز برشا. دونك لوجيكمون نادي رياضي الصفاقسي معناه عنده كل الامكانيات باش ينجم يسجل اهداف اخرى ويتعدى ان شاء الله للدور القادم.
0: هذا اللي نتمناه بالنسبه للاساسيس واحد من مواطني كره القدم التونسيه في المسابقات الافريقيه اثناء محمد سليمان انطلق للشوط الثاني. قبل ما نحكي على الشوط الثاني كيفاش ريت الشوط الاولاني بتاع اساسيس؟
2: وعلى مستوى التحكم في الكوره يعني نادي الصفاقسي كان جيد جدا معناها سورتو الفاز دو بريباراسيون كان طويله برشا معناها التشانجمون دو ريتم ماهوش موجود، هذاك اللي مخلاش نادي الصفاقسي في على معناها يدور كوره ويستحوذ على الكوره لكن مش قاعد يوصل لمناطق الفريق النيجيري. الاختار كله كان على مستوى الكره الثابته وسجل منها نادي الصفاقسي الهدف. تو هاونا نشوفوا معناها طلع على البلوك اكثر نتاع نادي الصفاقسي كاد يسجل الهدف الثاني. الحقيقه يعني الكثافه العدديه خاصه في 18 متر مطالب انه يقوم بها واحد من سورتو موتيابا انه يوصل يقرب ليزاتاكو. نفس الشيء دربالي مطالب انه يوصل كيف كيف لانه ليزكسونتري علي معلول كي سنتر نورمالمون الدربالي يكون هو في الدوزيام بوتو باش نجم تسجل الاهداف، لانه مع الكثافه العدديه نتاع الديفونس نتاع الفريق النيجيري الزوز مهاجمين نلقاهم ايزولي شويه في الهجوم.
0: دونك 47 دقيقة في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري مازال النتيجة هي التقدم واحد بلاش لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. نتيجة عادل بها نتيجة مباراة الذهاب واحد بلاش. خلنا نعمل طلع على فتحي بوجناح، هل فما تغيير في تشكيلة الاس اس اس في الشوط الثاني ولا لا؟ فتحي
3: نلعب في الدقيقة 47 وما ثمش تغيير لا من نادي الرياضي الصفاقسي ولا من شوتينغ ستارز لحد الآن، وتبقى النتيجة هي تقدم النادي الرياضي الصفاقسي واحد بلاش. بونتو سيفري عدل به المقارنة مقابلة الذهاب لكنه غير كافي، مطالب باش يمركي يزيد البونتو الثاني، ومطالب أكثر زاد يمركي باش ما يقبلش أهداف، ومطالب باش ينوع شوية ويضغط أكثر هجوميا لأنه فريق شوتينغ ستارز يتمركز بالكدا في المنطقة نتاعو ويعمل زاد كيف كيف على الوقت. هذه هجمة معاصرة النادي الرياضي الصفاقسي توصل الكرة ومصطفى الجارديان قبل ياد بالوافي. النادي الرياضي الصفاقسي مطالب كما قال محمد سليمان يشدد الضغط اكثر في الهجوم، وربما ننتظروا تكون تغييرات بعد شويه تغييرات هجوميه، يعني ربما نشوفوا مؤمن الرحماني هو موجود على المقعد الاحتياط يكون موجود، حكي متيبيز كيف كيف موجودين، لكن ننتظروا المدرب نبيل كوكي وشنو الخيارات نتاعو في الشوط الثاني. الكره حاليا على شوتينغ ستارز ايفيكتيمون هجمه خطيره في اتجاه اللاعب رقم 3 عيسى من اليسار يحاول يتجاوز راين دربالي، الحكم يقول ما ثماش مخالفه لكن بتاخير يعلن عن المخالفه شوتينغ ستارز على يمين الحارس ايمن دحمان كما قلت لك في توقيت لعب 48 دقيقه هنا في ملعب طيب المهيري مكي.
0: واضح. شكرا لك فتحي بوجناح. دونك 49 دقيقه لعب في مباراه الاس اس اس شوتينغ ستارز، مازال تقدم للنادي الرياضي الصفاقسي 1-0. نحن مازلنا مش تابعوا المقابله هذه مع فتحي بوجناح. نشكر محللينا الفنيين محمد سلامه وامير الدريدي على حضورهم معنا اليوم، شكرا لكم. نحن مكملين مع مباراه النادي الرياضي الصفاقسي، ومكملين زادة مع الالعاب الفرديه ورياضات القاعات، وباش نحكيوا بعد لحظات على بيرفورمانس محترمه برشا للمنتخب الوطني التونسي اواسط لكره اليد.
4: ريكاب سبور كل احد من الخمسه لثمانيه تحليل ماكيلوني.
0: نحكيه على منتخب الوطني التونسي لكرة اليد الأواسط اللي البارح لعب فينال لبطولة إفريقيا للأواسط وانهزم ضد المنتخب المصري 31-29 في مقابلة كانت فيها الأسبقية للأسف للمنتخب الوطني التونسي، لكن شفنا وجه محترم وشفنا كاليفيكاسيون يتأكدنا منها من وصولنا لدون فينال. سعيد جدا أن يكون معنا مدرب منتخب الأواسط المكلف بتجديد النخبة سامي السعيدي. كوتش مرحبا.
5: مرحبا بك مكي، مرحبا بمستمعين مزيكا فان
0: مباشرة من كوديفوار قبل العودة متاعكم، مشكور جدا على تواجدك معنا. دونك خلنا نحكيو على الريزولتا بالنسبة لكم انتوما كإطار فني، والهزيمة البارح في الفينال ضد المنتخب المصري، يعني ساتيسفي بالنتيجة متاع البارح ولا لا؟ لأنه كان طمعنا في تيتر، خاصة أنه تقريبا ماتش كامل كنا أمين معنا في السكور.
5: أكيد لا، واحد الهزيمة تقعد هزيمة مكي، معنا احنا الحقيقة كإطار فني وكمجموعة مشينا عازمين العزم أنه نربحوا البطولة هذه. الفريق هذا عنده مدة هو يخدم فترة طويلة أكثر من 3 سنوات، تعدى بعديد المدربين، عمل اليوم تقريب 65 مباراة دولية فيهم عديد العناصر إن شاء الله بش يكونوا مهم أن يكونوا في المنتخب الأول. البطولة الحقيقة ما وجهناش في رق اللي كانت معناه المنافسة صعيبة مع المنتخب الليبي في الشوط الأول، ولعبين استسلنا في تتر شوية المباراة من النتيجة اللي صارت المنتخب الليبي في المباراة الأولى. الشوط الثاني تباركنا وربحنا، الباقي الحقيقة ما لقيناش أوبوزيسيون معناها اللي خلتنا ممكن ندخلوا في النهائي بأكثر معناه ريتم دو ماتش نحب نقول، لأنه مشينا قبل هذا البطولة بالبحر الأبيض المتوسط وشاركنا زادة بالفريق هذا الأواسط ضد منتخبات أكابر، والفريق قدم ممدور ممتاز، كملنا 5 من 8، فزنا في 3 مباريات ونهزمنا في 2 مع المنتخب الجزائري كان موجود الفريق الأول، المنتخب اليوناني حقيقة يزون دنيا دو ماتيري لعبية. شفنا شوط أول ممتاز جدا ضد المنتخب المصري، حد ما كان يستنى في الفترة المردود هذا ولا أن نكونوا متقدمين في أوقات المانية، لأنه نعرف قيمة المنتخب هذا، بطولة العالم الأخيرة كان موجود من 4 أو 5 الأوائل في العالم. الحاجة الباقية اللي رجعنا وقربنا للمستوى المصري الحقيقة اللي هو بعد علينا في فترة ما، شفنا حتى ممكن النتائج الأخيرة متاعنا ضدهم حتى في البطولة الإفريقية الأخيرة في على مستوى الأواسط كانوا بعد علينا ولا حتى على الأصغر، لكن الحمد لله معنى المجموعة دي عملت كل ما في وسعها الحقيقة، اللاعبية ما بقلوش سيسون دوني أفان تجوي دو بو في الدوزيام ميتان بتتر اخطاء كفردية شوية بريسيبيتاسيون دونك بتتر وسي جستيون دو ماتش دو نوتر بار مكتار ديما بعد المباريات واحد يسألو ميان كستيون معنى معليش الأسباب. المفيد أنه المجموعة هذه الحقيقة تعديت بالي به مش يكون فيها عدد ممتاز مش يكون متواجد في المنتخب الأول في الفترة البسيطة الجاية، وإن شاء الله مش تكمل العمل معهم بطولة العالم الجاي في شهر جوان إن شاء الله، مش يكون عندهم برنامج ممتاز جدا. اليوم برك معناه جاي حكي معي المدرب المنتخب المصري وتلقينا دعوة منهم معناه في شهر 1 بيحب يجيبونا مع منتخب السويد منتخب البرتغال منتخب الدنمارك معناه، واللي حاطينا مع المنتخبات اللي تنافس على الأدوار الأولى، فهمت حاجة باهية إن شاء الله إحنا بش نجيبوهم جدا في شهر مايو في دورة هادي مالك، مش نحضر ان شاء الله المنتخب هذا باش ندخلوه في المنافسات مع منتخبات عالميه باش نزيدوا نربحوا اكثر وقت للعناصر هذوما. يقعد ديما لوبجيكتيف نتاعنا راهو متوقع الى مصر على مستوى الشبان في البطولات الافريقيه. احنا تو لوبجيكتيف نتاعنا انه نوصل الماكسيموم دو جوار معناها دو كاليتي وجوار انترناسيونال للمنتخب الاول ان شاء الله.
0: به سامي خلينا نرجع معك للمقابله مدرب المنتخب الوطني التونسي للاواسط المكلف تجديد النخبه. البارح كي نشوفوا شوط لولاني وفي 14 مقابل 11 لصالح منتخبنا ومن بعد نخسروا المقابله بزوز بونتو فارق 31 مقابل 29. شنو بالضبط صنع الفارق اليوم بعد تقريبا 24 ساعه بالضبط على المقابله هذه؟ لانه الماتش كان بدينا شفنا المنتخب المصري حتى انسرت مو دخل بعضه معناها معليش ضيعنا الماتش بطريقه هذيك.
5: والله انا يعني قلت لك مكيره وماتش يتلعب على 60 دقيقه ما يتلعبش في شوط وفي 40 و45 و50 دقيقه. يعني حتى في البروجي نتاعنا اليوم على مستوى الفرق الشبان حاطين في البروجي انه اونوا معناها فورمي دي جوار كي سون كابابل باش يلعبوا لمده 60 دقيقه على ميم انتنسيتي لو ميم ريتم دو ماتش. معناها امننا برواحنا في الجول سيرتان مون كلينا الفارق رجعوا علينا في بدايه الشوط الثاني وولاو هما متفوقين عودنا رجعنا عليهم زاد يوليك فورس دو كاركتير نتاع الملاعبيه. في الاخر قلت لك صاروا كلكو اخطاء بتاعت الحراس نتاعهم عملوا فارق اكثر من حراسنا زاد على مستوى التصديات وهذه حاجة مهمة. والبارح معناها ضيعنا أكثر من 16 كورة مع الحارس معناها هذاك زاد يعمل الفارق في الأوقات المهمة وسيرتو فكلنا الموني تايم نتاع العشرة دقائق الأخرين. فهمت أنا قلت لك معناها سانتو ينجم يكون زاد ثم حاجات بتاتر احنا كإطار فني تغفلنا غيرنا لمحالة الدفاع نتاعنا غيرنا اللاعبين طريقة اللعب نتاعنا لمستوى الهجوم. معناها ندخل معك حتى في أمور فنية أكثر معناها كنا نلعب بيفو ولينا نلعب بكثر جوار وتور ونعودنا رجعنا ولقينا الحلول ورجعنا في النتيجة. مالوروزمون في الأخير هما أكثر ريسيت منا نحن وفازوا بالمباراة. فهمت معناها كانت حسرة كبيرة حتى من اللاعبين في نهاية المباراة وأنه هربت منا المباراة بطريقة هذيك. في الأخير كما قلت لك لو تقعد هزيمة ويقعد منتخب المصري بطل افريقيا.
0: كوتش بالنسبه للمرحله القادمه ما فيها بعديد الترابصات فيها مشاركه مونتياليه بالنسبه للمنتخب هذا، هل كيف كيف باش تواصل انت مع المنتخب هذا في المونديال وتواصل مع الجينيراسيون هذايا اللي تقريبا اليوم فما شبه اجماع انه اغلبيه الناس معامله على الجينيراسيون هذا بتتر حتى اكثر شويه من من من السينيور؟
5: والله شوف بالزنة فما جلسة وتقييم يصير وفما إدارة فنية على رأس سي إبراهيم العقد وفما رئيس جامعة زيادة كريم الليلي بشي تقييم المشاركة ساعة قبل كل شيء. نفهميش عليك عنا عناصر زي الأخرين ممتازين في 2008-2009 اللي بشي ندعموهم بعد بطولة إفريقيا بالمجموعة هذه اللي عنده بالبوتنسيال ونجموا يخلطوا على المجموعة هذه قاعدين نخدمهم معناه على نويوم تاع 20 لاعب دو كاليتي بين 2006 ل 2007 ول 2008 ول 2009 اللي باش يشاركوا توا بارتير من غدوه في بطوله افريقيا هذه. نعمل تقييم الساعه كل مومون اني جيت على مهمه انه مكلف بتجديد النخبه معناه اون طون كونترولور ناسيونال معناه شارجي بالمنتخبات وكولابوراسيون مع المنتخب الاول. ونشوفوا اسكو لا ديسيزيون تملاني اسكو يكون مدرب اخر يخدم معاهم ونكمل نشرف معاهم حتى البطولة العالم الجاية. كما قلت لك هو المهم توا انه الحقيقة حكيت مع المدرب الاول المنتخب وفرحان برشا تفرج في اللاعبية في الجماد وقاعد يتبع زادة في الفريق هنا معناها قلت لك باش يكون تدعيم الفريق الاول بخمسة ستة عناصر باش يكونوا متواجدين دائما في التربصات بعد اسكو يشاركوا في البطولة العالم الجاية ولا معناها زلنا ما نسميش لديسيزيون متخرج ما انه باش يكون عندهم شأن ان شاء الله في المستقبل. وكما قلت انت معناها حيدر المجموعة هذه يعني نتصور هي اللي ان شاء الله باش ترجع بيانسور مع دعم ثم عن اللعبية زادة في السينيور معناها اليوم مازال صغار باش يكونوا متواجدين افيك 2006 عندنا 8 و 9 فيهم عناصر زادة ممتازين برشا منهم هي الشتالي اللي شارك معنا في البطولة هذه اواسكي توا قعد معناها في الكوت ديفوار باش يشارك مع الأصغر. فهمت؟ دونك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وعندنا حاجات باهية في المجموعة إياد ناشئ بي إس جي إن شاء الله. البوشي اللي زي اللي حكيت لك عليه وقع عقد 3 سنوات في باريس سان جيرمان وباش يكون مع المجموعة مع الفريق الأول, معناها باش يدرب أون طون كو تروازيام أريير دروا مع الفريق الأول تاع باريس سان جيرمان وهو في السن هذا متاع 2008, معناها حاجة ممتازة جدا. عندنا المرغلي في 2008-2009 إن شاء الله باش يلحق بفريق فلانسبورغ, معناها في سنتر دو فورماسيون تاع فلانسبورغ. قاعدين نخدموا زادا أنه الملاعبين هما نخرجوهم البليفيت بوسيبل ويلتحقوا بدي سنتر دو فورماسيون لبرا باش نحسنوا في المستوى ونحسنوا في التكوين نتاعهم إن شاء الله.
0: أكيد ممتاز جدا. وقت نحكيو على الشاتيلي ومغانم في الفورماسيون بي اس جي كيف كيف في فلانسبورغ زادا يعني أكثر أكثر لاعبين في في في اللونيفو في في أوروبا باش نجمو نرجعوا للمنافسة لأنه يعني بصراحة خلينا ربما بعدنا شوية على المنافسة. سامي سعيدي دونك المكلف بتجديد النخبة في كرة اليد ومدرب منتخب الأواسط اليوم بعد فترة متاع عمل فترة باهية صالحة للتقييم بكل صراحة, معناها هل هل عنا أمل أنه نرجع بسرعة للسمعة متاعنا والتتويجات متاعنا ولا ما زال فما شوية وقت وما زالت فما حاجات ناقصتنا؟
5: والله حيدر شوف هذا الكل راه زاد مربوط بسياسة الدولة متاعنا وزارتنا في تدعيم كرة اليد وفي البيجي وفي في الانفراستركتور وفي في البطولة متاعنا. شقلت لك اليوم راه التوجه متاعنا كمنتخبات وكإدارة فنية هو أنه نخرجوا الماكسيموم دي جوار أنه ننشطوا خارج حدود الوطن. يلزم عنا باز تكون موجودة خارج حدود الوطن كما عملنا اليوم المنتخب المصري. منتخب المصري اليوم 16 في الفريق الأول الموجودين على الفي دو ماتش كلهم يلعبوا البرة معنا وفي فرق كبيرة معنا بسبريم ومع عندك لاعبين تلعب في برشلونة هذي اللي بزمن وصلوله باش النجم نفسه على المستوى الإفريقي ساعق بل كل شيء على المستوى العالمي
0: على المستوى العالمي. وما نعرفش الخط انقطع مع سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة ومدرب منتخب الأواسط لكرة اليد نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. نذكر أنه منتخب الأواسط البارح انهزم في نهائي كان ضد المنتخب المصري 31-29 في انتظار عودة سامي السعيدي معنا. نادي صفاقسي ضيع يد بالوافي ضيع فرصة هنا والهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي بعد ما كان تقريبا راس إياد بالوافي في العملية الأخيرة لكن كورته كانت محاذية للقائم. نرجع لسامي سعيدي مرة أخرى نكمله معاه. قلت لازمنا ملعبية في برشلونة والبي اس جي ولازمنا ملعبية في اللونيفو باش نرجعوا للمستوى لفريق المنافسة وقص تليفون في المستوى العالمي.
5: قلت لك اليوم راه الفوارق حيدر وليت كبيره مع المنتخبات العالميه راه معناها تكون حقا الحق معناها شاهد راه ثم منتخبات ما كناش نسمعوا بها اليوم وليت موجوده. منتخب البرتغال حتى 2015 ما نسمعوش به معناها شوف العشر سنين الاخرين كي حطوا مشروع متاع خدمه اليوم وصلوا يلعبوا من الاربعه والخمسه اوائل في العالم في الجيوز الاولمبيك كيف موجودين من الخمسه سته الاوائل في بطولة أوروبا نفس الشيء معناه تلقاهم في الأمن في النصف النهائي على مستوى الشبان كيف كيف معناه دي تيم بوليتيك يلزمها جامعة يلزمها وزارة ويلزم توجه متاع بروجرام يكون بيان ديفيني. احنا الحلول السريعة اللي عنا هو انه مالوريزمون عنا ان سول سونتر دو فورماسيون اليوم في اللي هو فيدرال في المهدية. طلبنا من الوزارة باش انه نفتحوا زوج وثلاثة سونتر دخولين باش نكثروا من العدد تاع اللاعبين اللي يخدموا من الاثنين للجمعة. نزلنا اليوم معنا ناس ما تحلش المشكل ولينا مش نمشيو في استراتيجية أخرى انه الوليدات هذوما نخرجوهم. صار انا كار مهم جدا ان شاء الله ذا باش يعطي اوبلو في القريب العاجل مع الجامعة الفرنسية حيدر. صار انا كار انه اللي زانتربول اللي يصيروا في فرنسا بين الفرق اللي حضروها باش يدخلوها لسونتر دو فورماسيون معناها باش يولي المنتخب الوطني نتاعنا اللي هو هذا 2008-2009 يشارك فيها الدوره هذه. الدوره هذه يتم استقطاب كل اللاعبين اللي باش يدخلوا لسونتر دو فورماسيون. دونك الحقيقه مشكوره الجامعه الفرنسيه انا دخلتنا في البطوله هذه وبش يشاركوا فيها وبش يكون متواجدين فيها كل المدربين اللي سنتر دي فورماسيون واللي تصير فيها لا ديتكسيون تاع اللاعبين هذوما. كيفاش تصير لا ديتكسيون اليوم؟ احنا كبلدان عربيه في فرنسا كل سنتر دي فورماسيون عنده حق في لاعب واحد يكون موجود في السنتر هذا. معناها احنا اذا باش نكونوا متواجدين كتوانسه وبقوة فريق كامل دونك العينين مش تولي موجوده على اللاعبين نتاعنا, وان شاء الله كيكا باش نحلوا اكثر لي شانس باش ندخلوا لو ماكسيموم دو جوار في مراكز التكوين معناها اللي هما نتاع انديه كبيره كيما قلنا بي اس جي شامبيري نيم مونبيلي. هذايا التوجه نتاعنا معناها اليوم كان نوصلوا نخرجوا 10 12 لاعب من الجينيراسيون هذوما البرا تعطيهم 3 سنين نتاع التكوين ان شاء الله غدوه باش تلقى دي تخي بون جوار في المنتخب الاول اللي باش ينافسوا على مستوى العالم ان شاء الله.
0: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. شكرا لك مدرب منتخب الاوسط كره اليد والمكلف بتجديد النخبه سامي السعيدي, شكرا لك على تدخلك معنا. نذكر انه المنتخب الاوسط كان انهزام البارح في النهائي كان ضد المنتخب المصري 29-31. في نحن ما زلنا في متابعه المباراه النادي الصفاقسي ضد شوتينج ستارز النيجيري, ما زال التقدم للسي اس اس 1-0 في توقيت 64 دقيقه لعب. شويه راجعين ويرجع معنا فتحي بوجنيح كيف باش نحكيو بعد شوية على حصيلة تونس في البطولة العربية الألعاب القوى الأقل من 18 عام بعد فاصل قصير.

0: أدم يا حلو توصلنا حتى للـ 37 دقيقة وجديد في صفاقس ثاني أهداف السيساس مباشرة مع فتحي بوجناح. مرحبا فتحي.
1: مرحبا بك مكي. أنت كل اللي اسمه فينا في موزاي كما قلت أنت تغيرت النتيجة للمرة الثانية هنا في ملعب طيب الميري. النادي الرياضي الصفاقس يتقدم بسنين بلاش في توقيت لعب لحد 68 وكما البنتو الأول تقريب مخالفة جانبية على يمين هجوم النادي الرياضي الصفاقس يتولى تنفيذ علي معلول في هذه في دقيقة 25 الإياد بالوافي بالرأس يفتتح النتيجة في دقيقة 67 مخالفة زاد كيف جانبية من يمين هجوم النادي الرياضي الصفاقس التنفيذ كالعادة من علي معلول ويوسف حبشي قلب الدفاع يصعد ويخلي الكرة في شباك الحارس مصطفى اثنين بلاش في توقيت لعب إلى حد الآن كما قلت لك دخلنا دقيقة 69 اثنين بلاش هذه النتيجة مطمئنة لكن النادي الرياضي الصفاقسي مطالب باش يزيد يضغط ويسجل أكثر أهداف باش يطمئن على ورقة العبور للدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية.
0: شكرا.
1: إن شاء الله نشوفوا سيرتو أهم شيء أنه الهدف الثاني يخلي فريق شوتينغ ستار يتخلى عن النزعة الدفاعية نتاعه ويتخلى زاد كيف على البروفوكاسيون وإذاعة الوقت اللي كلفت إنذارات في الشوط الأول. إن شاء الله نشوفوا بقية مقابلة يسيطر فيها النادي الرياضي الصفاقسي ويزيد يدعم الانتصار نتاعو 2 بلاش لحد الآن بهدف ثالث ينجم يقتل به المقابلة مكي.
0: شكرا لك فتحي بوجنيح. هتقعد معنا بالزنة باش نتابعوا معاك المقابلة مباراة سي اس اس ضد شوتينغ ستارز. التقدم لسي اس اس في 69 دقيقة لعب 2 بلاش نتيجة تؤهل سي اس اس إلى الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لكن توا باش نحكيو على ألعاب القوى والحصيلة التونسية في البطولة العربية لأقل من 18 عام.
2: ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور.
0: البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة كان فيها حصيلة محترمة جدا لتونس في البطولة اللي احتضنتها مصر. الحصيلة هذه وتقييم المشاركة التونسية في البطولة هذه يلتحق بنا المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى سي نور الدين كمون. مرحبا سي نور الدين.
3: مرحبا سي مكي ومرحبا بكل مستمعي مزيكا سام.
0: 17 ميدالية كان ماني شغلت سي نور الدين. هل راضين على المشاركة هذه؟
3: بالحق معناتها مرتاحين برشا النتائج اللي حققتها عناصرنا المنتخب الوطني لعب القوى البطولة العربية 12 للناشئين تحت 18 سنة اللي احتضنتها القاهرة من 5 ل 9 سبتمبر. المشاركة هذه كانت إيجابية حققنا نتائج نعتبرها ممتازة من حيث الميداليات ومن حيث المؤشرات الإيجابية اللي تعطينا نظرة مستقبلية لألعاب القوى وخاصة للناشئين هذوما إذا كان عرفنا كيفاش نرافقوهم في المستقبل.
0: دونك بالنسبة لكم حصيلة بتاع 17 ميدالية في أقل من 18 عام حصيلة إيجابية جدا. نحكيه على 4 ميداليات ذهبية وكان غلط صلح لي سينور الدين. دونك تسنيم بن علي سباق 400 متر، ريم سليمي سباق 5000 متر ماشي، محمد أمين ماجري سباق 5000 متر ماشي، ومحمد أمين بن براهم سباق 3000 متر. هذوما الأربع ميداليات الذهبية،
3: 4 ميداليات ذهبية مع 7 ميداليات فضية، فيهم أكثر من ميدالية نجم تكون ذهبية وقريبة ياسر للذهبية. تعرف اللي في ألعاب القوى معناتها ساعات خطأ تكتيكي نجم يأثر على النتيجة. الوليدات هذوما مازال صغار، التجربة متاعهم معناتها صغيرة، دونك اللي نشوف فيهم حتى الميداليات الذهبية الفضية نجم نشوفوا عدة ميداليات كانوا نجم يكونوا ذهبية وكانوا نجم يكونوا معناتها بنتائج أحسن بيسر من اللي صاروا. كيف كيف البرونزية 7-6 ميداليات برونزية وهذه كلها مؤشرات إيجابية وإن شاء الله معناتها المستقبل يكون أفضل لألعاب القوى التونسية.
0: نحن 23 أتليت مشينا هك؟
3: مشينا 23 أتليت، ثم بعض الإصابات، ثم غياب التجربة ممكن، زاد ثم تول الرياضة العربية تطورت بصفة كبيرة خاصة المنتخب المصري، المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، دونك هذوما كلهم جعلت المنافسة محترمة جدا. والنتيجة كما قلت لك معناتها بتبيع معناتها ثلاثة بلدان ولا أربعة بلدان ولا خمسة بلدان راهي معناتها ما تنجم كان تعكس المستوى اللي بدا يتحسن على المستوى العربي.
0: وهي كنا احتضنا في تونس ظهر لي قبل الصيف متاع عامنا والفما زي بطولة عربية لألعاب القوى ما كانت سينيور وقتها.
3: أي بطولة عربية أكبر.
0: بطولة عربية أكبر به. وأنت تحكي سينور الدين كامون مدير فني للجامعة التونسية لألعاب القوى على الباساج من لهنا من أقل من 18 عام حتى من بعد. يعني اليوم كيفاش نجموا نضمنوا أنه الوليدات هذوما يكملوا لأنه تقريبا هو الفترة الكريتيك اللي يكملوا فيها يا أما يأخذوا اتجاهات أخرى.
3: كما كنت أقول لك الميداليات مهمين برشا في الفئات العمرية هذه، لكن الأهم هو المؤشرات والإشارات اللي تعطيهم لنا على المستوى الكبير والمستوى المحترم العدائنا. الإدارة الفنية معناتها متفطنة لهالإشارات هذه وإن شاء الله نخدموا عليها باش نطوروها، وخاصة كما قلت سيادتك فما الباساج من الفئات الصغرى للفئات الكبرى يتطلب عمل ويتطلب معناتها مواكبة ومرافقة، معناتها بطبيعة مرافقة معناتها تكون ببرامج معناتها علمية ببرامج دقيقة، وإن شاء الله نكون وإحنا تفطلنا للمؤشرات هذوما وإن شاء الله نخدم عليهم الإدارة الفنية باش إن شاء الله رفق أولادنا باش يكونوا في مستوى عالي إن شاء الله بالسنوات القادمة.
0: على ذكر الباساج هذايا من الفئات السنية للسنيور فما معنا بطل عالم ما نعرفش عندي مدة ما سمعتش عليه شيء تقريبا ريان الشيرني، وينه ريان؟
3: ريان الشيرني هذه السنة معناتها وقع معناتها إعداد برنامج بالتنسيق مع الجمعية العسكرية وإن شاء الله توا السنة هذه إن شاء الله الموسم القادم إن شاء الله يرجع للنشاط متاعه في المستوى العالي متاعه إن شاء الله قدرة ربي
0: إن شاء الله. هذا اللي نتمنى، البطل العالمي كان شرف تونس في البيرو في المشي وذكرنا بالإنجازات حاتم أولى وخاصة تتويج ميدالية فضية ميدالية ذهبية
3: عالمية
0: بالنسبة لريان الشيرني. هذاك علاش
3: أمثال ريان الشيرني هو درس كبير لي نحن معناتها الإدارة الفنية الجديدة مش نحاولوا باش نتلافاو الاخطاء القديمه، معناتها اخطاء هو راهو ماهيش اخطاء معناتها تنجم تكون حتى
0: ساعات اختيارات فرديه زاد
3: للذات او غفله، ومعناتها لازم هذوما الكل في المستوى هذا لازم تكون معناتها متابعه دقيقه كما قلت لك بالكلمه دقيقه باش نجم ما نخسروش الابطال نتاعنا، وان شاء الله معناتها الاداره الفنيه المكتب الجامعي إن شاء الله فايقين بالهذوما بالنقاس هذوما إن شاء الله نتلفاهم في المستقبل
0: إن شاء الله. هذا اللي نتمناه إن شاء الله بالتوفيق لأبطالنا وبطلاتنا في ألعاب القوى. شكرا لك سينور الدين كامون المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى، كنت معنا وحكينا على 17 ميدالية تونسية في البطولة العربية لألعاب القوى في مصر منهم 4 ذهبيات 7 فضيات و6 ميداليات 6 ميداليات برونزية بالنسبة للمشاركة التونسية في مصر في البطولة العربية لألعاب القوى. بعد شوية باش نحكي على منافسة أخرى باش تحتضنها تونس في قادم الأيام في المونستير، منافسة كيف عالمية. زادا مازلنا باش نتابعوا مباراة النادي الصفاقسي ضد شوتينغ ستارز، والنادي الصفاقسي في اللحظات الأخيرة يضيع فرصة الهدف الثالث حاليا دونك سكور في 77 دقيقة لعب، مازال تقدم للسيسيس 2 بلاش. مازلنا باش نتابعوا المقابلة هذه فاصل وراجعين حتى الثمانية في ريكاب سبور.
2: ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور.

0: الأسير تحديدا يلتحق بنا سي وحيد عليوة عن الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للتنس. وحيد مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا مستمعي مزيكا فهم.
0: الدورة هذية دونك نحكيه على كوب ديفيس باش تكون في المستير في آخر الأسبوع القادم. شو النجم ونحكيه على الدورة هذية؟
1: الدورة هذه بالطبع هي من تصفيات كأس ديفيس المجموعة العالمية الثانية باش تجمع المنتخب التونسي لكأس ديفيس ضد المنتخب الباكستاني. باش تكون أيام الجمعة والسبت 18 و 19 سبتمبر في المنطقة السياحية بالمنستير، وذلك في نطاق كيف ما قلت المجموعة العالمية الثانية. باش يمثلنا بالطبيعة في بطولة كاس ديفيس أحسن العناصر التونسية يقدمها معز الشرقي المصنف 220 على العالم، وعزيز دوغاز اللاعب الثاني، ثم محمد عزيز الواقع. واحنا كل مره نحاولوا ندخلوا لاعبين شبان في بطوله كاس ديفيس. دخلنا زوج لاعبين اواسط، محمود شتوان واسكندر النصايبي. التصنيف نتاع اللاعبين الباكستانيين صراحه يعني نظريا منتخب التونسي يتقدم اشواط على منتخب الباكستاني في التصنيف، لكن تعرف في بطوله كاس ديفيس
0: ديما
1: يكون
0: فما مفاجئ. نحاول نعاودوا نتصلوا مرة أخرى بسي وحيد عليوة على الإدارة الفنية الوطنية للتنس. نحكيه مع كيس ديفيس المجموعة العالمية الثانية تونس ضد باكستان، واللي بش يكون أيام 18 و 19 سبتمبر في المنستير في المنطقة السياحية. دونك بش يكونوا المقابلات مستانسين بالمقابلات هذوما يتلعبوا في تونس. تو نسألوا سي وحيد علاش المرة هذه القرار انه يتلعبوا المقابلات في المستير بعد ما يرجع معنا. كنا نحكيه على اللاعبين المشاركين، كان نحكينا على عزيز دوغاز، عزيز الواقع، محمد شتوان واسكندر النصير. رجع معنا سي وحيد. كنا نحكيه على النيفو ما بين تونس وباكستان. هل نحن النيفو متاعنا تراجع شوية ولا النيفو متاع باكستان طلع برشا سي وحيد؟
1: لا، احنا لاعبين المصنفين احسن من لاعبين متاع باكستان. انا حبيت اللي نفسره في التصنيف العالمي في الاتي بي، يعني لما ناخذوا لاعب بلاعب لاعبين المنتخب التونسي احسن في التصنيف. لكن انا حبيت نفسر اللي بطولات كاس ديفيس في العالم الكل فيها البطولة الفرق هذه مرات تحصل مفاجآت، معناها في النتائج ينجموا يكون لاعبين اقل تصنيف. تعرف البطولة كاس ديفيس كيف ما بطولة العالم هي بطولة فرق، فما برشا انتماء للبلد وفما بريسيون فما اعتبارات اخرى. الفريق التونسي هو مرشح نظريا بصفة كبيرة وأن نفوز إن شاء الله من البومارات، لكن يجب أن نقعد مركزين ونأخذ الأمور بجدية. هو البرنامج فما نهارين، نهار الأول نهار الجمعة 18 يلعب اللاعب الأول التونسي ضد اللاعب الثاني الباكستاني، تم القرعة على توزيع اللاعبين نهار الخميس، ثم المباراة الثانية في الفردي هذه نهار الجمعة. نهار السبت ثلاثة مباريات، أول مباراة هي الزوجي، وإذا كانوا فات 3-0 ما غير ما نكملوا يعني زوز مباريات الفردي أخرين الفريق اللي يربح هو، لكن كان تولي بعد الزوجي 2-1 نكملوا مباريات الفردي باش نشوفوا شكون الفريق اللي باش يصعد يلعب في المجموعة العالمية الأولى في البلاي أوف.
0: به سي وحيد مستنسين بالمقابلات تاع كوب ديفيس يتلعبوا جنرالمون في المنزة، المرة هذه القرار أنه يتلعبوا في المنستير علاش؟
1: والله يشوف القرار عنده برشا أبعاد. أول حاجة المنستير المكان ذا اللي نلعبه فيه هو فندق عنده صيت عالمي توا في تقريب 140 بطولة دولية، يعني كل التجهيزات موجودة باش يكون المباراة تكون في ظروف طيبة. فما ملعب رئيسي يتسع العدد كبير من الجماهير، والحاجة الثانية زادة اللي اللاعبين متاعنا الأسبوع اللي قبل يلعبوا في البطولات في المنستير اللي هما بطولات المحترفين M15، بالتالي كان لوجيك وأنه المباراة تكون على الأرضية الصلبة في المنستير.
0: هذاك علاش الاختيار في المنستير، مقابلات باش يكونوا 18 و19.
1: وفما زاد نعرف كان نجم نزيد كلمة على الاتحاد الدولي، ثقة كبيرة الحقيقة في تونس، استشارنا وأنه اقترح علينا نظم بطولة سوريا ولبنان باش تكون في نفس المكان.

0: ايام 16 و17، لانه تعرف الظروف في الشرق في الخليج وفي الشرق الاوسط الظروف الامنيه ماهيش مواتيه، وبالتالي الاتحاد الدولي للتنس اقترح على الجامعه التونسيه للتنس وقال له مباراه سوريا ولبنان نفس يعني الديفيس كاب بالنسبه لتونس وباكستان باش تصير نهارين قبل في تونس، واحنا خذينا الاستشاره من وزارة الرياضة وتمت الموافقة، وبالتالي المباراة هذه باش تكون زادة لبنان وسوريا في المنستير قبل بيوم من مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب الباكستاني.
1: إن شاء الله، وأكيد هذا ثقة كبيرة برشا من الاتحاد الدولي في تونس لتنظيم التظاهرات هذه. شكرا لك سي وحيد.
0: ثم كان لازمش نتكلم على المنتخب الأداني اللي البارح كسبوا 4 ميداليات البطولة الإفريقية ل 14 سنة في المغرب، واحدة ذهبية واثنين فضية واحدة برونزية.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله، برافو ليام. شكرا لك سي وحيد علي وعلى الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للتنس، شكرا لك على تدخلك معنا، وإن شاء الله بالتوفيق على عناصرنا الوطنية في الكوب ديفيس ضد باكستان أيام 18 و19 سبتمبر. شكرا لوحيد علي، وباش نرجعوا للفوت ومباراة النادي الصفاقسي ضد شوتينغ ستارز النيجيري.
2: ريكاب سبورت لو ماغازين دو تو لي سبور. Le magazine de tous les sports.
1: مرة أخرى طيب المهيري فتحي بوجناح، مرحبا.
3: مرحبا بك متى نزيد نلعبوا في الدقيقة 90 في انتظار قديش مشيون الحكم الرابع من وقت بدل ضايع. ندر هذه السياق قام بعد التغييرات، خرج حسن مدو دخل مكانه محمد عبدي، خرج غيث صغير وخذا مكانه محمد صالح المهدي، كيف خرج جمال متيبا خذا مكانه حكيم متيبي، وخرج يد بالوفي خل مكانه بوا ديارا، وخرج جوسنا لولوندو خذا مكانه ايمانويل. ندر هذه السياق سيفري كانت قريب برشا من الهدف الثالث، دقيقة 72 تصويب قوية من حمزة المسلوثي فوق العرض، كيف دقيقة 76 مانويل كرة أرضية مرت جانب القائم الأيمن، ودقيقة 81 علي معلول تمريرة ذهبية اليد بالوافي، اليد بالوافي كورته تصطدم بالقائم الأيمن للحارس مصطفى، وهكا النتيجة لحد الآن. انتقلنا في الوقت بدل ضايع والحكم الرابع مازال ما علمش قداش وقت بدل ضايع، تصويبة قوية قوية خسيرة برك وأيمن دحماني فتخ، أيمن دحماني يفتخ هدف قدام إبراهيم، تصويبه قوية مع رقم 27 إبراهيم، أيمن دحوان يحولها إلى ركنية، تقريبا أهم وأخطر فرصة لشوتينغ ستار في المقابلة هذه. اثنين بلاش إلى حد الآن النادرة للشخص مترشح، لكن يلزم الحذر في الدقائق اللي ما زالت متبقية، واللي ما نعرفش لحد الآن الحكم قديش ماشي يزيد في وقت بدل ذا. الكرة عن إيمانويل يشتت الكرة وكرة مخالفة للنادر الصفاقسي، تدخل على إيمانويل والحكم يعطيه مخالفة. نستناو الحكم الرابع الحقيقة لحد الآن قديش أضاف إلى حد الآن مازال ما زادش، مرفعش
1: سبعة دقائق هو الوقت اللي أضافه الحكم.
3: دونك 7 دقائق نكونوا هنا، تقلنا تقريبا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع في الانتظار تنفيذ المخالفة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. أيمن دحمان طويلة لشكون إيمانويل يستقبل الكرة من اليسار، إيمانويل مازال يحتفظ بالكرة، علي معلول حكيم متيبي، حكيم لشكون عبتي حكيم علي معلول من اليسار، علي معلول طويلة نفذ طويلة خطيرة برشا والكرة ما خذهاش مدو. إذا ضاعت كرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، الكرة في وسط الميدان، شوتينغ ستارز مازال يحتفظ بالكرة في منطقة وسط الميدان، التالي سيلفستر لشكون طويلة لكن العبس ما خذاش الكرة ويقطع حكيم بالمونديكو، هجوم نزيد للنادي الرياضي الصفاقسي، ديالو الكرة عند إيمانويل من اليسار يحاول يتجاوز اللاعب رقم 21 توبلاك، الكرة عند العبسي مزيد علي معلول أرضية لشكون ديارا، ولكن الدفاع يتدخل عن طريق توبلاك، والكرة الحكم يقول ثم مخالفة لفريق شوتينغ ستارز في تقريبا من نلعب في الوقت بدل الضايع نستناو اعلان الحكم ان شاء الله على نهايه المقابله بالنتيجه هذه اللي هي نتيجه كما قلت لك مكي ترشح النادي الرياضي الشيخ للدور التمهيدي الثاني وباش يلعب المنافس نتاعو معلوم البارح اللي هو فريق اكاديميه كره القدم تاع امادو ديالو في الكوت ديفوار وتحديدا لدى الفريق من ابيجان. الكرة عند النادي الرياضي الشيخسي الحكم يعطيه مخالفة في النادي الرياضي الشيخسي على مستوى مصر الميدان لكن بالنسبة اللاعب قال لي من شوتينغ ستارز على أرضية الميدان قال لي يمشي له الحكم على مستوى وسط الميدان الحكم اللاعب قال لي من شوتينغ ستارز على أرضية الميدان. النتيجة كما قلت ما زال تقدم النادي الرياضي الشيخسي سنين بلاش في المقابلة هذه إن شاء الله يحافظ على النتيجة هذه وهكا تكون يعني تقريبا في الدور القادم باش نلقى اربع فرق تونسيه موجوده اثنين في الشامبيونز ليغ واثنين في الكوب لاكاف بعد ما ترشحت البارح ترجي جرجيس الى الدور التمهيدي الثاني. دونك اللاعب مازال متوقف هنا مكي في ملعب الطيب الاميري يطلب الحكم من طاقم الاسعاف بالنسبه لفريق شوتينغ ستار يدخل على ارضيه ميدان ويقوم باسعافات اللاعب على ارضيه ميدان وتوا يطلب النقاله تو يطلب النقاله المسا منها الحمايه المدنيه.
1: واضح يعطيك الصحه فتحي بوجناح. دونك حاليا نلعب في الدقيقة الرابعة أو الدقيقة الخامسة من وقت بدل الضايع مع 7 دقائق اللي أضافهم الحكم تقدم للسيسيس 2 بلاش نتيجة أهل السيسيس إن شاء الله المواجهات أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. شكرا لك فتحي بوجناح. أكيد تصريحات إن شاء الله نقاهم على صفحتنا الرسمية على فيسبوك سبور باي موزيك كفام. دونك قاعدين نشوف في لقطة طريفة جدا هي لقطة وميم طون عندها بعد ينجم يكون موش مزيان برشا لأنه نشوفه في الإطار الطبي للفريق الإيفواري خرج ملاعبي للفريق النيجيري خرج ملاعبي الفريق نتاعه على ظهره ما دخلتش النقالة باش تخرج الملاعبي. دونك في العملية الأخيرة وإن شاء الله بالتوفيق لممثل كرة قدم التونسية النادي الرياضي صفاقسي في الدقائق اللي مازالوا من المقابلة مازال أقل من 3 دقائق على نهاية المقابلة هذه. كما قلت التصريحات نتاعها إن شاء الله تقاهم على الباج نتاعنا سبور باي موزيكا فهمت. وموعد الأخبار مع الحسين دبيبي بعد تجيكم سوسن في هيت كلوب. شكرا محلينا الفنيين شكرا ليوسري كان في الإخراج الرقمي مراد بلاك حل في الإخراج وائل في التنسيق الهاتفي. أنا وقاري كان قولكم تصبح على خير الناس كلها.

0: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

0: الاثنين للجمعة من 9 إلى نص الليل مع يسري جديدي على موزيك FM الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. مختلف معتمديات الحامة والحامة الغربية ومطماطة من ولاية جابس تشهد خلال الساعات الماضية تهاطل كميات من الغيث النافع، وخاصة المناطق الجبلية على غرار منطقة الشارب وعين تونين بتوجان ومزرع بن سلامة إلى جانب سيلان واد تونين من معتمدية تدخيل التوجان صباح اليوم وفق مراسلين عبدالله العامري. وفي ولاية تطاوين وتحديدا معتمدية البير الأحمر ووفق مراسلنا حبيب الشعباني تتواصل الأجواء الخريفية، حيث شهدت المنطقة تهاطل كميات هامة من الغيث النافع بما سيعزز الموارد المائية السطحية والجوفية بالجهة ويدعم النشاط الفلاحي والرعوي. في القصرين النيابة العمومية تأذن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسبيطلة بفتح بحث للكشف عن ملابسات محاولات سد قنوات شبكة المياه من أجل قطع الماء عن منطقة البرك من معتمدية العيون. وكان الناشط في المسابعة المدني عثمان كرتلي قد أكد لمزيك تعرض قنوات المياه بعمارة البرك لمحاولات تخريبية تهدف لقطع الماء عن السكان عبر سد قنوات ومضخات الشبكة باستعمال أكياس وقطع قماش كبيرة الحجم وضعت داخلها. ويشار لأن عددا من الناشطين كانوا قد نشروا فيديوهات عبر فضاءات التواصل الاجتماعي تبين وجود أكياس وقطع قماش داخل قنوات المياه الخاصة بشبكة الصناد في منطقة البرك من معتمدية العيون. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الأحد أن الحرب على إيران ستنتهي ربما قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. ويأتي تصريح ترامب بشأن لقاء دول خليجية مع إيران تزامنا مع لقاء ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد نهيان والرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أمسي على هامش قمة قادة مجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي. أكثر من 2000 نازح من الفارين من المعارك المسلحة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية يصلون إلى جيبوتي وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد. ويأتي ذلك عقب هجوم نفذ الحوثيون استمر أسبوعا وانتهى بسيطرتهم على ما تبقى من الساحل اليمني والجزر الاستراتيجية بما يعزز قبضتهم على مضيق باب المندب. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. موعد الأحد يتجدد الآن مع سوسن وزياد في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.
0: في تونس موزايك FM.

0: Big hits. Hits. Check this out. Hit Club Entrance. Hit Club Entrance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل. ساوس الغريبي.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام من 8 للعشرة متاع الليل. كل ويكاند تعيشوا مع الموند متاع هيت كلوب انترانس، ساعتين موزيكا الجديد والقديم اللي عمره ما يقدم. معكم زياد في الاخراج وائل في ستاندار وانا ساوس الغريبي في الميكرو. كيف العاده عنا ديما جديد، عنا التوب يوتيوب، عنا السوشيال تراكس، وعنا زيدا الهيت اراوند ذا وورلد. اما زيدا نرجع بالوقت الاولد بات جولد. واليوم بما انه الغنطري سكولير بعد غدوة، سؤال السهرة لكم انتوما، شنية الغنية اللي كي تسموها ترجعكم مباشرة لأيام العودة المدرسية؟ غنية مرتبطة بالليسي، بالمكتب، بصحاب، بالكلاس، بأول نهار دراسة. دونك ابعثونا إجاباتكم على واتساب موزايك 23 513 ألف. And let's go مع سنو. ذكرتوها الغنية ما عينيك درا شنية بومبي. احنا ديما كيكا ما كنا صغار ديما نحاول نحرفوا الكلمات. طبعا نخليكم توتسويت مع راين كاسترو فيترينج كابو غانغستا في لا

0: فريش.
1: واليوم عنا مجموعة متاع الأغاني جديدة، فيها البوب، فيها الإلكترو، فيها الدانس، فيها الأرمبي وحتى العربي، وأغلبها ريليزز متاع سبتمبر 2026. ملي نبدأ مع كارلي ري جيبسون وتراك متاعها اللي اسمه Don't Leave Me On A Dance Floor. الألبوم هذية مختلف شوية على أعمالها السابقة، على خاطر هو دوبل ألبوم فيه 24 تيتخ مقسومين بين 12 أغنية للدي و 12 أغنية للنايت. الداي سايد فيها أكثر انسترومنت ولمسات مستوحاة من البوب متاع السبعينات، أما النايت سايد يمشي أكثر للسينث بوب وللدانس. الألبوم كامل باش يخرج إن شاء الله نهار 18 سبتمبر 2026.

والمرسل الجديد اللي خلي باش نكتشفوه مع بعضنا هو المالي سايروس بيس بيرسويدس. وهنا مالي تدخل في مرحلة موسيقية جديدة تماما, خرجت السينجول هذية نهار 3 سبتمبر, وهي التراك بلوتو تراك هذية هو من ألبومها العاشر اللي يحمل نفس الاسم, والألبوم إن شاء الله بيش يخرج نهار 18 سبتمبر. والغنية عندها الفايب هكا متاع الدانس بوب والريترو, هذيك علاش الكليب متاعها لقى برشا نقد كبير كبير برشا, قالوا لي هي ياسر تقلد ليدي غاغا, فما زيد اللي قال انها تقلد مادونا والا بريتني سبيرز. ما لهذا يكتري من غنية مايلي سايروس جديدة.

تيتينا شي تخرج غنية جديدة اسمها عركة المخادة بيلو فايت. تيتينا شي رجعت بنيو سينجل خرج نهار 10 سبتمبر والغنية داخلة في ألبومها الجديد واللي اسمه بوب ستار.

سمعناكم لتراك الجدد متاع أمريكا متوا من أمريكا نمشيون فرنسا عليه زيدا فرنسا ما نحكيوش عليها حتى الفرنسيس عندهم الموزيكا متاعهم الجديدة هذيك علاش نقترح عليكم إكستريم المورسو جديد متاع ميلين فارمور اللي رجعت بغنية جديدة اسمها ديلول اي ديكوا المورسو راهو نيونيو خرج نهار الجمعة 11 سبتمبر وبطبيعة إكستري من ألبومها الجديد اللي نورمالمون باش يخرج نهار 30 أكتوبر واللي اسمه إغريغور.

ريلاكس وشيس اند ستيتيوس. الغنية اسمها إيسا تاكوانتي بالبورتوغي, هذه بالبورتوغي ولا التيتر, اما احنا كي نترجموه بالعربي يولي معناها الطفلة هذه مزيانة. بالحق بون الحقيقة ماهيش ترجمة الحرفية برشا, خاطر ترجمة حرفية حاجة أخرى. مي بون نقولوا احنا الطفلة هذه راهي بوم, الطفلة هذه راهي مزيانة. المورس خرج نهار 8 سبتمبر 2026, وفيه الفايب متاع السيف ومتاع البرازيل, هذاك علاش نسموكم تو دفيت اكستريم. الغنية اسمها إيسا تاكوانتي.

حتى مارشميلو يخرج مورسو جديد اسمه Close My Eyes. المورسو خرج نهار 9 سبتمبر 2026 وفيه كيف كيف زادة المود متاع السامر على الاخر. والفكرة متاع الغناية انه الانسان يهرب للنوم والاحلام وقت الواقع يولي ثقيل، وفي الاحلام يلقى الشخص اللي يفتقده. هذه تقريبا

just you and I. فوالا سمعتوا اكستري من اغنية Close My Eyes اللي خرجت ديجا في مارس 2026 في الفيستيفال المعروف في امريكا واللي اسمه اولترا ميامي. فوالا عندك معاها ذكريات زي تقول. فوالا دونك من الموسيقى الغربية نمشي للموسيقى العربية ومع جديد ادم الاغنية اسمها جمالو. الاغنية خرجت نهار 2 سبتمبر فيها غزل فيها دلال وفي اجواء خفيفة بعيدة على الدراما الثقيلة اللي تعودنا بها احيانا من أغاني آدم. الأغنية عملت أكثر من 10 ملايين فيو على يوتيوب.

0: فريش.
1: أما زوز مرسويت اللي وش نسموهم كاملين جديد وائل الكفوري وائل يعاود يرجع بسينجل جديد اسمه محبوبي خرج نهار 24 أود كيف العادة فيه الرومانتيك ستايل اللي عاودنا بيه وائل الكفوري الكليب عمل أكثر من 10 ملايين فيو على اليوتيوب. أما نخليكم توت سويت مع ديستانكت الماروكي اللي عاود يرجع من جديد بغنية جديدة أما ستايل مختلف غير الخليجي في يما المرة هذه يرجع بستيل أهدى شوية الغنية اسمها كتكوتا باش نكتشفوها مع بعضنا توت سويت على موزيك.

Fresh. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.

0: Voilà, donc ce matin, je dis de Karol G ou Bruno Mars, style à la Mosaïque FM, في Hit Club, en train de sur Old But Gold.
1: Old But Gold.
0: واحنا مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل, وديما في الليكران هذايا نقترح عليكم ثلاث غنيات, كل غنية ديستيني الجيل معين. معناها تقاها غنية ديستيني لجماعة الألفي فوالا, وفما زادة لجماعة الناينتيز, وفما ليزاني 80. دونك هات نبداو مع ليزاني 2000, ومع غنية خرجت عام 2004 كسرت الدنيا عامتها. نحكي على غنية بريتني سبيرز توكسيك, اكستريم من ألبومها In The Zone. ومن ليزاني 2000 نمشيو للناينتيز, للباقي بانتس اللي عاودوا بيان سور رجعوا من الأول الجديد, للدانس موفز, والكانت تاتش ذيس من عند ام سي هامر واللي خرجت بالضبط عام 1990. ما نخليكم توت سويت مع غنية كيا ماركي لي زاني 80, رجعت مليح مليح, سمعناها هالايامات في بيان سور في التراند نتاع الايتيز, كل واحد يعمل التصويره نتاعه ويحط عليها الغنية هذيا من عند لو ديو المان مودرن توكن في يور ماي هارت يور ماي سول, واللي خرجت بالضبط عام 1985.

0: سهرية عملتها نانسي عجرم على ركح بطبيعة مسرح قرطاج الدولي البارح، وغنيت شادي يديني واللي سمعتوها لموزيك فيلم في هيت كلوب انترانس وقايد سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: واليوم في السوشيال ساوند باش نعملوا التوب 5 نتاع الميوزيك فايرال اند تريندينغ بلاي ليست. والانتريسون في الحكايه انه فما برشا اغنيات جدد بطبيعه ضاربين، وفما زيد اغنيات قدم رجعوا فايرال على خاطر تيك توك وعلى خاطر السوشيال ميديا. ونبداو باغنيه بوست مالون سان فلاور، واللي هي واحده من الساوند تراك نتاع فيلم سبايدر مان اللي خرج عام 2018 وعملت وحدها اكثر من 4 مليار ستريم على سبوتيفاي عام 2018.

هادي الغنية اسمها Hey That I Made You Love Me. الغنية خرجت نهار 29 ماي 2026 وعملت أكثر من 100 مليون فيو على اليوتيوب, وهي parmi les chansons les plus écoutées على شازام الصيف اللي تعدى.

the one that got away. ولهنا social sound يعمل time travel. علاش؟ على خاطر المورس وخرج نهار وقتاش استنى فلا نهار 1 سبتمبر 2011 كما قلت لكم رجع بقوة السنة ورجع بقوة في سبتمبر هذا. علاش؟ على خاطر هو كلاسي parmi les tubes d'été اللي ضربوا مليح بيان سور على social media الصيف هذايا، وعملت أكثر من مليار ستريم على سبوتيفاي.

هلا يا ميت وما زوز غنيات قدم بلوز او موان علاش على خاطر واحدة فيهم ترجعنا العام 2006 نحكي على بلين وايتس تي اس في هاي ذير دليلاي عم نخليكم توتسويت مع ليبس انك الفانكي حاضر بقوة على السوشيال ميديا في الاستوري الكل غنية خرجت بالضبط عام

0: رجعتنا العام 2006 وصلتنا للتسعة على موزايك كافيم. دونك هذه كانت سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك كافيم.
0: وإحنا مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل, وكما سمعناكم الموسيقى الغربية نسمعوكم شوية آخر الموسيقى الشرقي مع توليت في جريئة قوي, وبطبيعة في ويكلي آيكون باش نرجعوا لقصة حياة باري وايت. أما نخليكم توسويت مع حسين في الأخبار.
1: هيت كلاب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العادية في منطقة الأمن الوطني بحمام النمف يتمكنون من القبض على صاحب محل حلاقة كان في محيط أحد المدارس الإعدادية بالجهة حوله إلى وكر لترويج الكوكايين والقنب الهندي لحرفائه. وبمداهمة المحل المذكور أمس السبت تم القبض على صاحب المحل وشخصين آخرين ثبت تورطهما معه في عملية التوزيع والترويج، كما تم حز كميات هامة من مخدر الكوكايين والزطلة كانت مخبأة بإحكام ومعدل الترويج وبالتزامن مع العودة المدرسية. وبمراجعة النيابة العمومية في بنعروس هذه نسب الاحتفاظ بالحلاق وبقية المتهمين ومباشرة الأبحاث في شأنهم من أجل مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول باء بنية ترويجها لحالتهم على أنظار العدالة. بالشأن الدولي، مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يفيد وكالة رويترز بأن اجتماعا سيجري بين ممثلي الكيان الصهيوني ولبنان في روما خلال شهر أكتوبر القادم. ووقع المسؤول يهدف الاجتماع لمناقشة اتفاق أمني توسطت فيه الولايات المتحدة يهدف إلى تخفيف حدة الأعمال القتالية على الحدود، تبعا لما قال المسؤول موضحا أن مواصلة تنفيذ الاتفاق يمثل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة السيادة والأمن. بولونيا وأوكرانيا ينددان الأحد بضربات روسية قرب الحدود البولونية، بما في ذلك استهداف قطار متجه إلى وارسو قرب نقطة تفتيش حدودية، والبلدان يعتبران الهجوم الروسي تصعيدا جديدا للحرب. الحكومة الإسبانية تعلن أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في مدينة سبتة بعد موجة التدفق التي شهدتها في جويلة الفارة عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد، في حين تواجه السلطات ضغوطا لإعادة إرساء الهدوء في المدينة التي تشهد توترات متزايدة. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع سوسن إبخومان.
0: في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل. سوسن الغريبي.

0: على مزيكا فم. سمعتوا جديد الفنانة الفلسطينية إليانا أعطيني بوسة على مزيكا فم. توت سويت نخليكم مع ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون
2: صوت واحد تنجم تسمعه من أول ثانية وتعرف شكون هو. صوت عميق دافي في حاجة تخليك تحس اللي الغنية معمولة للحب للليل وللحظات الرومانسية. أما ورا صوت هذية فما حكاية فنان ابدا من الصفر، خدم ككاتب وملحن ومنتج، ومن بعدها ولا واحد من أكبر رموز السول والأرنبي والديسكو في التاريخ.

باري يوجين كارتر المعروف باسم باري وايت، تولد نهار 12 سبتمبر 1944 في لوس أنجلوس. والمثير في الحكاية إنه باري ما بداش أصلاً كمغني، في الستينات كان يخدم ككاتب أغاني ومنتج، وكان يفضل يبقى وراء الكواليس. وفي بداية السبعينات لاري نيونز شجعه باش يغني هو بصوته، ولهنا تبدأ الأسطورة.

1973 خرج أول ألبوم لي واللي اسمه I've Got So Much To Give، والألبوم عطانا أول هيت كبيرة I'm Gonna Love You Just A Little More Baby. الغنية وصلت نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد. أما الألبوم الحقيقي جاء عام 1974 مع ألبوم الأسطوري واللي اسمه Can't Get Enough. الألبوم وصل لرقم 1 في البيلبورد 200 ورقم 1 في التوب R&B ألبوم. ومن الألبوم هذية خرجوا دو كلاسيك Can't Get Enough Of Your Love Baby و You Are The First, The Last, My Everything. باري وايت أصدر خلال مسيرته أكثر من 10 ألبومات سولو. وما ننسيوش اللي باري وايت كان زيد قائد ومنتج Love Unlimited Orchestra، والفرقة هذية حققت هيت عالمي عام 1973 بعنوان Love's Theme. وفي الكاريير متاعو باري وايت ربح في مسيرته 11 غريمي أوردز، ومبيعاته العالمية تعديت 100 مليون نسخة في العالم.

0: باري وايت توفى نهار 4 جويلية 2003 عن عمر 58 سنة. أما فما أصوات تموت وفما أصوات تولي جزء من ذاكرة الموسيقى، وصوت باري وايت من نوع ثاني، صوت تسمعه اليوم تلقى روحك رجعت للسيفنتيز، للسول، للديسكو وللأغاني اللي الحب فيها مش مجرد كلمة، الحب فيها صوت وإحساس وموسيقى.
1: ويكلي آيكون

0: ترانز كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك فام.
1: ونذكركم بسؤال السهرة، شنية الغنية اللي تذكركم بالعودة المدرسية؟ الإجابات نحبوهم يكونوا على 23513000. هذا هو النمر واتساب موزايك. توت سويت عمرو ذياب قلت لك على موزايك.

تران تران سوقيت يوتيوب تشارت. يوتيوب تشارت. ونخليكم توتويت مع أقوى الأغنيات اللي سمعوهم وتفرجوا عليهم التوينسة الجمعة هذية على اليوتيوب في يوتيوب تشارت. وتوتويت نسمعوكم إكستري من أغنية Moving to the Sun. دونك هذية من أقوى ريليزيس متاع 2026. الأغنية تجمع زوز أجيال متاع موسيقى, فما الهاوس ميوزيك بطبيعة اللي هما ولا يمثل النوع هذية متاع الموسيقى أجيال, فما إيمايل أنجل من الجيل الحالي مع صوت إلتخاناتيل اسم الأسطوري في الهاوس ميوزيك متاع

نحيي سرفاني الغنية متاع يونس I love you اللي خرجت عام 2018 من يونس. نمشي والفنان مصري اسمه توليت، الغنية اسمها جريئة قوي واللي خرجت نهار 6 أوت 2026، والجزء اللي يقول لو زهقانة كلميني، ولا فايرل على تيك توك واستعملوه الناس فيديوهات كوميدية وساخرة.

كلميني اوكي وانتم ديجا كلمو هنا على 71 113. فما توت سويت نخليكم على سوربرايز حلوه برشا وقت دولي باتغني تريننج سيزن. الاغنيه خرجت نهار 15 فيفري 2024 وعملت اكثر من 100 مليون فيو على اليوتيوب.

سمايل أنجل المرسو هذي الضارب على الأخر على اليوتيوب على شازام على سبوتيفاي متاع تونس. الناس الكل بتبيع عاملين عليه ستوري المرسو هذي ذيك عليش سمعتوا منه إكستري. ما كي موعدناكم توتسويت نخليكم مع دواليبا في تريننج سيزن واللي اشتزموه توتسويت على موزيك كفين في هيت كلوب أند ترانس.

وفي تراند ذا وورد على موزايك اف ام باش نعملوا طلع على الاوفيشال يو كي تشارت. دونك نبداو مع سام فاندر اوليفيا دين, المورسو اسمه رين مي ان. الاغنيه هذه من البوم سام فاندر بيبل واتشين. الاغنيه خرجت في فيفري 2025 ووصلت نمبر 1 في بريطانيا وقعدت 35 اسبوع كامل في التوب 40.

مشهورين بالكونتري ميوزك مش كان الامريكان اكاها. وفي المطبخ تلقاو سومبر في ماي باري ايزنت ويدي، خرج نهار 25 جوان 2026، وهو من ثالث مشروع ليه واللي اسمه بيرلي نو هير. الاغنيه اقرب الالترناتيف بوب والاندي بوب، وفيه الجانب الانتيم والحزين المعروف عن سومبر.

وزوز مرسويت اللي باش نسمعهم كاملين في يوتيوب تشارت لول الإلا لانلي في تشوزن تكساس من ألبومها دانديليون واللي طلع في أبريل 2026 وصل لرقم واحد في بريطانيا وفي أمريكا أقعد 20 أسبوع كاملين نمبر 1 في التوب ألبوم وهو رقم قياسي لغنية غير عادية. إيش معناها غنية غير عادية؟ معناها مش غنية بتاع كريسمس ولا غنية بتاع رأس عام ولا ثانكس جيفن. دونك نسمعكم إلا لانلي ومعها نمبر 1 الجمعة هذية في يوتيوب تشارت متاع اليوكي. الفنانة اسمها سيانا سبيرو والمرسو اسمه Great Expectation واللي بتسموه توتشيت على موزايك FM في هيت كلوب أنترانس. احنا مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل.

0: ترانز كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: وتخيل الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وللي خلطوا علينا، احنا مازلنا معكم للعشرة متاع الليل 49 دقيقة. وسؤال السهرة قلناه من قبليك، شنية الموزيكا وإلا شنو المرسو اللي ذكركم بالعودة المدرسية؟ اي نعم، العودة المدرسية على الأبواب نورمالمون نهار الثلاث الجاي، دونك حضروا رواحكم يا تلامذة اللي قاعدين تسمعوا فينا، ولي بارون زيدا هكا القومة صباح متاع الصغار، ونتصور الأولاد والصغيرات تورا ولا لي أمان، ماذا بينا كنت طويل العطلة، ما زيدة فما صغيرات تقاهم متشوقين باش يرجعوا كمان باش يلبسوا المنديلة جديدة، باش يلبسوا الحواجة جدد والكرتابة جديدة، اي سورتو بيان سور يقابلوا أصحابهم متاع عمناه. دونك عودة مدرسية موفقة للجميع. دونك نذكركم سؤال السهرة، شنية المرسو اللي ذكركم بالعودة المدرسية؟ الأجوبة متاعكم باش تكون على نمر واتساب موزايك 23 513 23 513. انا توندونس معكم كايروكي اللي باش يكون عندهم حفله نهار 15 سبتمبر الجاي في مسرح قرطاج الدولي. كايروكي غنيوا وحدي، اما نخليكم مع جديد حسين الديك وبدوب.

0: ماي ايز واللي سمعتوها لموزيك اف ام.
1: واتساب 8.
0: وبروبريك هذه نكون وصلنا لاخر هيت كلوب ان ترانس بالنسبه لليوم. ميرسي تبعتونا من الثمانيه متاع الليل. ان غران ميرسي لك انت زيدون والوائل. وبالنسبه لينا سوصل الغريبي نرجع لكم الجمعه الجايه ان شاء الله في هيت كلوب ان ترانس جديده على موزايك فاهم. نذكركم اللي مع العشرة متاع الليل تلقاو حسين في الاخبار, ومن بعده هو تلقاو دي جي باش في ميموريز. وكيف العاده فوالا نكملوا مع اغنيه من اختياراتكم انتوما, على خاطر سهدكم دجا من اول ايميسيون سهلكم على العودة المدرسية وشنو المورسو اللي ذكركم بالعودة المدرسية. دونك مرسي لكل واحد بعث لنا ميساج على نمر واتساب موزايك 23500 و13000. كيما حاتم شبل, كيما جوهر ونويل اللي طلبوا غنية لطفي بوشناق علمني علمني. تحية زيدة المالك اللي قال انا راني متشوق باش نشوف اصحابي متاع مناول ويقترح غنية استرومي الوغ اون دانس. هجر قالت نحب نسمع غنية بيبي وان مور تايم. فما زاد خليل قال نحب نسمع الحب الحقيقي على خاطر محمد فؤاد كما تعرفوا. دونك الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي اللي يذكرني بالسنه اولى دل. ما فهمتش عليه سنه اولى دل تلميذ سنه الاولى ست سنين يحب يسمع الحب الحقيقي. اما نخليكم توت سويت مع انور اللي قال نحب نسمع سيكسيون سو ديزولي ذكرني بصحابي في الكوليج كي كنت نقرا سورتو. تحية المهدي وإيمان اللي قاعدين يسمعوا فينا ديزولي على موزايك اف ام.

0: اخر الاخبار فلاش دلاكتريتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ مساء اليوم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال في القطرة الجزائرية على الخط الحديد الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. والشيمينوت وضح في بلاغ تم نشره على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. في الشأن العربي والدولي، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يفيد على منصة إكس اليوم الأحد بأنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا غدا الاثنين في عمان بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز. ووكالة الأنباء العمانية الرسمية توضح أنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده الاثنين في مدينة صلالة العمانية إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. وكانت إيران قد أعلنت عن عقد الاجتماع بمبادرة من سلطنة عمان بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق لمناقشة التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والقضايا ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليميين وفقا لوسائل إعلام إيرانية. ويكتسب هذا الاجتماع في حال انعقاده أهمية استثنائية، إذ يأتي في خضم أزمة ممتدة شهد المضيق منذ اندلاع الحرب على إيران في فيفري 26 2000 وما تبعها من إغلاق وتصاعد التوترات العسكرية والاقتصادية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تعلن لحد أن 3 أسرى في سجن عوفر الإسرائيلي يعانون من تدهور حالتهم الصحية، في حين واجه الأسرى في سجن جانوت تصاعدا في الاعتداءات فيما يشمل التفتيش وسوء المعاملة والإهمال الطبي. أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج في بقية السواحل، الحرارة في استقرار. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعية تجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز إبخومان.
0: الأولى في تونس موزيك فن شباش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: داون
0: ميموريز على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: باريس موزايكا فام آخر الأخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايكا فام الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم وعودة المدرسين إثر انتهاء العطلة الصيفية. وتقتضي العودة المدرسية بالنسبة لعدد من المدرسين مغادرة مقرات إقامة عائلاتهم والالتحاق بمؤسساتهم التربوية في جهات غير جهاتهم الأصلية في سياق يتزامن مع تنفيذ حركة النقل التي أقرتها وزارة التربية واستكمال مختلف الاستعدادات الإدارية واللوجستية. وتتجاوز العودة المدرسية مجرد استئناف الدراسة لأكثر من مليون تلميذ، إذ تمثل مناسبة تتقاطع فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية، وتبرز مكانة التعليم في المجتمع كما تعكس مدى جاهزية مختلف الهياكل والمؤسسات لإنجاح هذا الموعد. في أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، هجمات جديدة استهدفت المملكة السعودية وسفنا في منطقة الخليج تؤدي إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط يوم الأحد، وذلك في عقاب هجوم على خط أنابيب نفط سعودي وتقدم الحوثيين في اليمن، مما هدد بتفاقم الاضطرابات في امدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. ويتوقع المتعاملون في النفط ارتفاع الأسعار مجددا عند فتح الأسواق غدا الاثنين، وذلك على خلفية التطورات التي شهدها الخام مطلع الأسبوع والتي تهدد الامدادات القادمة من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وفي هذا السياق، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أن مقذوفا استهدف سفينة في أثناء مرورها من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها واضطرار الطاقم إلى إخلائها. ومن جانبها، أفادت طهران بمقتل شخص وإصابة أربعة من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لضربة قبالة سواحلها. ويشار إلى أن أسعار النفط تجاوزت $100 للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ جويلية، وبلغ سعر الديزل في محطات الوقود في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزا $6.20 للجالون لأول مرة. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع دي جي باش في ميموريز بخومان.
0: الأولى في تونس موزايكا فام دي جي باش ميموريز فانك
2: طب
0: Rock,
2: disco,
0: soul,
2: slow,
0: reggae,
2: dance,
0: memories,
2: memories.
0: على موزايكا FM مع DJ Bash.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. المنظومة المالية والبنكية في تونس تستعد للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر 26 2000 بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. الإدارة العامة للأداءات في وزارة المالية تذكر بأن أجل الانتفاع بالعفو الجبائي تتواصل إلى 30 من سبتمبر الجاري. بالنسبة إلى عدد من التصريح الجبائية التي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000 ولم يشملها التقادم، ويشمل الإجراء التصريح غير المودع والتصريح التصحيحية، إضافة إلى العقود والكتابات والتصريح المتعلقة بمعالم التسجيل بما في ذلك التي تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجبائية أو تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. ويتيح الإجراء التخلي عن كامل الخطايا المستوجبة شريطة إيداع التصريح أو تقديم الوثائق المعنية للتسجيل قبل 30 من سبتمبر مع دفع أصل الأداء المستوجب كاملا عند الإيداع والتسجيل. في أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج تؤدي إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط الأحد، وذلك في عقاب هجوم على خط لبيب نفط سعودي وتقدم الحوثيين في اليمن مما يهدد بتفاقم الاضطرابات في امدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. ويتوقع المتعاملون في النفط ارتفاع الأسعار مجددا عند فتح الأسواق اليوم الاثنين، وذلك على خلفية التطورات التي شهدها الخام مطال الأسبوع والتي تهدد الامدادات القادمة من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يفيد على منصة إكس الأحد بأنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الاثنين في عمان بين دول الخارجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز. وكانت إيران قد أعلنت عن عقد الاجتماع بمبادرة من سلطنة عمان بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق لمناقشة التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والقضايا ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليميين وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي في أمان الله.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top.